وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: المنح.
1: مشروع ابن معروف الدعوي.
2: يا عيد مرحى عدت لي يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد.
3: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
4: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
3: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
4: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
4: عيدكم سعيد.
3: عيدكم سعيد وكل عام
4: وأنتم بخير.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: شيخنا، بالنسبة لتكبيرات العيد كيفية أداها؟
2: أنو تكبيرات
1: العيد هذه؟
2: الصلاة ولا خارج الصلاة؟
1: لا عفوا، خارج الصلاة.
2: طيب، لما بتقول تكبيرات العيد إذا تقصد بعد الصلاة؟
1: أي نعم.
2: كيفية أدائها؟

0: نعم،
1: يحدد بقى كيفية مطاط الخير.
0: يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان بصورة جماعية، او عن الصحابة او عن السلف بصورة جماعية.
1: أولا عن الرسول ما في أي شيء في
0: نعم
1: الموضوع، في عن الصحابة
0: نعم
1: هنا، وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا. ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد،
0: نعم
1: فليكن جهرا لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت واحد.
0: نعم
1: وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد، ولكن تخصيص الصلوات دبر الصلوات بالتكبير هذا ليس له أصل،
0: نعم
1: وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، كل أوقات كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا مشروع
0: نعم
1: في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس، هذا ما له أصل. لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه،
0: نعم
1: قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: من مشكات العلم والإفتاء، نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
1: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، ويرحب بكم أيضا الزملاء فريق العمل في التنفيذ خالد بن محمد المالكي، استقبال اتصالات أحمد رشيد، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه من برنامج فتاوى الحج، التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله السلام عليكم ورحمه الله، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وعاد هذا العيد الجميع بالخير واليمن والبركه، وارحب بالفريق العامل معكم وبالاخوه المستمعين والاخوات المستمعات.
3: حياكم الله شيخنا الكريم، ايضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد باستقبال اتصالاتكم لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ الدكتور عبد الله على الرقم 011-40-529-999. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الركبان فليتصل على الرقم 011-40-529-999، وبإمكانك أن تكتب سؤالك تحت التغريدة المنوهة عن حلقتنا هذا اليوم في منصة إكس في حساب إذاعة القرآن الكريم. ادخل حساب الإذاعة ستجد تغريدة منوهة عن حلقتنا، فأكتب سؤالك تحتها، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. نبدأ هذه الحلقة بأول المتصلين من اتصال أخت هلا.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
5: وبركاته. كل عام وأنتم بخير
3: وأنت
5: جميعا. لو سمحت يا شيخ، أنا لي سؤال. ابن عمي ووالدته وأخوه جم الحج، ويوم عرفة مع الزحمة يعني في مغرب عرفة كده قبل المغرب، الأم وابنها الكبير ضاعوا، الابن الصغير راح مزدلفة ومنى مع الناس بس ما طفش ولا ساعة، وأمه ضاعت منه يومين لقاها أول امبارح الصبح يعني، بس رجعة تعبانة جدا مش قادرة تكمل مناسك الحج، والأخ لقاه امبارح الفجر يعني فجر اليوم عرفوا انه توفى في عرفات، فهما كده لسه على ما يخلص مراسم دفن اخوه والصلاه وكده معاه لحد النهارده صلاه العشاء، وهم خلاص مسافرين يعني، فهو كده ولا طاف ولا سعى ولا هو ولا أمه، أمه تعبانة جدا مش قادرة ولا تطوف ولا تسعى، وهم طبعا كده ولا باتوا في منى ولا رموا الجمرات، فكده حجهم صحيح ولا إيه اللي عليهم؟ في حاجة تكبر النقص بتاع الحج ده كده ولا إيه ممكن يعملوه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يغفر للمتوفى ولجميع المتوفين وأن يتم الصحة والنعمة على المسؤول عنها، وبإمكانهم لم يفت وقت للسعي للطواف هو طواف الإفاضة والسعي، فيطوفون ثم يسعون وقت متسع بالنسبة للأم المتعبة يطاف بها محمولة، والأمر الآن مقدور عليه فلم يفوت، ولكن الحذر الحذر من أن يذهبوا دون أن يكملوا حجهم لأنهم قادرين على إكماله وهم موجودون بمكة.
3: نعم، أحسن الله لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم، نسأل الله يرحم هذا المتوفى وأن يعينهم. معنا من القصيم عبد الرحمن.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ الحين أنا عندي سؤال في حكم الجمع والقصر.
3: تفضل، الأول وش سؤالك؟
6: السؤال الأول يقول أنا الآن ساكن في منطقة القصيم وأروح بعض الأحيان للرياض، وبعض الأحيان أطول بعض الأحيان يعني على حسب. هل يجوز لي الجمع والقصر؟
4: أما في أثناء الطريق فلك الجمع والقصر بلا إشكال، وأما إذا وصلت الرياض فإن كنت تريد عازم على بقاء مدة أطول من 4 أيام فلا تجمع ولا تقصر، وإن كنت عازم على 4 أيام فأقل فلك الجمع والقصر، وإن كنت لا تدري هل تبقى 4 أيام و5 أيام أو أكثر أو أقل فلك الجمع والقصر وإن طالت المدة.
3: نعم.
6: طيب لو كان لي منزل هناك.
4: لا، إذا كان لك منزل فأنت صاحب إقامتين ومن ثم تجمع وتقصر في الطريق فقط.
6: طيب بالنسبة للسؤال الثاني، أنا الآن في الرأس وأروح جامعة القصيم يوميا، طبعا هي أكثر من 75 كيلو وأكثر من 70 كيلو، هل يجوز لي الجمع والقصر ولا لا؟
4: لكن هذا لا يعد سفرا، هذا يعني دوام يوميا، ومسافتها ما أظنها تبعد عن آخر عامر في مدينتك وأول عامر في المدينة التي فيها الجامعة المسافة القصر، ولذلك عليك أن تتم.
3: سؤال ثالث. عند سؤال ثالث عبد الرحمن.
6: بس خلاص.
3: طيب شكرا لك، الله يحفظك. من طيب أحسن لكم شيخنا، هذا سائل يسأل يقول متى ينتهي وقت ذبح الأضاحي بارك الله فيكم؟
4: وقت ذبح الأضاحي على الراجح من أقوال العلماء ينتهي بغروب شمس اليوم 13، اللي هو اليوم 3 من أيام التشريق، غدا يعني يوم الأربعاء بغروب شمسه ينتهي وقت الأضاحي على الصحيح، ولكن من قال ينتهي في اليوم 12 لكنه قول مرجوح.
3: بارك الله فيكم، أحسن عليكم. معنا من سعدة. سعدة تفضلي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سعدة إذا كان الراديو عندك شغال قفلي الله يعطيك العافية.
7: كل عام وأنتم من الله أقرب.
3: وأنتم
4: اللهم آمين اللهم آمين جميعا.
7: السؤال يا شيخ، أنا من مكة وبعد محلات التحرير الأول اللي هو بعد جمرة الكبرى قصيت من شعري، فبعدين أخذت طواف الساعة الإفاضة، هل كمان كذلك أقص من شعري يا شيخ؟
4: لا، ما دمت قصيتي من شعرك بعد رمي الجمرة فليس عليك تقصير آخر، وأنت بطوافك وسعيك طواف الإفاضة وسعي الحج بعده تكونين قد تحللت التحلل الثاني، يعني تحللت تحللا كاملا ويباح لك كل شيء.
3: جميل، شكرا لك يا سعد الله يعطيك العافية، أحسن لكم. طيب شيخنا حفظكم الله، أيضا هذا سائل يقول هل ترقيم الأضاحي عن طريق الأذن بحيث يوضع رقم في أذنها بمكبس جائز؟
4: لا يظهر فيه بأس، لكن لا يكون فيه إيلام لها، أخشى بالمكبس أنه يخرق الأذن بالكباسة، وهذا فيه إيلام شديد، ولكن يجعل لاصق اللهم إلا إذا كان هذا يكبس بدون استخدام، يعني مجرد أنها كبس ويصبح لاصقا بالأذن دون أن يكون فيه إيلام فلا بأس.
3: أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا مررت بمزدلفة ولكني كنت نائما طول بقائي في مزدلفة، يعني لا أذكر أنني دخلت مزدلفة وخرجت منها، لكني مع الرفقة دخلوا وخرجوا.
4: ما دام أنه دخل وخرج لأن هو وجد في مزدلفة، هو يعتبر بات في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة لا يشترط له الطهارة، ومن ثم فإن النوم لا يؤثر.
3: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا سحر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة
4: الله
3: وبركاته.
4: الله
8: بارك
3: وأنتم جميعا.
8: من فضلك عندي سؤالين.
3: تفضل. الأول.
8: السؤال الأول أختي عملت حجة عن والدي المتوفي وكلفت حد يرمي الجمرات، تقول إني باسمها ولا باسم والدي؟ ده السؤال الأول.
4: يكون الرمي باسم والدها، والقضية حسب النية، أدم النية للوالد فذلك كاف.
8: جزاك الله خير. سؤال تاني ممكن؟
3: ايه تفضلي.
8: طيب هم دلوقتي مش قادرين يروحوا منى اليوم الثالث، ينفع هم راحوا اول يوم بس
4: لا يستطيعون الذهاب الى منى؟
8: لا، لان تعبانين وعندهم برد ومسخنين.
4: والرمي
8: كلفوا حد مكانهم،
4: ولكن المبيت إن استطاعوا أن يذبحوا ذبيحة عن المبيت، لأنهم تركوا يعني مبيت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجلوا، فإن أمكن أن يذبحوا دم فذاك، وإلا فليتصدقوا بقدر ما يستطيعون.
8: جزاك الله خير، دعوتك لأبي بالرحمة.
4: اللهم اغفر له ولجميع أموات المسلمين.
3: آمين آمين رب العالمين، بارك الله فيكم، شكرا لك يا سحر، الله يعطيك العافية. من الأسئلة أيضا هذا أم محمد تقول سؤال الشيخ حكم الحج والعمرة عن الميت، لأني سمعت بعض الشيوخ يقول يكفي الدعاء والصدقة للميت أو هو يحج ويعتمر لنفسه، ما الصحيح في ذلك؟ بارك الله فيكم.
4: الميت إن كان ترك مالا فيتعين أن يحج عنه من ماله، أو أن يتبرع أحد الأشخاص بالحج عنه، وإن لم يترك مالا فلا يجب الحج عنه، لكن يجزئ الحج عنه. إذا حج عنه قريب أو غير قريب فإنه يجزئ ويكون أداء لتلك الفريضة.
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخنا هذا أيضا سأل يسأل عن حكم التصدق بجزء من الأضحية، هل يجب؟
4: الأولى أن يتصدق الإنسان بشيء منها، وهي كما هو معلوم الأفضل فيها أن توزع ثلاثا، يهدى ثلث ويؤكل ثلث ويتصدق بثلث، لكن لا أقل أن يتصدق بشيء منها.
3: نعم. الأخت أيضا عبر تويتر تسأل تقول ماذا يشرع في هذه الأيام للحاج وغير الحاج من الأعمال في نهاية أعمال الحج في دون جزاكم الله خيرا؟
4: المشروع للجميع التكبير والتهليل قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والذكر يشمل قراءة القرآن والتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، ويشرع كما هو معلوم التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب الصلوات، كما يشرع التكبير المطلق، والتكبير المقيد ينتهي صلاتي عصري غد.
3: مشيئة الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا يقول يسأل عن حكم ذبح المرأة الحائض للأضحية، هل يجوز ذلك؟
4: لا مانع أن تذبح المرأة ولو كانت حائضا. جارية كعب بن مالك كانت ترعى غنما له، فأبصرت موتا بشاة من الشاة، يعني أنها بشكل موت، فذبحتها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر بأكلها، فهذه امرأة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أطاهر هي أم حائض، مما يدل على التذكية تصح من المرأة ولو كانت حائضا.
3: أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى الحج، الذي نستقبل في اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن علي الركبان. لمن أراد أيضا طرح السؤال بإمكانه يطرحه كذلك عبر منصة إكس أو تويتر، هناك تغريدة منوعة عن حلقتنا هذا اليوم، اكتب سؤالك وما شئت تحت هذه التغريدة، فأهلا ومرحبا بكم. أذكر بالرقم 011-40-529-999. شيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول إنني في يوم عرفة نمت وأنا كنت بيّت النية على أن سوف أصوم مشيئة الله، ولكني حينما استيقظت نسيت أكلت وشربت، فهل صيامي صحيح؟
4: صيامه صحيح، لأنه كان عازما على الصيام وهو أكل وشرب ناسيا، ومن المعلوم أن من أكل أو شرب ناسيا حتى لو كان في نهار رمضان الذي هو واجب فإن صيامه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
3: أحسن الله لكم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا يقول إنني حاج ووكلني أحد الحجاج بأن أرمي عنه الجمرات، فرميت جمراتي ونسيت جمراته هو، فما الذي يجب في مثل هذه الحال؟
4: عليه أن يرمي، إن كان هذا الحاج يمكن أن يتصل به فيخبره ويرمي، أو أن يقوم هو غدا ويرمي عن الأيام الثلاثة بالنسبة لهذا الشخص الذي أنابه، يعني لا يزال الوقت موجود، لا يزال مبكر.
3: الحمد لله بارك الله فيكم. معنا من الرياض نايف.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أحبكم في الله، الله يجزاكم خير جميع.
4: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
9: الله يجزاك خير. اعتمرت في رمضان ويعطيك العافية، وأنا طالع من مكة مريت أفطرت في الحادة، توقيت في جوجل يطلع 36 دقيقة، انتظرت إلى 35 ما سمعت أذان، وسألت اللي حولي قالوا أذن، فأذنت لي وللناس اللي يفطرون عندي في الهدى، لأن الجبال يا شيخ وظامت الشمس عندي ولا أعرف.
4: الحال عملك صحيح ما دمت أيضا تأكدت من التوقيت حسب ما هو مدون في الجوال أو في أي بطاقة من بطاقات، وما دمت أيضا سألت وكذلك لم ترى الشمس، فأذانك صحيح وفطرك صحيح وتقبل الله منا ومنك.
9: بس يا شيخ بعد ما أذنت ووصلت عند حي على الصلاح أذنت المساجد.
4: لا يؤثر ما دمت أنت قد تثبت فلا يؤثر.
9: الله يجعل والديكم والدي في الجنة
4: وإياك جميع المسلمين.
3: اللهم آمين. بارك الله فيك أخوي نايف، الله يعطيك العافية. هذا شيخنا حفظكم الله يسأل يقول إنني حجيت متمتع ولكني سافرت بين العمرة والحج إلى بلد بعيد عن مكة، فهل يتم تمتعي وينقطع؟
4: هو سافر إلى بلده أو إلى بلد آخر؟
3: ويقول سافرت بينهما، لا أدري في كلا الحالين شيخنا كيف؟
4: هو إن كان إلى بلده فيرى جمع من العلماء أن التمتع ينقطع، وإن كان إلى بلد آخر فلا يؤثر وتمتعه قائم.
3: الحمد لله. معنا من مكة أحمد.
10: السلام عليكم يا شيخ.
4: عليكم السلام ورحمة
10: الله. الله يعطيك العافية يا رب. أنا الحمد لله ربنا أكرمني بالحج. في عندي بس سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
3: تفضل.
10: أنا من أهل مكة الحمد لله. أول يوم اللي هو بعد ما صبحنا عرفات رحت رميت الجمرات بعد الفجر بعد صلاة الفجر هل في شيء علي؟
11: يوم النحر ولا يوم عرفة؟
10: لا يوم النحر
11: خلاص انت كنت عرفات. لا خلاص ما في بس لان الرمي يبدأ قبل ذلك يبدأ من بعد منتصف الليل بالنسبة لرمي جمرة العرفة التي ترمى يوم العيد ففعلك صحيح.
10: طيب الله يعطيك العافية. سؤال تاني معلش. أنا بعد ما خلصت ونزلت الجمرات أنا الله يحفظك يا شيخ طلع لي في رجلي من تحت بلالين والله يعني تعبان جدا فما قدرت حتى الله يحفظك أدخل الحمام فروحت بيتي لأن أنا ساكن في مكة فما قدرت أرجع المبيت تاني في منى. هل علي شيء؟
11: ليلة كم؟
10: نعم
11: كل الليالي ولا ليلة واحدة؟
10: لا والله كل الليالي لأن ما قدرتش أتحرك ووكلت عني واحد اللي هو أمس يرمي عني الجمرات اليوم ربنا قدرني ورميت الجمرات بنفسي.
11: لكن أنت بت كل الليالي؟
10: لا الليالي ما بت لأنني كنت تعبان.
11: عليك دم.
10: طيب كام يا شيخ الدم؟
11: يعني شوف أرخص دم تجده يعني أيوة تذبحه ما يلزم منك تبحث عن الغالي ولو حتى كان يعني بربري أو تيس أو غيره ولا بعض أيوة. الناس يرى أن هذه الأشياء كأنه يتحرج في كونها تقدم دم هدي أو دم جبران وهي كغيرها.
10: طيب يعني ذبيحة واحدة ولا أكثر يا شيخ معلم؟
11: لا ذبيحة واحدة تكفيك.
10: الله ولازم في أيام التصفيق ولا أيام الحج عادي؟
11: لا ما يلزم إن أمكن في هذه الأيام. طيب المهم تكون لمساكين الحرم لأن هذا دم جبران وليس هدي حتى نقول في أيام التشريق. لو كان هدي قلنا في أيام التشريق لكن هذا دم جبران ما يضر حتى بعد أيام التشريق. المهم أن يكون لمساكين الحرم.
10: الله يعطيك العافية يا شيخ. الله
11: يعطيك.
3: الله شكرا لك يا أحمد. الله يعطيك العافية. أيضا هذا سأل شيخنا حفظكم الله يسأل يقول إنني قد أحللت حججت متمتعا وحليت إحرامي بعد رمي جمرة العقبة والحلق ولكني ما أدري هل ذبح هدي أو لم يذبح.
11: لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي وهو قد أتى باثنين من ثلاثة أتى بالرمي وبالحلق فبذلك يتحلل. أما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل لا من قريب ولا من بعيد.
3: نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة نستقبل فيها اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 لمن أراد طرح سؤالي على الشيخ الدكتور عبدالله الركبان. معنا مين؟ معنا من الشرقية وائل.
12: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
12: وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ.
11: وإياكم.
12: أخذت لي أضحية ولكن عند مخرج الفم فيها عندي العقر كذا عقران يعني بسيطة يعني هل هذا يعني يأثر على الأضحية؟
11: في أين؟
12: في الفم.
3: في فمها.
11: في فمها؟
12: نعم.
11: هل هو عيب مؤثر؟
12: والله ما أنا أخذتها يا شيخ أخذتها وضحيت وما أدري يعني
11: ما أظن هذا يعني عيب ظاهر لأن كما في الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي وذكر لها قال المريضة البين مرضها بل بين مرضها وهذه لا يظهر أنه أن مرضها بين فإن شاء الله أنها مجزئة.
12: جزاكم الله خيرا يا شيخ.
3: الله يحفظك
11: وإياك.
3: شكرا شكرا لك وعلى الله يعطيك العافية. من الأسئلة أيضا فضيلة الشيخ حفظكم الله هذا سأل يقول إنني يعني أرسلت مبلغا ليضحى عني في بلاد أخرى ولكنه كان عند العيد عندهم مختلف وأنا حلقت يوم العيد وهم العيد عندهم في اليوم الذي يليه فماذا علي؟
11: إن شاء الله ما علي شيء وكان مفترض أنه انتظر إلى حين أن تذبح أضحيته لكن ما دام أنه ظن أنه خلاص يسوغ له أن يأخذ من شعره فأرجو أن لا يكون عليه شيء.
3: أحسن لكم. أيضا هذا سائل يقول شيخنا حفظكم الله في اليوم العاشر في يوم عشرة يوم النحر ذهبت لأطوف طواف الإفاضة بعد صلاة العشاء ثم لم أعد إلا الفجر إلى منى فهل علي شيء لأنني لم أبت في منى تلك الليلة؟
11: ليس عليه شيء لأنه كان مشغلا بالحج ولم يتمكن، فإن شاء الله ليس عليه شيء، لكن لو تصدق بشيء يكون حسنا.
3: أحسن الله يكون. معنا أحمد.
13: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
13: ورحمة الله. لو سمحت يا فندم، أنا باقة اقتصادية حج نظام، ماليش مخيم في منى، كنا بنروح نقضي في منى نص الليل، فدخلنا مخيم من المخيمات اللي هي موجودة وقعدنا أكلنا وشربنا وخرجنا، فهل فيها مشكلة؟
11: إذا كان هذا الطعام مخصوص لفئة معينة ولم تستأذنوهم فاستغفروا، لأن الآن ليس بإمكانكم أن تعودوا، أرجو إن شاء الله أنهم قد أتاحوا المجال لكم وهم علموا عنكم.
13: تمام. أو إحنا دخلنا ما حدش وقفنا، وبعد كده يعني شكينا في الأمر، قلنا يعني إلينا من الموضوع وجبنا رقم المشرف وكلمناه فسمحنا، قال لنا ما فيش أي مشكلة خالص. بس
11: خلاص مادام قال لا ليس في مشكلة، إن شاء الله ما في مشكلة.
13: إن شاء الله جزاك الله خير.
3: الله يبارك فيك، شكرا لك يا أخوي أحمد، الله يعطيك العافية. شيخ هذا أيضا يسأل يقول إنني خرجت من عرفة قبل صلاة المغرب، يقول يعني نسيت أنه لابد أن أبقى إلى غروب الشمس.
11: من لم يبقى إلى غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه دم.
3: أحسن الله لكم، بارك الله فيكم. أحسن الله لكم شيخنا. أيضا من الأسئلة التي بعث بها الإخوة المستمعون الكرام، هذا يقول أنني اشتريت أضحية وانكسرت رجلها وهي عندي ثم ضحيت بها، فهل فيها شيء ولا أضحية توصل؟
11: ما دام أن العيب حصل فيها بعد أن تعينت، أن لا أضحية وعينها وهذا العيب حصل بعد ذلك وهو كسر الرجل، فهي مجزية إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول إنه يقول إنني يعني أردت أن أشتري أضحية ولكن سعرها غال جدا، فأثرت أن أضحي خارج البلد بسعر أرخص، فما رأيكم في صنيعي؟
11: نسأل الله أن يتقبل من الجميع، لكن ينبغي أن يحرص على أن يذبح الإنسان ذبيحة في بيته إذا كان قادرا، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي أن يحافظ عليها وأن تحيا في البيوت وأن يراها الأطفال ويتربون على ذلك.
3: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. معنا من ينبع حازم.
14: ايوه السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
14: ورحمه الله. يعطيك العافيه عم شيخ، الله يكرمك. والله انا دكتور اسنان وبيجي لي المريض طبعا عشان يعمل زراعه، فالزراعه بتكلف مبالغ كبيره، فهل لو المريض حب يقسطها على سنه او سنتين ممكن ازود المبلغ؟ يعني مثلا لو هتكلف 10 يبقى على سنتين 15 مثلا، هل ده يجوز ولا ده يبقى ربا او كده؟
11: هو يجوز، لكن الرفق عليك، الرفق بالناس ومراعاة ظروفهم، إلا كأنك بعت سلعة بثمن مؤجل، ومن المعلوم أن السلعة إذا بيعت بثمن مؤجل يزاد في سعرها، فهذه الزيادة مقابل صبرك عليه، لكن عليك أن ترفق بالناس.
14: تمام. ولو حولته للبنك، يعني البنك بيعرض أن هو يسد هو المبلغ وهو يتصرف مع البنك؟
11: لا لا لا لا، هذا لأن سيكون إن كان البنك بنك تقليدي سيقرضونه قرض بربا، فتولى أنت أفضل.
14: بالضبط، جزاكم الله خير يا فندم، شكرا جزيلا.
3: شكرا، شكرا لك يا حازم، الله يعطيك العافية. أيضا فضيلة الشيخ من الأسئلة هذا يقول شيخنا حفظكم الله، إنني طفت الآن طواف الوداع ولكنني جالس في مكة أنتظر أصحابي يخلصون وينتهوا من طوافهم، فهل بقائي هذا لابد أن أطوف بعده مرة أخرى؟
11: إذا كانت المدة وجيزة وهو ملجا اليها ارجو الا يكون عليه شيء.
3: الحمد لله. معنا من المدينه ابو سلمان.
15: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه
15: الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ. انا الان صيام يوم عرفه، يعني اذا كان واحد مستعد له وكذا وفطر، هل ممكن يقضى؟
11: لا لا يقضى. وهل فطر؟ لماذا افطر؟
15: والله شيخنا انها هي حرمه يعني في بدايه حملها وكذا، لكن ما قدرت تسحر وكذا وخافت انها تتعب.
11: ارجو ان لا يكون عليها شيء، هو تطوع ويعني فات اجره، لكن ارجو ان يكتب الله لها الاجر مع انها كانت ملجأة للفطر خوفا على حملها.
15: جزاكم الله خير شيخ،
3: بارك الله فيكم. الله يعطيك العافيه. شيخ علي أبو جبل عبر تويتر يقول: إذا جئت والإمام يخطب العيد وقد فاتت الصلاة، هل أصلي أو أستمع الخطبة؟ وهل صلاة العيد واجبة؟
11: صلاة العيد ليست واجبة عند أكثر العلماء، وإن ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وإذا جاء الإمام يخطب فليستمع الخطبة ثم حتى يعني يستفيد منها ثم يصلي صلاة العيد.
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا قطرات الندى في تويتر تقول إن تقول هي إن أمها عندما ذهبت الحج نوت وتطوف طواف الوداع وشعرت بنعاس إنها يبدو أنها كانت راكبة، فيقول شكت هل انتقض وضوءها أو لا، تقول كان ازدحام دورات المياه بعيدة جلكم الله، فطافت طواف الوداع وهي شاكة في وضوءها، فماذا عليها؟ هل عليها أن تطوف أن تعيد الطواف؟
11: ما دام أنها شاكة فالأصل عدم وجود الناقض، إنما لو كانت متأكدة فعليها أن تعيد.
3: بارك الله فيكم. معنا أبو رايد.
16: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
11: وعليكم السلام ورحمة.
16: كل عام وانتم بخير يا شيخ.
11: جميعا الله يتقبل من الجميع.
16: سؤالي يا شيخ، أنا عندي منزل، أنا أسكن في الدور الأرضي ساكن فيه، والدور الثاني مؤجرة، الدور الثاني هل عليه أجار أم لا؟ وإذا كان عليه أجار أنا ما أدري كم سنة طافت من
11: عليه أجار أو عليه زكاة قصدك؟
16: عفوا عليه زكاة. الدور الثاني مؤجرة،
11: إذا استلمت الأجرة فزكها فور استلامها، هذا هو الأحوط، وإن كان الكثير من

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج، الحج
0: في مكان واحد، في مكان، في مكان واحد،
1: في مكان واحد،
0: بلباس واحد،
1: بلباس واحد،
0: إلى اتجاه واحد،
1: واحد،
0: يرددون بلسان واحد،
2: لبيك اللهم لبيك،
0: ليالي الحج.

0: بكرة
1: وأصيل نحو المشاعر في خشوع لله قد سكبوا الدموع من كل فج أقبلوا وعبير مبسمهم يضوع الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع
2: ليالي الحج.
3: في البداية مستمعينا الكرام حياكم الله، وهذه الترحيب من فريق العمل من الإشراف العام عبد الرحمن الشايع، وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي، في الإعداد الدكتور سعد الشبلان، ومن الإعداد والتقديم محدثكم سلطان الربيع، في النشر الإلكتروني في حان أسبيعي، وفي التنفيذ على الهواء عبد الإله الخليفي، ومن الإخراج ماجد أدباس.
2: ليالي الحج. في هذه الليالي تتطهر الأرواح وتنقى السرائر، في هذه الليالي تتوحد الرايات وتعظم الشعائر، في هذه الليالي تنساب القلوب نحو المشاعر.
3: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من ليالي الحج التي نصحبكم فيها في هذا الموسم المبارك على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تحية عاطرة لكم أينما كنتم تستمعون إلى هذا الصدى، كل عام وأنتم بخير. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحن في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1444 للهجرة، ونحن نشاهد الحجيج المتعجلين وقد أتموا طواف الوداع، وقد نشرت رئاسة الحرمين نجاح تفويج الحجاج المتعجلين وانتهائهم من حج الوداع وذهاب جزء كبير منهم ووصولهم إلى المدينة المنورة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور، وتقبل الله طاعاتكم، هنيئا لكم ميلادكم الجديد، فاثبتوا واحرصوا على أن تبقى صفحة أعمالكم نقية زاكية مجللة ومزهرة بالحسنات، والحمد لله على سلامتكم، تقبل الله طاعاتكم وصالح أقوالكم وأعمالكم، وأعادكم الله لبلدانكم سالمين غانمين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة على الأثير معكم من ليالي الحج.
2: مدرسة الحج.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحج يدرب الحاج على الصبر، فهو مدرسة لتعلم الصبر. إن خلق الصبر خلق كريم ووصف عظيم، وصف الله به الأنبياء والمرسلين، ووصف به عباده الصالحين، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ومعنى الصبر حبس النفس على الطاعة وكفها عن المعصية على الدوام. والصبر ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الأنواع الثلاثة قد اجتمعت في الحج، فأداء المناسك بإخلاص وحسن متابعة يحتاج إلى صبر، وكف الأذى وحفظ اللسان وغض البصر يحتاج إلى صبر، والتعب ونفقة المال والغربة من الأقدار المؤلمة فتحتاج إلى صبر. وإذا فاتك شيء من الدنيا فأعظم عوض لك هو أن توفق للصبر والاحتساب. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عدلان مشبهان بعدلي البعير في الحمل، وأولئك هم المهتدون، هذه هي العلاوة، وهو ما يكون بين العدلين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولقد أمر الله بالصبر في آيات كثيرة من كتابه، فالأمر بالصبر أمر مطلق كما في قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأمر بالصبر في أمور مخصوصة لشدة الحاجة للصبر فيها، فأمر بالصبر لحكم الله الشرعي والقدري، فقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وأمر الله تعالى أن يعود المسلم نفسه على خلق الصبر في كل حالة وفي كل موطن، فإن العادة تساعد على الخلق، وفي الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. ووعد الله على الصبر أعظم الثواب والنجاة من العقاب، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عن ثواب الصابرين: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم وفقنا للصبر وألهمنا الاحتساب وارض عنا يا كريم يا وهاب، والحمد لله رب العالمين.
1: ليالي الحج.
3: من مدرسة الحج والحديث عن الصبر مع الدكتور بندر الشراري، شكرا جزيلا له. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم على هذا الصدى، نصحبكم في هذه الليالي المباركات مع مواضيع متعلقة بالحج وهذا الموسم الإيماني والعيد والأضحية ونسك الحج والشعيرة العظيمة، وهذا الركن الأساس من أركان الإسلام، الركن الخامس. مواضيعنا تدور حول هذا الفلك، فأهلا ومرحبا بكم. أذكر من أراد المشاركة معنا، هناك تغريدة على حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر مكتوب فيها برنامج ليالي الحج، موضوعنا الليلة حج مبرور وسعي مشكور، شاركونا هناك على منشن هذه التغريدة وسنقرأ رسائلكم. أبو عبد المجيد يقول: هنيئا للحجاج الذين سعدوا هذه السنة بفضل الله، ثم بفضل الجهود التي وضعتها قيادتنا حفظها الله، في فهي تذكر وتشكر. نسأل الله أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعودا حميدا بإذن الله. وملامح تقول: لا مستحيل مع الله ما دمت تدعوه وتسأله وترجوه، وسيأتيك كل شيء وبطريقة لا تتصورها أو لا تتوقعها أو لا تخطر لك على بال، فثق في تدابير الله كلها، وأحسن الظن بأن الله اختار لك الأصلح وأصلح ما يمكن إصلاحه، وستكون جميع أمورك على خير وعلى ما يرام. كذلك تقول: جعل الله حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وتعبكم مأجورا، تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنبكم، اللهم تقبل من صغيرنا وكبيرنا حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبر. هالشعور الجميل الرائع اللي يخرج به الحاج بعد انتهاء حجه، يا أخي تخرج من رحلة الحج والله تشعر أنك خفيف، تشعر كأنك بين السماء والأرض، تخرج وأنت يعني وإن كانت مثلا موازين السيئات والحسنات ليست محسوسة، لا نراها بأعيننا، ليست مادية، نؤمن بها ونؤمن بأن الله وضعها ونؤمن بأنها تزيد وتنقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، لكن شعور قريب جدا من الحسي تشعر به، بعد انتهاء رحلة الحج، تشعر هكذا يعني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا الله، شعور عجيب يغبط عليه الحاج، وأسأل الله أن يبلغ من لم يحج وأن يعيد لنا أيضا هذه الرحلة بإذن الله لمن سبق له الحج.
2: أخبار الموسم.
3: نافذة أثرية ينقل لنا فيها صور ومشاهد مباشرة من الحج موفد الإذاعة عبد الرزاق العلي. والسلام عليكم أبو عبد الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي سلطان، ومرحبا بالمستمعين الكرام، ومرحبا أيضا بضيوف الرحمن الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم وأن يعودوا بإذن الله عز وجل إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين بعد أن أنهى بعضهم خصوصا المتعجلون هذا اليوم نسكهم، فيما تبقى بعض الحجاج إن شاء الله في الغد سينهون حجهم ويعودون إن شاء الله إلى بلدانهم وهم تعلو على محياهم السعادة والحبور والسرور.
3: ما شاء الله، أشوف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين نقلت نجاح تفويج المتعجلين من المشاعر إلى الحرم المكي من أجل طواف الوداع، ثم نقل أيضا جزء كبير منهم إلى المدينة المنورة.
0: نعم، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وأعلن معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السيس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح خطة الرئاسة العامة لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع، وأيضا كانوا ولله الحمد والمنة جميعهم قد عاشوا هذه الأجواء الروحانية في المسجد الحرام. ونعرف أيضا أن الرواق السعودي ساهم ولله الحمد والمنة أيضا في زيادة الطاقة الاستيعابية للطائفين في المسجد الحرام وفك الاختناقات والزحامات، حيث يتوجه كثير من حجاج بيت الله الحرام لطواف الإفاضة في هذا اليوم، خصوصا من أخر طواف الإفاضة وجعله في آخر يوم. البعض ربما طاف طواف الإفاضة في يوم العيد، ولذلك هو يتوجه لأداء طواف الوداع. أيضا وزير الصحة من بين الأخبار أعلن ولله الحمد والمنة عن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوة من أي تفشيات وبائية أو محجرية. وكذلك من بين الأخبار ما استمعنا عنه عن هذا الذكاء الاصطناعي الذي تم توظيفه بحج هذا العام، وكذلك الرواق السعودي كما قلنا يحدث الفارق يحكم من ولله الحمد والمنة 107,000 طائف في الساعة لطواف الوداع، وهو عدد كبير سيسهل على الحجاج بإذن الله عز وجل حجهم. أيضا من بين الأخبار أخي السلطان والمستمعين الكرام، 69 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها لمشعر منى ثاني أيام التشريق

0: الشيخ رفع التهنئة للقيادة في هذه البلاد الطيبة المباركة على نجاح موسم الحج ولله الحمد والمنة. وأيضا شاهدنا اليوم حجاج بيت الله الحرام وهم يتحولون من منشأة الجمرات، خصوصا الكثير منهم حريصة على أن يرمي بعد الزوال اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رأينا جموع غفيرة جدا، لكن ما شاء الله هذه المنشأة العملاقة، المنشأة الكبيرة، تحتضن هذه الأعداد الكبيرة من خلال هذه الجسور المحيطة بمنشأة الجمرات، وأيضا وجود هذه الحافلات والنقل الترددي. أيضا وزارة الحج أكدت مرارا وتكرارا في ساعات مبكرة من هذا اليوم على جميع المطوفين وأيضا حملات الحج بالالتزام بمواعيد تفويجهم، حتى لا يكون هناك يعني تكدس أو اختراقات أو حتى تدافع في منشأة الجمرات، مع أن ولله الحمد والمنة تحتضن في الساعة الواحدة 500,000 حاج وحاجة للرمي الجمار، لكن هناك احتياطات كبيرة جدا خشية، يعني دائما هناك يعني رفع كبير جدا لمستوى الأمن والأمان لضيوف الرحمن من قبل الجهات المعنية، ولذا توضع مثل هذه الخطط الاحتياطية ويكون وتوضع أيضا في عين الحسبان. أيضا ستتوجه هذه الجموع وربما ما شاء الله تبارك الله أعين الجنود الساهرة وأيضا الأطقم الطبية والصحية والمسؤول أيضا عن نقل الحجيج وغيرها من الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، ربما تتوزع على منشأة الجمرات حينا ثم تتحول مباشرة إلى مسجد الحرام في مكة المكرمة. أيضا هناك توجه إلى مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يحدث كثير من الحجاج بعد أن ينهوا مناسك الحج توجه إلى مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأداء الصلاة فيه والسلام عليه والتشرف بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهم. وإن كان هذا يعني منبه أنه يعني ليس له علاقة بمناسك الحج، وإنما هذه عبادة مستقلة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل. فنعرف أن الصلاة في المسجد النبوي هي عن 1000 صلاة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أبرز الأخبار أخي سلطان، ونسأل الله عز وجل أن يعيد الحجاج إلى بلدانهم سالمين غانمين، وإن كان بعضهم قد وصل هذا اليوم مساء هذا اليوم إلى منازلهم، خصوصا الحجاج الذين يقطنون ويسكنون بالقرب من نهو الأفئدة من مكة المكرمة.
1: صحيح، ما شاء الله تبارك الله، نقلت لنا هالمشاهد وهالمقتطفات من اليوم 12 من شهر ذي الحجة لهذا الموسم العظيم ولأيضا تفويج المتعجلين. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله الزميل عبد الرزاق العلوي،
0: حياكم الله، في أمان الله.
1: في أمان.
2: ليالي الحج.
1: أمان يقول أو تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وتعلمون هذا الحديث عظيم رواه مسلم، وكذلك من الجمعة إلى الجمعة أو رمضان إلى رمضان، كل هذه مكفرات للذنوب، يعني حتى لو التزم بها المسلم من عدم توفيت الصلوات الفرائض والجمع ومن رمضان إلى رمضان ومن عمرة إلى عمرة، يعني لو تتأمل في كل حالاتك ستجد أنك لا تخلو ولا تخرج من حالة واحدة على الأقل من هذه الحالات. إذن أنت بإذن الله مشمول بهذا العفو وهذا الكرم من الله تبارك وتعالى، كما أشار أيضا كثير من العلماء لمسألة أن الحديث شامل للصغائر من الذنوب، وهذا لطف الله وكرم الله سبحانه وبحمده العفو عن عباده، وهو يعلم أننا سنخطئ وسنذنب وسنقترف، ولكن يبقى مسألة التوبة وتجديد التوبة، كما أيضا تطرقنا لهذا الموضوع في إحدى حلقات هذا البرنامج. أم خليل من أبها تقول: حج مبرور وسعي مشكور ذنب مغفور، هنيئا لكم ميلاد الجديد، واحرصوا أن تبقى صفحة أعمالكم نقية وزكية ونسأل الله يكتب لنا لكم ما تتمنونه، وبإذن الله يكتب لنا في حجة في السنة القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لك، الله يكتب لنا ولكم يا رب العالمين.

مين بس تراكم انتم مشاركين في وسم هاشتاج ليالي رمضان، لا احنا في ليالي الحج بس تاكدون ليالي رمضان هذا برنامج في رمضان في نفس التوقيت، لكن احنا معكم في ليالي الحج.

0: هذا يقول حسن فلمبان، يقول بمناسبة موسم الحج في أحد السنوات التي حججت فيها رأيت في موقعي رمي الجمرات مناظر بعض الحجاج يكون فيه شيء من الجهل، كانوا يسبون وهم يرمون وهو يرمي الحصى معتقدين أن الشيطان يعني متمثل أمامهم أو يقبع داخل مبنى الجمار. وجميل مسألة الإشارة إلى التوعية والتنبيه، وهذا دور قد يقوم به حتى الحاج. يعني لما تذهب أنت كحاج وعندك حصيلة من العلم الشرعي أو حتى من أبجديات، يعني هذه مما يندرج تحت ما لا يسع المسلم جهله، فأشياء بدهية وأشياء أساسية في ديننا ليس شرطا أن تكون على مستوى عالي من العلم، من تحصيل العلم الشرعي، حتى مثلا تنبه أو حتى توجه أو حتى توعي بعض من يقع فيهم. تعلم أنه ربما جاءوا من قرية بعيدة في بلد أعجمي، ربما لا يعرف من الحج إلا اسمه، ربما أيضا يعني خلال تهيئته وتجهيزه للحج لم يكن هناك ما يشبه مثلا الدورات أو التفقيه في مسائل الحج وصفة الحج وغيره، فهو يأتي هكذا رغبة وحبا وحرصا على أداء ركن أساسي من أركان الإسلام. فيبقى أيضا هناك دور عليك أنت كمسلم وكابن لهذا الوطن أو كأي شخص يعني لديك حصيلة ممكن أن تنفع بها إخوانك المسلمين، تفقهم وتبين لهم أن هذه المسألة هي سنة نعملها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نهانا عن الغلو في مثل هذا أو الزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقي من الحصى ومن الجمار كما وصفها الفقهاء كحبة الحمص هكذا صغير، لأن المسألة رمزية، المسألة ليست يعني أنت لست داخل في حرب ولا في يعني غازي، لا، وإنما أنت تؤدي تعبدا ونسكا واجب عليك وفرض عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
1: قوافل قوافل قوافل القوافل
0: قوافي القوافل ومشاعر في المشاعر مع شاعر ليلتنا باسم السبعي. السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا،
0: حياك الله وكل عام وأنت بخير.
2: الله يحييكم يبارك فيكم يرضى عليكم، يا مرحبا بكم.
0: أسعدك الله. شعرنا الجميل نحييك ونبارك لك في هذا العيد، وهذه زاوية أدبية شعرية نترك فيها مساحة لشاعرنا ليبث وينثر فيها ما جدت به القريحة فيما يتعلق بالحج وبهذا الموسم الإيماني. نعم،
2: الله يبارك فيك ويرضى عليك. أولا شكرا لكم أخي الكريم، وشكرا لإذاعتكم المباركة على هذا البرنامج المتميز، وأشكركم أيضا على إتاحة الفرصة بالمشاركة، شرف المشاركة في هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. حتى لا أطيل المقدمات أدخل مباشرة إلى قصيدة بعنوان أمام البيت. في لحظة تأمل لبيت الله الحرام ولهذه الجموع الغفيرة التي تتنقل بين هذه المشاعر المقدسة، وفي لحظة تأمل لهذه الجهود المباركة التي تبذلها هذه الدولة المباركة لخدمة ضيوف الرحمن أمام هذه اللوحات الفنية الجميلة كانت هذه القصيدة. وقفت أمام البيت والبيت واقف، فلاذت بأذيال الصغار المواقف. هنا موقف خار الكلام أمامه وحارت حروف الوصف، بل حار واصف وأبلغ ما قالوا. هنا رجف أضلع وأفصح ما قيل الدموع الدوارف. هنا البيت بيت الله، يا شوق كم لها تشوقت أطوي البعد والشوق جارف. هنا لست أدري ما أقول، يحيط بي شعور فمشتاق إليه وخائف. جلال جمال هيبة فوق هيبة وقدسية منها تهاب المشارف، أرى كل شيء لا شبيه له هنا ولا شيء إلا فيه شيء مخالف، فأخطو خطى المذهول تحبو مشاعري وما يصرف الطرف المعلق صارف، هنا حجر تهوي الشفاه إليه لا تمل له لثما وهل مل لاهف، وفي واحة المسعى قلوب تدافعت إلى ربها تسعى، فساع وطائف ترددت الآيات في جنباته تكاد لحر الدمع تمحى المصاحف، وكم لملم الأستار صدر بسره يبوح وذو كرب وللكرب كاشف، وللأجر حساب جزيل عطاؤه وأبسط قول فيه أجر مضاعف، ويا روعة الحجاج طافوا وهللوا وخروا سجودا والعيون نواطف، ومن زمزم عبوا شرابا مباركا فمرتشف يرجو الشفاء وغارف، وترجع بالذكرى قرونا تطاولت، هنا الليل مختال هنا النور زاحف، حبيبي هنا ساموه سوء عذابهم وعاد بعفو فاتحا وهو رائف، صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
2: حبيبي هنا ساموه سوء عذابهم وعاد بعفو فاتحا وهو رائف، ومما يزيد البيت حسنا أذانه وصوت إمام بالمهابة وارف، ووسع وخدمات وأمن وكله رجال به قاموا ونعم المواقف، فيا رب متعني بأفياء ظله فلا جائع دهري ولا أنا خائف، فيا رب متعني بأفياء ظله فلا جائع دهري ولا أنا خائف.
0: الله ما شاء الله ما شاء الله. لا فضفوك يا شاعرنا الجميل، جمال في أبياتي ومعانيها وجمال في أدائك وإلقائك، وفقك الله لكل خير.
2: الله يبارك فيكم، شكرا لكم، الجمال هو إتاحة الفرصة، الله يبارك فيكم وجمال هذا البرنامج المبارك، شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير.
0: بارك الله فيك، اللهم أمين. شكرا الشاعر باسم السبعي في أمان الله،
2: حياكم الله.
3: ليالي الحج
0: نرجع لكم من جديد، نرجع لمشاركاتكم، حياكم الله. هنا يقول أسعدكم الله، نعم كل عام وأنتم بخير ومن العايدين ومن الفائزين، أخوكم موسى عامري الله يحييك، يقول في هذه الأعياد جميل تجمع الأسر تجعل في ذلك لمة القلوب والمحبة الدائمة وطرح الأفكار المفيدة واطمئنان على البعض والابتعاد عن الغيبة والنميمة. شكرا جزيلا لك يا أخانا الكريم. وهنا ما شاء الله نشوف أغلب الرسائل كلها يعني تهنئة وتبريكات، جزاكم الله خير. يقول أحمد الخليف يقول الحج مدرسة للحجاج ليعودوا مغفورا لهم، الحج مدرسة يتعلم فيها الحاج روح التعاون والمساعدة لغيرهم، ويتعلم الحاج فيها أيضا البذل والعطاء، وفي الحج تظهر أخلاق المؤمن من حسن التعامل والإيثار والرحمة والعطف واللطف، ونطبق فيها قول الله تعالى رحماء بينهم، هكذا الحج المبرور أخلاق وتعاون وعطاء.
4: وأذن في الناس.
5: وأذن في الناس.
6: السلام عليكم مستمعنا الكريم، تهتم منظومة الحج والعمرة بكل الشرائح على اختلاف ظروفها، وتوفر للجميع كل المقومات التي تعينهم على أداء المناسك بسهولة ويسر، ومن ذلك تسهيلات الحجاج والمعتمرين ذوي الإعاقة. ويبرز هذا الاهتمام في تطبيق متطلبات الوصول الشامل في كل المرافق التي يمر عليها ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة. والمقصود بالوصول الشامل هو جعل البيئة المحيطة بذوي الإعاقة داعمة ومساندة ومساعدة لاستقلالهم في الوصول إلى الخدمات والمرافق دون حاجة إلى مساعدة أو بأقل قدر من المساعدة. وعلى هذا الأساس يجد الأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام 5000 عربة دفع يدوي و3000 عربة كهربائية، كلها تعينهم في السعي والطواف. أضف إلى ذلك وجود مسارات خاصة للحركة في الطواف والسعي، وممرات خاصة في أروقة المسجد الحرام. وفي الجانب الإثرائي والمعرفي بالمسجد الحرام، تهتم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بترجمة الخطب والدروس والمحاضرات بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وتوفر مصاحف بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وكذلك أقراص ممغنطة بلغة الإشارة تحوي دروس ومحاضرات. لم ينتهي الأمر هنا، بل خصصت مصليات خاصة لذوي الإعاقة يشرف عليها موظفون متخصصون في أساليب وآليات التعامل والتواصل مع ذوي الإعاقة، وفي هذه المصليات دروس بلغة الإشارة. أما في المشاعر المقدسة، فيستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة المبيت بمنى ومزدلفة في مخيمات بمواصفات مجهزة مهيئة بمتطلبات الوصول الشامل، وكذلك سيارات حديثة لنقلهم بين المشاعر ورمي الجمرات، فضلا عن الخدمات الصحية والإعاشة. وفي المشاعر المقدسة أيضا، تحديدا في قطار المشاعر، للأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الركوب والنزول، كما أن الموظفين والمتطوعين متدربين على تقديم العون بطريقة آمنة. وفي مدن الحج الثلاث، كل المباني والمساكن الفندقية والطرق ملزمة بتطبيق معايير الوصول الشامل، ويمتد الالتزام إلى تيسير طرق التواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات وحجزها مستقلين قدر الإمكان. إذن نوجز القول أن رحلة جميع ضيوف الرحمن سهلة ميسرة بفضل الله وتكامل جهود منظومة الحج والعمرة، وبفضل اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله. فمرحبا ضيوف الرحمن من كل مكان، حتى الملتقى في أمان الله.
3: ليالي الحج.
0: الفقرة بالتعاون والشراكة مع وزارة الحج والعمرة، مشكورين. وكان الحديث عن تطبيق الوصول الشامل، وتطبيقات كثيرة بالمناسبة. لو كتبت مثلا في تويتر أو غيرها تطبيقات الحج، ستخرج لك قرابة 4-5 تطبيقات رئيسية وأساسية وتخدمك بشكل كبير في رحلة الحج، وقد تصل بعض الأحيان إلى 8، يعني إذا دخلت معها بعض التطبيقات الأخرى، مثلا تطبيق المصحف المعتمد، وتطبيق ترجمة خطبة الحرم لمن هم لغير متكلمين اللغة العربية، كذلك تطبيق من خلاله تستطيع أنك تحجز الهدي، وغيرها من التطبيقات اللي تسهل تجربة الحاج بشكل كبير وواسع. يعني قبل الفاصل كنا نقرأ هذه الرسالة من أخونا أحمد الخليف، جزاه الله خير، وكان يتحدث على أنه يعني تتجلى في الحج أخلاق الحج، الحسن التعامل، الإيثار، الرحمة، التعاطف، اللطف. سبحان الله، تجد أن يعني الإنسان هو الإنسان، تحطه في مكان فتخرج منه تصرفات وسلوكات تناسب هالمكان وهالموضع هالمناسبة، تضع في مكان آخر ربما تظهر فيه مواصفات وسلوكات وتصرفات قد تكون بعض الأحيان معارضة ومناقضة للسلوكات الأولى. سبحان الله، بعض الأحيان البيئة والظرف والمكان والمناسبة تحكم الإنسان. تذهب أنت في رحلة الحج تشعر يا أخي أن جوارحك أخبتت، تشعر أنك فعلا أنت في متلبس بعبادة عظيمة، حتى لو نازعتك نفسك الأمارة بالسوء، أو حتى لو نازعك كيد شيطان أو غيره، تجد أن الجانب الآخر، جانب الخير، يتغلب عليه.
1: مثابة للناس،
6: مثابة للناس.
0: مثابة للناس زاويتنا الرئيسة في برنامجنا للحديث بشكل أو أكبر وأوضح في هذه الدقائق عن موضوع حلقتنا. يسعدنا في هذه الدقائق أن ينضم معنا فضيلة الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. السلام عليكم وكل عام وأنت بخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم ومن الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: حياك الله وبارك الله فيك يا دكتور.
4: وإياكم جميعا.
0: أسعدك الله. اليوم تقريبا أنهى المتعجلون حجهم بطواف الوداع، وبعضهم من رجع وبعضهم من ذهب إلى المدينة المنورة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. رسالة هنا، ماذا يجب على الحاج المسلم بعد انتهائه من رحلة الحج ومن مناسك الحج؟
4: جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على نبينا محمد، نحمد الله على الكمال والتمام. وأقول هكذا انتهى موسم الحج، وهكذا انتهت خير أيام العام العشر الأول من الحجة، وأوشكت على الانتهاء أيام التشريق. انتهت الأيام المعلومات وانتهت الأيام المعدودات، والمسلم الحق يقف بعد كل موسم طاعة وقفة تأمل ومراجعة، ما الفوائد والمكاسب التي خرج بها المسلم الحاج وغير الحاج من هذا الموسم العظيم وهذه التجارة الرابحة مع الله. يحاسب نفسه، يستغفر ربه، يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقومون بكل ما يقدرون عليه من أعمال صالحة من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وحج وغير ذلك من الحقوق الواجبة عليهم، ومع ذلك قلوبهم وجلة، يعني خائفة من عدم القبول. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. من المتقرر عند كل مسلم أن الطاعات والقربات لها مواسم فاضلة وأزمنة شريفة تشرف بها الأعمال الصالحة ويعظم الأجر فيها، وقد مرت العشر الأول من ذي الحجة ثم أيام التشريق، فنقول لكل من استثمرها بالأعمال الصالحة عليه أن يحمد الله وأن يشكره على توفيقه ويسأل الله القبول، ثم يحرص على عدم إبطال العمل الصالح بالمن أو الأذى أو الرياء أو السمعة. ونقول لمن أهمل أو قصر في استغلالها أو تغافل أو غفل، عليه أن يستدرك وأن يحاسب نفسه على تقصيرها وتكاسلها. والعبادات أيها الإخوة المستمعون، كما أنها تستفتح بالتوبة والاستغفار، هي كذلك تختم بالتوبة والاستغفار. تأملوا ذلك في شأن الصلاة، تبدأ بدعاء الاستفتاح وهو استغفار، وتختم بالاستغفار ثلاثا بعد السلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. المتوضئ يستغفر بعد كمال وضوئه وإسباغه، يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هكذا المجالس تختتم بكفارة المجلس وهو دعاء واستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قيام الليل يختم كذلك بالاستغفار: فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هكذا نقول للإخوة الحجاج. الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر مناسك الحج قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يختم حياته العامرة بطاعة الله بالاستغفار، فقال في سورة النصر: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة نزلت بعد حجة الوداع، وهي آخر سورة نزلت كاملة، وسماها بعض المفسرين بسورة التوديع. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها يقول في صلاته في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يمتثل أمر ربه في هذه السورة. هكذا نقول يجب على كل مسلم وعلى كل حاج بعد أداء هذه الطاعة وبعد أداء فريضة الحج على وجه الخصوص فرضا كانت أو نفلا، أن يختم ذلك بالتوبة والاستغفار: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: نعم. بعد هذه الرحلة الإيمانية، بعد هذا الحج، بعد هذا الانخراط في هذا النسك العظيم وإقامة شعيرة عظيمة وركن أساس من أركان الإسلام، ما الأثر الذي يجب أن يكون حاضرا وواضحا في حياة المسلم، في شخصه، في تصرفاته، في سلوكه؟
4: أحسنت، جميل هذا السؤال. العبادات كما لا يخفى على كل مسلم، والقربات والطاعات في مواسمها الفاضلة لها أثر محسوس وملموس في قلب المؤمن بصلاحه وارتياحه، أثر في نفسه بانشراحها وطمانينتها، لها نور في الصدر ونور في الوجه ونور في القبر ونور في المحشر ونور على الصراط، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد صادق من الله تبارك وتعالى بأن المؤمن الذي يعمل الصالحات أيا كانت هذه الأعمال الصالحات، ومنها الحج سواء كان رجلا أو امرأة، أن له حياة طيبة وعيشة هنيئة في هذه الدنيا، له كذلك الجزاء الوافر في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالعمل الصالح بلا شك سبب لسعادة الإنسان وانشراح صدره وطيب حياته وحسن خاتمته. نقول للمسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها، وللحجاج في هذه الليالي، ليالي الحج وليالي التشريق، ومن يستمعون إلى هذه الإذاعة المباركة والجامعة لكل خير من حجاج وغيرهم، نقول: يا من تصلون وتزكون وتتصدقون وتصومون وتحجون، إن الخير كل الخير وإن الطهر كل الطهر، أن يصلي المسلم وترى أثر الصلاة عليه في أخلاقه في تعاملاته، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن يزكي وأن يتصدق وترى أثر الزكاة عليه في أخلاقه في تعامله مع الناس أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتزكية هي النماء والزيادة في الإيمان والأخلاق. كذلك أن يصوم المسلم فرضا كان أو نفلا، ترى أثر الصيام عليه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، والصائم لا يرفث ولا يفسق، بل إن سابه أحد أو شتم يقول: إني صائم. هكذا نقول الحج سواء كان هذا الحج فرضا أم نفلا، أن يحج المسلم وترى أثر الحج عليه. الله تبارك وتعالى يقول في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فحري بك أخي المسلم وأخي الحاج، إذا خرجت من هذه الطاعة ومن هذا الموسم الفاضل، أن تخرج خروج الغانم الكاسب المغتبط بما وفقه الله عز وجل لطاعته، وتلزم العهد الذي كنت عليه عند أداء هذه الأعمال الصالحة برغب واجتناب لكل رذيلة وكل ما نهى الله عنه. هذا هو المسلم الحق، ما يكاد يخرج من طاعة إلا ويدخل في طاعة أخرى محياه ومماته. ولهذا بحمد الله من رحمة الله أن المواسم الخير والفضل تتوالى على المسلم، ما يخرج المسلم من موسم فاضل إلا ويدخل في موسم آخر، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه وجوده. هذا هو الواجب على المسلم والواجب على الحاج بعد موسم الحج. هذا هو المسلم الحق، بعد كل طاعة وبعد كل موسم عبادة أن ترى أثر العبادات عليه في أخلاقه وتعاملاته.
0: الحج عبادة كسائر العبادات، فبماذا يحسن أن يختم الحاج حجه؟
4: نعم، جزاك الله خير، سؤال مهم جدا. ذكرنا فيما سبق في ختم الحج بالاستغفار، كذلك يختم بذكر الله تبارك وتعالى عند انتهاء النسك. الله تبارك وتعالى يقول في الآيات السابقة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا الدعاء أيها الإخوة دعاء جامع لكل خيري الدنيا والآخرة، وقد كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أنس رضي الله عنه. ولهذا استحب كثير من السلف الإكثار من هذا الدعاء في هذه الأيام وبعد موسم الحج. في الأمر بذكره تبارك وتعالى بعد انتهاء هذا النسك فيه تلميح وإشارة إلى أن سائر العبادات تنتهي ويفرغ منها وذكر الله باق لا ينتهي بل هو مستمر للمؤمن في الدنيا والآخرة. الأعمال كلها يفرغ منها أما الذكر فلا فراغ منه ولا انتهاء منه. الأعمال تنقطع بانقطاع الدنيا والذكر لا ينقطع فالمؤمن يعيش على الذكر يموت عليه وعليه يبعث. تلك سنة سنها الله عز وجل بعد الانتهاء من جميع الطاعات والقربات. فمن ذلكم الذكر بعد الصلاة جاء في القرآن الكريم الأمر به في قوله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في صلاة الجمعة يقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا أيها الإخوة الحجاج بعد انتهاء هذا الموسم العظيم أمر الله عز وجل بذكره كما تقدم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم ينبغي للذاكر أن يتدبر الذكر الذي يقوله يفهم معناه ذلك أدعى للخشوع والانتفاع بالذكر ومن ثم صلاح القلب والحال والمآل. أفضل الذكر وأنفعه ما واطى فيه القلب واللسان وكان من الأذكار التي جاءت في القرآن أول أذكار النبوية الجامعة للخير واستحضر الذاكر معاني الذكر ومقاصده. هذا مما ينبغي على الحاج بل يجب عليه في ختام هذا الموسم العظيم.
0: يمكن باقي معنا دقيقة ولعلنا نجعلها شكر فلمن توجهه؟
4: جزاك الله خير وأشكر لكم. وكما جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأقول أخي الحاج كما أنك تحمد الله وتشكره على توفيقه وتيسيره يجب عليك أن تشكر كل من أسدى إليك معروفا. نعم. فإن ذلك من شكر الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس وقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد ما تكافئه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالذي ينبغي على المسلم عموما وعلى الحاج على وجه الخصوص أن يشكر على المعروف بعد شكر الله وحمده كل من أحسن إليك كائنا من كان. فكما أنه يجب عليه أن يشكر الله ويحمده كذلك يجب عليه أن يشكر كل من أسدى إليه معروفا. وشكر ذلك هو مما أوجبه الله فيقابل الإحسان بإحسان ويقابل المعروف بمعروف ويدعو لمن أحسن إليه فذلك هو المؤمن ويثني عليه خيرا في مقابل إحسانه وبذل المعروف. وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فهذه الأحاديث دلت على أن شكر المحسن هو من الواجب شرعا وأن شكره يكون بشيئين بالثناء وبالدعاء كما دلت أيضا على أن الشكر من المحسن عليه للمحسن هو شكر لله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث. وهذا ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه هذه التربية أن من أحسن إلينا وجب علينا أن نقابل إحسانه بالمثل إذا استطعنا. نعم. فإذا لم نستطع فإننا ندعو له. نعم. ونثني عليه وهذا مما لا يعجز عنه الإنسان. نعم. فأقول لإخوتي الحجاج والمعتمرين اعرفوا وتذكروا الصنيع الجميل الذي قامت. نعم. به هذه البلاد وقام به ولاة أمورنا وقام به المسؤولون عن الحج من تيسير وخدمة ورعاية وتنظيم لأمير أمور الحج. طيب. سهروا على راحتكم وعلى صحتكم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وعلى رأس. نعم. أولئك خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع القائمين على خدمة الحجاج من قوات وجميع الوزارات التي شاركت
0: جزاك الله خير
4: الحجاج. نسأل الله عز وجل أن يجعل حجكم مقبولا. نعم. وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا.
0: بارك الله فيكم دكتور سهل بن رفاع العتيبي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لك
4: ولكم جميعا
0: في أمان الله.
5: ليالي الحج.
0: عدنا لكم من جديد. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. ما زلنا مع موضوع حلقتنا حج مبرور وسعي مشكور لكل حاج ولكل من تنسك بهذه النسك. وأيضا نقول لمن لم يحج تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال تقبل الله الطاعات والصيام وذبح الأضحية وهذه العبادات العظيمة التي إن وافقت أيضا نية طيبة صالحة كان لها عظيم الأجر والثواب. أعتقد معنا الفقرة القادمة. نعم يا
1: منافع لهم،
7: منافع لهم،
0: منافع لهم مع حاج من حجاج بيت الله، معنا الحاج محمد حسن. السلام عليكم وكل عام وأنت بخير.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وولاة أمورنا ووطنا وجميع الحجاج، يا مرحبا ألف.
0: الله يحييك ويبارك فيك، حيا الله الشيخ محمد وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. أنت حججت في أي عام؟
8: في هذا العام والحمد.
0: ما شاء الله أنت حاج هالسنة.
8: أبشرك نحمد الله ونحن عليه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حج مقبول. أنت من المتعجلين، غادرتم الآن أو ما زلتم في المشاعر؟
8: لا والله ما زلنا الحقيقة نتمتع في المشاعر.
0: ما شاء الله، هنيئا لكم والله، هنيئا لكم. كيف رأيت تجربتك هالسنة؟
8: نحمد الله ونثني عليه الحقيقة، يعني من ناحية اجتماع الناس وخضوعهم لرب العالمين وأداء هذا النسك وتوحيدهم، ثم يا أخي الحبيب ما أقولها والله إلا من صميم القلب، ما رأيت من إدارة موسم الحج إدارة دقيقة رائعة منظمة، نحمد الله ونثني عليه ونثني عليه، والله إن اليوم خرجت ساجدا شكر الله جل وعلا.
0: الله أكبر.
8: أن وفق هذه البلاد بهذه الجموع بهذه المؤسسات إدارة الحج بشكل رائع، جموع ألوف مؤلفة. والله يا أخي أمس في المسعى تخيل في أعلى دور، يعني من كثر الحجيج صدري في ظهر اللي قدامي، ومع ذلك لا تدافع لا نقص الكوادر البشرية الأمنية أو المدنية في خدمة الحجيج، لم يكن هناك يعني كوارث حصلت مع هذا العدد الهائل. أقول سبحان الله ليوفق هذه البلاد
0: يا رب
8: بشكل مبهج. أبشرك يا حبيبي.
0: يا رب لك الحمد، الله يبشرك بخير، ما شاء الله تبارك الله. أنت
8: الأمر الثاني، اسمح لي الأمر الثاني، على الأعداد الهائلة نظمونا، يعني كان نقدر نروح نطلع من منى نطوف الإفاضة ونسعى الحج على يعني أعداد مهولة، ومع ذلك الباصات المجانية الترددية تأخذنا من منى وتنزلنا جنب الحرم في الغزة عند المسعى.
0: ما شاء الله تبارك.
8: ونخرج من المسعى والله يا أخي العزيز زي السيل، السيل أشوف الناس أمامي زي السيل وراي زي السيل، والباصات ما وجدنا تأخير عند الباصات دقيقة واحدة والله ولا دقيقة واحدة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبشرك بخير، ما شاء الله تبارك الله.
8: والله
0: هذا الانتظام مع إدارة هذا العدد الكبير لا شك أنه أتى لخبرة تراكمية في إدارة الحشود وإدارة مثل هذه المناسبات وهذا المنسك الهام، فبطبيعة الحال نقول الحمد لله، والله يقويهم ويعينهم ويحفظهم، وكذلك أنت نقول لك تقبل الله منك حجك ورجعت وذنبك مغفور بإذن الله. نعم سم.
8: لفتة أخيرة
0: سم.
8: قبل الحج كنت نشاهد الوزراء
0: طيب.
8: الله يوفقهم لكل خير في في المناسك ويتابعوا في المشاعر ما عليه بشت، ما هو لابس بشت بلا حراسات، لابس القبة حق الراس، لابس لبس الميدان. شفت وزير الشؤون الإسلامية،
0: يا سلام.
8: شفت وزير الصحة، شفت وزير البلديات، شفت وزير الحج، معهم فريق العمل، ما في بشت، ما في سيارات، ما في مواكب
0: عمل.
8: يتابعون. والله العظيم اللي كنت أقوله للحجاج ونحن مزدلفة، طلعنا من عرفات تخيل ما أخذنا 10 دقائق صبيحة مزدلفة، طلعنا في القطار يا أخي العزيز بتنظيم من قوات، كان الجمارات تتبع قوات أمن المنشآت يا أخي، أخلاق شغالين طول الليل. والله يقول لي واحد يقول والله 24 ساعة ما نمنا، ومع ذلك في قمة النشاط والتنظيم. والله العظيم إنها حوالي 10 دقائق من يوم قربنا مع القطار حتى صعدنا إليها، وأعداد مهولة مهولة يا أخي. ندعو الله لولي الأمر الملك سلمان، لولي العهد، ندعو الله لكم لكل وزير، ندعو الله لكل صغير أو كبير ساهم في إنجاح هذا الحج. في الحج أيضا ندعو لإخواننا الحجاج كانوا يمتثلون التعليمات، فجزاهم الله خير الجزاء.
0: جزاهم الله خير، جزاك الله خير يا شيخ محمد، وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وتقبل الله منك صالح الأعمال.
8: شكرا على تطويلي، الله يحفظك.
0: أسعدك الله، أهلا وسهلا.
5: ليالي الحج،
0: جزا الله خير الحاج محمد، ويعني لفت نظري في حديثه كلامه عن المسؤولين ونزولهم للميدان، وعد يعني التخلي عن كثير من الرسميات والبروتوكولات، والحقيقة هذا يعني نتاج واضح لرؤية سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان. هل الرؤية الجديدة والمفهوم الجديد للعمل، المفهوم الجديد للمسؤول وأدواره والخدمات اللي هو ملزوم أنه يعني يقوم بها من أجل الوطن والمواطن، هالفكرة الجديدة وهالروح الشبابية الجديدة للإنتاجية والبذل والعطاء، بعيدا عن رسميات لها مناسباتها الرسمية التي تليق بها ولها بروتوكولاتها الخاصة التي تليق بها، ولكن وقت العمل عمل، وقت يعني التشمير عن الساعد، وقت النزول للميدان، وقت المطالبة. هذه رؤية جديدة شابة يعني زرعها محمد بن سلمان حفظ الله، وقبله والده، والدنا، والد الجميع، مولاي خادم الحرمين الشريفين.
1: السقاية والرفادة،
7: السقاية والرفادة.
0: مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في زاوية السقاية والرفادة. جمعية سقي الماء الخيرية بمكة المكرمة لديها مجموعة من المبادرات والمشاريع، ومن أهمها مبادرة سقي الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام. الحديث أكثر عن هذه المبادرة نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بن محمد الغامدي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية. السلام عليكم وكل عام وأنت بخير.
9: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سلطان، وأنا سعيد والله أنني أكون مشارك في هذه الفقرة وفي مع هذه الإذاعة المباركة.
0: أسعدك الله ونحن أكثر.
9: شكرا لكم.
0: آمين يا رب العالمين، شكرا جزيلا لك. حدثنا عن هذه المبادرة، مبادرة سقي الحجاج والمعتمرين.
9: أولا حفظك الله، ونحن في هذا اليوم المبارك في النفر مع الذي توافقت يوم جمعة، نرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على نجاح خطوة حج هذا العام 1444، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته على الجهود التي بذلت من كافة القطاعات. وكما ذكر ضيفكم الذي ذكر ما رآه وما استمتع به، حقيقة يعني الجميع يعمل ليس كوظيفة، إنما يعمل وهو يتشرف بهذه الخدمة. ونحن في جمعية سقي الماء بمنطقة مكة المكرمة، وهذه الجمعية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، يعني لها الآن أكثر من 4 سنوات، حققت الأهداف الكثيرة، وأهمها تقديم خدمة سقي الماء وتوفيرها لكافة الفئات. وفي هذه المبادرة، والتي هي مبادرة سقي حجاج ومستمري البيت الحرام التي نحن تشرفنا به في هذا الجانب، وأدينا هذا الواجب الذي يجب علينا بأكثر من 8 مليون عبوة ماء بارد لكافة المواقع، سواء كانت في المشاعر المقدسة عرفة ومزدلفة ومنى وبجوار المسجد الحرام، وفي كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية ومحطات سكة القطار. شارك طبعا في هذه المنظومة ما يقارب من أكثر من 200 متطوع بنسبة ما يقارب 3000 ساعة تطوع. كل هذه كانت يعملون الجميع بحب وشغف، ولو أتحنا الفرصة للمتطوعين طبعا لتزايد العدد أكبر وأكبر. ونحن في جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة نسعى إلى أننا بإذن الله نحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأيضا برنامج جودة الحياة والوصول إلى 1 مليون متطوع بإذن الله ولا ينتهي طبعا عملنا، إنما هو حيستمر بإذن الله طوال العام. انتهى موسم الحج، سوف ندخل إن شاء الله في موسم العمرة وهكذا. وكل هذه الأعمال منبثقة بتوجيهات من أمارة منطقة مكة المكرمة ومن لجنة السقاية والرفادة، التي يتشرف الجميع بأن يقدم هذه الخدمة لهؤلاء الضيوف، ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين. طيب، من أراد المشاركة المساهمة في هذا المشروع كيف؟
9: المساهمة طبعا في جانبين، إما الجانب أنه يتبرع ويعين، وكما هو معروف أن هذه الجمعيات الأهلية والخيرية كلها تستمد قوتها من الجهات المانحة والداعمين والمتبرعين، فحساباتها الرسمية معلنة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفي البوابة الرسمية لها عبر جوجل. وأيضا من أراد أن يتطوع، هناك بوابة خاصة بالمتطوعين، وبإذن الله نحن نرحب بالجميع. ويعني الميزة لهذه الجمعية أن تقدم أفضل صدقة في خير البقاع مكة المكرمة، فأفضل صدقة هي صدقة الماء. أنا في هذا المقام طبعا أتقدم أولا لكم بالشكر والتقدير أن تحتم لنا هذه الفرصة،
0: الله يرضى عليك،
9: السقاية والرفادة، وحرصكم ومدى حرصكم المتوالي لإظهار هذه البرامج وهذه المشاريع التي نحن كما ذكرت لك سابقا نقدمها بحب وبشغف وليست كوظيفة نؤديها. أيضا الشكر لكافة الداعمين والمانحين وفي مقدمة منصة إحسان، وأيضا المتطوعين وشركاء النجاح معنا المنسبين والمسلفين لهذا المشروع المبارك.
0: الله يرضى عليك، شكرا جزيلا لك يا دكتور، وموفقين بإذن الله، في أمان الله.
9: شكرا، شكرا لك أستاذ سلطان ولفريق العمل، وجزاكم الله خير، ولنا إن شاء الله تواصل مرة أخرى بحول الله.
0: في أمان الله.
5: ليالي الحج.
0: وصلنا معكم إلى الختام مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم ولطيب استماعكم، وغدا بإذن الله نلقاكم في الفقرة الأخيرة، الحلقة الأخيرة من هذا برنامج الموسمي ليالي الحج. أشكركم أنا سلطان الربيع، وكما يشكركم زميلي على التنفيذ عبد الله الخليفي، وفي أمان الله.
10: لبيك يا الله، لبيك يا الله، ضجت في محاريب الفضاء، لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا، لبيك لا أحد لهم إلاك، فاغفر ما مضى، فاغفر ما مضى. بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر، نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع، نحو المشاعر،
11: إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: مؤذنوه صلى الله عليه وسلم له أربعة من المؤذنين: بلال بن رباح رضي الله عنه، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه بالمدينة، وأبو محذورة رضي الله عنه بمكة، وسعد القرظ رضي الله عنه بقباء.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

0: بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: أهلا بالجميع في إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة فإلى هناك أهلا بالجميع في إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة فإلى هناك
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهلا تعلمنا ما دلنا عليه كتاب الله وهلا تتلمذنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند حسن ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما بين يدي الناس يحبك الناس ما أجمل أن تعيش حياتك براحة بعيدا عن ضغط الهم وألم الحسرة وأن تعظ الندم على أفعال

عنيف حتى مع نفسك، دائما وأنت متشنج، دائما وأنت غضبان، تسير حياتك على قاموس سوء الظن، فتؤلم نفسك وتجرح فؤادك وتقضي حياتك بآلام وأحزان كثير منها ما هو إلا صنعته أنت في مخيلتك. أيها الإخوة، كيف نعيش هذه الحياة براحة؟ كما وجهنا ربي سبحانه، كما عاشها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياة الكبد والهم لن تستطيع مهما حاولت أن تجعلها حياة على غير ما خلقها الله، لكن تستطيع أن تتعامل معها على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الحياة، بوجهها الذي خلقت به، لكنها حياتك الذي تستطيع أن تعيشها بالوجه الذي أمرت به. أيها الإخوة، كيف نعيش حياتنا براحة؟ كم بقي من أعمالنا؟ لنقضي ما بقي من حياتنا في هدوء وسكينة وراحة بال، إلى متى وأنت تزيد أمراضا فوق أمراضك وأدوية فوق أدويتك وآلام تصنعها أنت بنفسك غير التي صنعها لك غيرك؟ أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعيش حياتنا براحة فلنعلم كيف نتعامل مع الناس الذين هم كثيرا ما يكونون بالنسبة لنا مصدر القلق. أخي الكريم، إذا تعاملت مع الناس فكر في الرقيب الذي ينظر إلى حقيقتك وليس إلى الناس الذين ينظرون إلى ظاهرك. للأسف أننا نحن أحيانا كثيرة نكون مصدر الإزعاج، فنعيش حياتنا كما يريده الناس فنتألم. أيها الأخ الكريم، عش حياتك كما أنت، لا كما تريد الناس أن يفهموا أن هذه حياتك، فتعيش في دوامة كذب ككرة ثلجية تستمر في وهم الكذب فيها وهي تكبر شيئا فشيئا، تشعر فيها بالتناقض، بالانفصام في شخصية نفسك. للأسف أننا نتصنع للناس، نتصنع للناس أحيانا أننا أغنياء فنتعب في حياتنا، نتصنع أحيانا للناس أننا لنا شيئا ما أعطانا الله إياه فنكذب كثيرا في حياتنا. وامرأة تأتي لرسولنا صلى الله عليه وسلم فتقول إن لي زوجا وضرة، كيف تريد تتعامل مع ضرتها؟ إن لي زوجا وضرة وإني أتشبع عند ضرتي بما لم يعطني زوجي، فأقول لها أعطاني كذا كساني كذا ولم يعطني شيئا يا رسول الله. قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والقصة في الصحيحين. إلى متى تعيش حياة الزور؟ تكذب فيها على نفسك وتكذب فيها على من حولك، لأنك للأسف تريد أن تكسب رضا

0: ولو على حساب أن لا تعيش حياتك براحة. ستتعب والله ستتعب ما دام أنك تريد أن تتعامل مع الناس لتكسب رضاهم، فاعلم أنك لن تنتفع بشيء إذا رضي عنك الناس، ولن يضرك شيء إذا سخط عنك الناس، لأن الذي مدحه يزين وذمه يشين هو رب الناس سبحانه. فعش حياتك كما أعطاك، لماذا تنافق، لماذا تجامل، لماذا تريد أن تمدح بما ليس فيك؟ ستتعب في حياتك وسيتعبك الناس. يا رسول الله إن مدحي يزين وذمي يشين، قال هذا ليس إلا لله. لا تعيش على غير حقيقتك، لا تخادع في ظاهرك، فإن الناس يوما يرفعوك ويوما يضعوك، فلا تجعل حياتك يتحكم فيها غيرك يا عبد الله. اسعى لرضا الله تكسب قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيها الإخوة الكرام، كيف نعيش حياتنا في راحة؟ أخي المبارك، عش حياتك بالرفق. صدقني في كل أمر ثمة موقفين، إما تتعامل معه بالرفق وينقضي، وإما تتعامل معه بالعنف وسينقضي. لكن ما دام لك الخيار فعش حياتك براحة، واجه مواقفك الحياتية بالرفق، لأجل نفسك أولا. تستطيع أن ترد على زوجتك بعنف، وتستطيع أن ترد برفق. تستطيع أن ترد على الذي سبك بعنف، وتستطيع أن ترد عليه برفق. فعش حياتك براحة وهدوء. ويأتي اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قبح الله اليهود، فيقولون السام عليك، والسام يعني الموت. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم السام عليكم، وإذا بعائشة من خلف الحجاب تقول السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال ما هي عائشة؟ هناك رد برفق وهناك رد بعنف. قالت ما سمعت ما قالوا؟ قال ما سمعت ما قلت. هي قالت السام عليك، السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال السام عليكم. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تستطيع أن تختار مواقف حياتك التي تواجه بها غيرك، لكن بالرفق، وستنقضي الأمور. أخي الكريم، إذا أردت أن تعامل الناس وتعيش حياتك براحة، فعاملهم كما أمرك الله لتكسب رضا الله. عاملهم كما أمرك الله، وليس كما يأمرك أهل الغواية، وليس كما يأمرك شيطانك، وليس كما تأمرك البروتوكولات التي صنعناها وأصبحت تتحكم في قراراتنا. زعما أن لا تسقط هيبتنا ومكانتنا يا عباد الله، عامل الناس كما أمرك رب الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعيش حياته بهذه الطريقة. يخير أزواجه، اختاري يا عائشة الحياة الدنيا أو تبقين زوجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استأمري أبويك. قالت ما كنت أستأمرهم فيك يا رسول الله، إني أختارك يا رسول الله، لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني معلما مبلغا، لم يبعثني متعنتا. لماذا نحاول أن نتعامل مع الناس كما يريد منا الناس؟ لماذا نتعامل معهم كما يريد رب الناس؟ أخي الكريم، عش حياتك بهدوء، عش حياتك براحة، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وهي قاعدة ذهبية في هذه الحياة. هذا الرجل المحتاج، لو كنت أنا في مكانه كيف كنت أحب أن يعاملني؟ هذه الكلمة القبيحة التي سأقولها لو قالها غيري لي ماذا سيكون موقفي؟ هل سأرضاها؟ هل سأحبها؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، وفي رواية والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، سترتاح في حياتك، لن تبكي يوما على خطأ جرحت به بريئا، ظلمت به إنسانا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل الناس بقيمك، بأخلاقك، وليس بأخلاقهم هم. إذا تعاملت مع الناس لا تنزل إلى سوء خلقه وسوقية ألفاظه، بل ابق مرتقيا بما بلغته من حسن تهذيب ألفاظك وروعة أخلاق نفسك التي تربيت فيها في بيوت الكرم وصقلتها بالدين والحلم. أعلى من هذا يا إخوة في تعاملنا مع الناس، أعلى من أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. كم عساهم أن يعاملوني، بل أعاملهم كما أحب أن يعاملني الله. هو قد يعاملني بما هو دون ما أستحق، فلماذا أعامله كما أحب أن يعاملني؟ بل سأعامله كما يحب أن يعاملني الله، لأن الله سيعاملني فوق ما أستحق. يطعم ابن خالته، يغنيه من فقره، يتكلم المنافقون في عرض بنته فيتكلم ابن خالته ويصرح بالإفك المبين في عرض بنت الصديق رضي الله تعالى عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لا أصلك بمعروف، والعادة أن الناس هكذا يتعاملون. فقال الله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق لمن وقع في قولة الإفك في عرض بنته: والله لا أقطع عليك صلتي أبدا، لأني ما أعاملك كما أحب أن تعاملني، بل أعاملك كما يحب أن يعاملني الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما تحب أن يتعامل الله معك؟ تعامل أنت مع عباده، أكرمهم حتى يكرمك، أحسن إليهم وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. سامحهم، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. اتق الله فيهم، فإن الله تعالى يحب المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام، هي حياتنا، فلنقرر كيف سنعيشها. والله يؤلمني أن أراك مقطب الجبين، مختما مهتما، تأكل نفسك، تعض أصابعك، تسب وضعك. يا أخي الكريم، هي حياة، عشها كما تحب أن تعيشها، أو كما أمرك الله، أو كما تحب أن يعاملك الناس، أو كما تحب أن يعاملك رب الناس سبحانه. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجه فاتبع ثم اقتفى. كيف نعيش حياتنا براحة؟ أخي الكريم، كيف نتعامل مع إساءات الناس ولن نسلم من الناس؟ كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه؟ أيها الأخ المبارك، إن فن تعاملك مع غيرك إذا أساء إليك يدل على رقي أخلاقك وذكاء حياتك الاجتماعية، فلا تفرط في ذلك، كن حكيما في إدارة حياتك بنفسك. كيف تنظر لأفعال الناس من حولك؟ اعلم أخي الكريم أن الناس ما جاءوا إلا ليحققوا مراد الله فيك، فليس لأحد من الناس ربوبية، لا يستطيع أحد من الناس أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا، هذا شيء أراده الله لك، وجاء هذا الشخص ليفعل مراد الله بك. هذا الذي سبك، والله إن الله شاء أن يجعله يسبك، وما يستطيع أن يفعل شيئا لك من الضر لم يرده الله لك، ليختبر الله ردة فعلك. انظر للناس بهذه الطريقة ترتاح، من وراءه، من أرسله، لماذا؟ وتجلس في تحليلات تقتل بها نفسك. الذي أمره أمرا كونيا أن يفعل هذا هو الله، والله ما يفعل شيء إلا بأمره، فهو جاء ليحقق مراد الله فيك. شيء أراده الله، أن يأتي من يسبك لينظر الله لردة فعلك وهو أعلم. سبوا رسولك صلى الله عليه وسلم فتبسم وأمر لهم بعطاء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فهمتها، فهمتها، لنفهمها. الله يختبر مواقفنا بإساءات الناس إلينا، هذه هي الحقيقة كل ما يحدث في الدنيا هذا هو هكذا. كانت لرسولنا صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود وسبقها، ناقة يسبقها قعود وعليها أعرابي. فساء هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون سبقت العظباء سبقت العظباء، وفي نفسهم ما في نفسهم من الهم والغم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لام العظباء لام الأعرابي سب القعود، قال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. أيها الإخوة، إنهم لن يفعلوا بك إلا إرادة الله فيك. لو نظرت لإساءات الناس من هذه الزاوية صححت الإساءة بهدوء وراحة بال، لأن الله يريد منك أن تصحح الخطأ لكن برفق. إذا نظرت إلى إساءات الناس فاعلم أن بين الفعل وردة الفعل شيء اسمه تبريرك للذي وقع. فعل بك الأمر من السوء، ردة الفعل لن تكون بحسب الفعل بل بحسب تبريرك للفعل. وخذ مثال يتضح المقال، لو جاءك شخص من خلفك فجذب ثوبك جذبا شديدا من أعلى رقبة الثوب حتى سقطت في حجره، هذا فعل ويسوءك، ما ردت فعلك؟ بحسب تبرير الفعل. فإذا نظرت فإذا بهذا الشخص هو أبوك، ماذا سيكون فعلك؟ ستبتسم ابتسامة واسعة لأبيك. لماذا؟ لماذا تغير رد الفعل؟ والفعل هو الفعل، لأنك فهمته بطريقة أخرى، فهمته أنه مداعبة، فتغير رد الفعل 100 درجة. وهكذا إذا أساء الناس لك حاول تحسن الظن وتأتي بأي تبرير حسن، ليس لهم فقط بل لأجل أن ترتاح. يؤذى يطرده قومه، تدمى عقبه، يمسح الدم عن وجهه ويقول ما ردت الفعل؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما الذي جعله يتعامل معهم بهذه الصورة؟ لأنه برر فعلهم فعل الذي ما يعلم. لو جاء طفل من أبناء السنتين والثلاثة وفعل بك فعلا، كيف ستبرر فعل الطفل الجاهل الذي لا يعلم؟ ستضحك وتصحح الخطأ. ورسولنا لما نظر إليهم على هذه النظرة قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بين إساءة غيرك وردة فعلك شيء اسمه كيف ستبرر الفعل حتى تختار الرد. فابحث لأي شيء حسن ورد ردا حسنا كما أمرك الله سبحانه وتعالى، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. أيها المؤمنون عباد الله، لنعيش حياتنا براحة، لنمتثل هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا أساء لك إنسان أدعوك لأمر، وأنت تفكر في كل الطرق التي ممكن ترد فيها الإساءة، أدعوك لأمر قد يغير رأيك، قد يجعلك تترك الرد المسيء. فكر ماذا لو مات هذا الشخص وحضرت جنازته وصرت لتضعه في قبره، ستندم عندها عن موقفك الشنيع معه، ستمنى أنك ما فعلت شيئا، ما رددت عليه، ما سببته، ما عاقبته، لماذا فعلت هذا مع أختي؟ إذا تذكرت موتها ستندم على فعلك لو فعلته. ماذا لو ماتت؟ ستتذكر كل مواقفك القبيحة التي رددت فيها بسوء على هذا الشخص. إذا تذكرنا الموت تصغر الأشياء، مهما كان الشيطان يريد أن يجعلها عظيمة، لأننا سنعرف أن الحياة لا تساوي أن نغضب، لا تساوي أن نعيشها بدون راحة، لا تساوي أن نكثر من همومنا وأعدائنا ونفقد أحبابنا. يقول صلى الله عليه وسلم: اذكر هادم اللذات، اذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسع، ولا في واسع إلا ضيق. تتغير نظرتك للحياة إذا ذكرت الموت. أيها الإخوة، القضية هي كيف نفكر قبل الأمور. فكر أن تعاملهم أفضل مما يعاملوك، فكر أن تعاملهم كما تحب أن يعاملك الله، فكر في الموت قبل ردة فعلك، فكر بالتبرير الصحيح قبل أن تسيء لأحد. قضية فقط بين إنسان مندفع، متشنج، متعجل، وبين إنسان يأخذ ثواني فقط ليفكر فيما سمعت فيتغير رد الفعل تماما. أيها الإخوة، إذا نظرنا للناس فلننظر إليهم ونحن ننظر مقامهم بين يدي رب الناس، عندها والله لن يساوي الناس عندنا شيئا. هذا الذي ترجو غناه وتطمع في نواله وعطائه، لأنه صاحب الأرصدة، لأنه صاحب الصفقات، لأنه يملك الدنيا وما فيها، ماذا لو أقمته بين يدي الغني سبحانه الذي له خزائن السماوات والأرض؟ كم سيكون مقدار غناه بين غنى الله عز وجل؟ عندها تنظر للناس بأحجامهم الطبيعية، لا حاجة للتضخيم. ضخموا علينا الأمور لما أصبحنا نتذكرهم وغناهم وأموالهم وأرصدتهم وننسى الله. أخي الكريم، إذا خوفوك من أحد فانظر لقوته ورجاله وإمكانيته وغضبه في مقام الله العظيم القادر. فإذا بهذا الإنسان مهما كانت إمكانياته الدنيوية من القوة والهيمنة والسلطة، إذا نظرت إليه وأنت تنظر إلى قوة الله، والله ليصغرن في عينك حتى ما يكون في عينك إلا أحقر من زر ثوبك. لكن إذا كنت تنظر إلى قوته سترتعب لضعف قوتك. فإذا نظرت إليها في جنب قوة الله نظرت أنه لا شيء يخاف منه إلا الله. جاءها هذا الشاب في أرض الحبشة، ورسولنا يقول: حدثونا يا مهاجرة الحبشة عن أعجب ما رأيتموه في أرض الحبشة. فقام شاب منهم فقال: كنا جلوسا يا رسول الله وإذا بامرأة من عجائزهم كبيرة في السن تحمل قلتها، فجاء من خلفها شاب من شبابهم غرته قوته يا إخوة، فوضع يده خلف ظهرها ثم دفعها فسقطت العجوز وانكسرت قلتها. المقام مقام ضعيف بين يدي شاب قوي. لا، ليس هذا هو المقام الذي تفكر فيه العجوز. قامت وهي تقول: يا غدر يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، ستعلم مقامي ومقامك غدا. عندها تصغر كل عظمة في نفسك وكل قوة للناس في صدرك، لأن تعرف مقامك بين يدي الله ومقامه إذا قام الناس ووضع الكرسي وجمع الأولين والآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. أيها المؤمنون عباد الله، لنعش حياتنا كما أمرنا الله. عش حياتك بعيد عن هذه الهموم التي تأسرك، بعيد عن هذه الآلام التي تتناوشك، بعيد عن التفكير في ردات الفعل القاسية. عش حياتك كما ذكرت لك، كما أمرك الله، كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعيش هذه الحياة على نكدها وهمها وأنت في عافية وفي راحة. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، خذنا يا ربنا لما يرضيك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، واجعلنا عند الموت من الموحدين. اللهم يا رب العالمين، واجعلنا في الآخرة من الفائزين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا من خلقك علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم بدل ذلنا عزا، اللهم بدل خوفنا أمنا، اللهم بدل فقرنا غنى. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة راحة راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا نسألك لهذا البلد أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: من أذكار الصباح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التكبير بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار؟
2: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير، وهذا اللفظ مجمل، فإن التكبير يطلق ويراد به الذكر، ويطلق ويراد به قول الله أكبر، وقد جاء الذكر بعد الصلاة مفصلا وليس فيه قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة، بعد السلام مباشرة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أنه يقول بعد سلامه أستغفر الله. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة بعد السلام مباشرة

0: الاستغفار، وأما التكبير فالمقصود به الذكر، المقصود به الذكر وليس قول الله أكبر بخصوصه. نعم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: سيرة البيت العتيق.
3: سيرة البيت العتيق.
2: هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يعتلي ذلك الموضع المرتفع ويضع أصبعيه في أذنيه.
4: إنه ينادي في الناس.
5: ماذا يقول؟
6: إنه يقول: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فإن فعلتم أثابكم به الجنة وأجاركم من النار.
7: بعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت، جاءه الأمر الإلهي بأن يؤذن في الناس داعيا لهم إلى حج بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تلقى إبراهيم عليه السلام هذا الأمر الإلهي باستسلام وانقياد، وعلامات الدهشة بادية على محياه، إذ لم يكن أمامه وقت النداء من الناس الكثير. فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذ إليهم ولا يصلهم؟ فكان التطمين الإلهي أن يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. حينها أوصل الله نداءه الأسماع فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع الله من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه سيحج إلى يوم القيامة مجيبين قائلين: لبيك اللهم لبيك.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك مستمعين الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله. أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: استفهامنا القرآني مستمعين الكرام في هذه الحلقة ورد في محكم التنزيل بقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شيخنا، لو تكلمنا أحسن الله إليكم عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أداة الاستفهام المستعملة في هذه الآية في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هي الاسم من، ومن اسم استفهام يسأل به عن أو يستفهم به عن العاقل، وذا اسم إشارة، وقيل من ذا هي جميعا اسم استفهام، والأقرب ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن أداة الاستفهام من وذا اسم إشارة.
2: نعم. الله يحسن إليكم شيخ الكريم. والغرض من هذا الاستفهام أحسن الله إليكم؟
3: الغرض من هذا الاستفهام بين واضح من سياقه، وهو حظ النفوس على الإنفاق، حفزها وتهييجها وتنشيطها على الاتصاف بالخير والبذل. فكأن المستفهم لا يدري من هو أهل هذا الخير والجدير به، وذلك للقيام والمبادر، كما قال الشاعر: إذا القوم قالوا منفة خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وبالتالي غاية وغرض هذا الاستفهام هو الحث والتحفيز على بذل المال والإنفاق في أوجه الخير والبر.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هناك حقيقة هدايات ودلالات في هذا السياق القرآني المبارك الذي ورد فيه هذا الاستفهام، حبذا لو حقيقة تأملناها في الدقائق القادمة. أحسن الله إليكم.
3: صدر الله تعالى هذا الاستفهام بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب. لم يقل الله تعالى: أقرض الله قرضا حسنا، بل جاء الأمر بالإنفاق بما يدعو النفوس إلى الانقياد مع الرغبة والتطلع لعاقبة هذا الإنفاق. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهذا في بديع بلاغة العرب يعتبر من أبلغ أساليب الطلب، والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه من الله تعالى أضعافا مضاعفة، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أي فيعطيه عاقبة ذلك الإنفاق ويجزيه بسبب ذلك العطاء وذلك القرض أضعافا مضاعفة، وذاك لا حد له في عطاء الله عز وجل وبره وإحسانه، كما دلت على ذلك الأدلة. وقد سمى الله تعالى الإنفاق في هذه الآية قرضا ووصفه بالحسن، وذلك لكونه خارجا على وجه تطمع النفوس في عاقبته، على وجه طابت به النفوس، على وجه بذل فيه الإنسان أطيب ما يحب لينال جميل العاقبة من الله عز وجل. فإن القرض الحسن لا يكون إلا باجتماع أمور ثلاثة: أن يكون من طيب المال، ثانيا أن يكون من نفس طيبة يبتغي العبد المنفق في ذلك وجه الله عز وجل، أن يكون ذلك العطاء والبذل سالما من المن والأذى، وبهذا يكون الوصف منطبقا على ما يبذله الإنسان وما ينفقه وما يخرجه من المال إذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة: الإخلاص لله عز وجل، أن يكون من مال طيب، ألا يتبع ذلك منا ولا أذى. والله تعالى قد سمى ما ينفقه الإنسان قرضا مع عظيم غناه جل في علا، فهو الغني الحميد، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي لا تنفد خزائنه، وهو الذي له مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يرزق عباده، وهو الغني عن عبادتهم وطاعتهم. سماه قرضا لتحقق اليقين بأن ذلك الإنفاق لن يذهب سدى، بل سيعود نفعه على صاحبه، كما أن القرض بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، كذلك الإنفاق في سبيل الله هو قرض يبذل فيه الإنسان ما يسر الله من النفقات ويؤمل عود ذلك إليه من رب يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. ولتدرك عظيم فضل الله عز وجل وكبير إنعامه على عباده فيما ذكره من المضاعفة، اقرأ قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية تفسر وتبين تلك المضاعفة، حيث مثل الله تعالى الإنفاق في سبيله بهذا المثل، فقال تعالى: كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، وسنابل من صيغ الجموع، جموع الكثرة، للدلالة على كثرة ما ينبت وما ينتج عن هذا الإنفاق، في كل سنبلة 100 حبة. ثم بعد ذلك قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم، إنه عطاء كبير، عطاء جزيل، يضاعف الله تعالى لمن يشاء فوق ذلك، كما قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فلا تقتصر المضاعفة على 700 ضعف، بل تتجاوز المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. وما الذي يجعل هذا الإنفاق متفاوتا على هذا النحو في العطاء والبر والجزاء والأجر؟ تتفاوت باعتبارات متعددة، تتفاوت باعتبار ما في قلب صاحبها من الإخلاص والرغبة فيما عند الله، فكم من قليل يكون عند الله كثيرا بما قام في قلب صاحبه من الإخلاص والإخبات والإقبال على الله عز وجل وصدق الرغبة فيما عنده. يكون أيضا من أسباب المضاعفة أن يخرج الإنسان من أطيب ما يملك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تكون المضاعفة أيضا بما يكون من أثر ذلك الإنفاق من النفع، فإن أجور الأعمال والنفقات بقدر ما يترتب عليها من النفع، كل ذلك من موجبات النفقة. وأنبه إلى أن القرض المذكور في هذه الآية لا يقتصر فقط على صورة من صور النفقات، بل يشمل كل ما يبذل الإنسان يبتغي به وجه الله، فيدخل في ذلك الزكاة الواجبة، ويدخل في ذلك الصدقات، ويدخل في ذلك ما ينفقه الإنسان على نفسه، وما ينفقه على زوجه، وما ينفقه على ولده وأهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم بذل ما نستطيع في وجهه وابتغاء مرضاته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: شيخنا الكريم، ربما يتساءل مستمع: قرض لواهب المال؟
3: نعم، ولذلك سماه قرضا لأجل تحقق عود نفع هذا الإنفاق على العبد، فإنه لن يضيع، بل سيرجع إليه فائدة ما بذل، كما يعود المال المقترض إلى المقرض كاملا موفورا.
2: وهذا من كمال فضل الله عز وجل.
3: بالتأكيد، نسأل الله من فضله وعظيم أجره وكبير إحسانه.
2: اللهم أمين. إذن كل الشكر والتقدير مستمعينا الكرام، بعد شكر الله عز وجل مع طراء الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، ولأخي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في استفهامنا القرآني القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ونفع به وأجزل له المثوبة: زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة للحج ولا علاقة له بالحج. فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحداً، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة، فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المسجد النبوي زيارته. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وأول بيت وضع منها المسجد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمراد بالمسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة، وليس الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فنص على أنه مسجد الكعبة، وهذا يخرج بقية المساجد التي في مكة، فإن بقية المساجد التي في مكة ليست مسجد الكعبة. ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة. فلو أراد أحد أن يشد الرحال إلى مسجد الخيف في منى قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى جامع الشيشة في مكة قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى مسجد جرور قلنا لا يجوز. لا يجوز شد الرحل إلا إلى مسجد الكعبة، وليس هناك فضل بهذا العدد الكبير 100,000 صلاة إلا في مسجد الكعبة. فأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حين نزل في الحديبية يصلي في الحرم وهو نازل في الحل، لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فهذا لا يدل على التفضيل الخاص الذي هو 100,000 صلاة، وإنما يدل على أن الحرم أفضل من الحل، وهو كذلك مساجد الحرم أفضل من مساجد الحل، وأرض الحرم أفضل من أرض الحل، لكن الفضل الخاص الذي هو 100,000 صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط. أعلمتم؟ طيب. يقول: وليس، ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، يعني سواء في محرم أو صفر أو ربيع أو رمضان أو غير ذلك، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه. ولكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكلام على الزيارة، زيارة المسجد النبوي عقب المناسك، لأنهم كانوا لا يفردون زيارة المسجد النبوي بسفر لمشقة الأسفار في وقتهم، فكان الناس يجعلون الزيارة إذا أتوا إلى الحج. نعم. ولهذا يقول: لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. نعم.
1: إذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله، ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي على محمد.
2: صلي، الله يهديك، استغفر الله.
1: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم يخطو عن يمينه.
2: اخترنا هذه الصيغة لأنها أفضل ما سلم به على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما سلي به عليه، حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. وقول الداعي: كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا للتعليل، فهو من باب التوسل بفعله الأول إلى فعله الثاني. كيف بفعله الأول إلى فعله الثاني؟ أي بالصلاة على إبراهيم وآله إلى الصلاة على محمد وآله. وقوله: إنك حميد مجيد، هذا تعليل للدعاء، يعني لكونك محمودا ولكونك مجيدا أي عظيما، دعوناك بهذا الدعاء. نعم. نقول: هذا مردود، لأنه كيف يطلق البعض ويريد الكل؟ مسجد الكعبة، الكعبة خاصة، مهم مطلقة. وأما هدي من بعض الكعبة، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يراد به أن يكون الهدي في المسجد، هذا شيء معلوم، لكن كأن فيه إشارة إلى أن الهدي إذا ذبح في مكة صار نفعه لمن جاءوا للكعبة، وهم الحجاج والعمار، ولمكانة الكعبة كان النحر حولها. وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى، يعني الأضاحي، فليس المعنى بالمصلى في نفس المكان الذي يصلون فيه، لأن هذا محرم، إذ لا يجوز أن يلوث المكان بالدم، لكن بالمصلى أي قريبا منه. نعم. وليسأل هؤلاء الذين يحاولون أن يعمموا، فيقال لهم: هل تجيزون شد الرحال إلى مسجد الخيف؟ نعم، فسيقول: لا، مع أن الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام. إذا جعلتم المسجد الحرام عاما لكل حرم، فأجيزوا أن يشد الرحيل إلى مسجد الخيف والجوامع اللي في مكة، بل والمساجد العادية التي في مكة. نعم. قلنا هذا خلاف عمل المسلمين. لا، ما وردت. نعم. يتعبد بالسلام والصلاة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام أمته. لأن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ. يبلغون. نعم محمد. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفعله. هنا صلاته على إبراهيم وآل إبراهيم ومباركته على إبراهيم وعلى إبراهيم من الفعل. نظير هذا أن يأتيك رجل ويقول أعطني كما أعطيت فلان، يعني أنك أنت من عادتك الكرم وقد أعطيت من قبلي فأعطني مثله. نعم ما يصح. أقول لي أنا إذا قلت صلي عليه كما صليت على إبراهيم، ورد الإشكال الذي أورده بعض العلماء أن الأصل أن المشبه به أكمل من المشبه، وهذا يقتضي أن يكون إبراهيم وآله أفضل من محمد وآله. نقول ننفك عن هذا الإشكال بأن نجعل الكاف للتعليل كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقد نص ابن مالك رحمه الله على أن الكاف تأتي للتعليل، فقال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. نعم. ثلاثة.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول
2: الله يهديك. عمر يسرف
3: على عمر.
2: نعم عمر يدعى ليحضر.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا.
2: أنت الآن صرفت. نعم.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك.
0: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: الله أكبر.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة التي هي عنوانها مسؤولية النبلاء، سنتحدث من خلال محورين عن هذه المسؤولية: مواجهة المسؤولية في قصة الحجر الأسود وكيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سنتحدث عن مسؤولية النبلاء من خلال شهود حلف الفضول. هذين المحورين وهذا الموضوع نطرحهما على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله. حيا الله سادة المستمعين وطاقم العمل.
2: دكتور، مسؤولية النبلاء، هذا العنوان الجميل، وكأنه يشير أن النبلاء عندهم مسؤوليات ليست عند غيرهم، وهذه المسؤوليات في مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي اختيار واصطفاء. فدعنا نتحدث عن هذا العنوان في قصة وضع الحجر الأسود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. في السلسلة السابقة وفي الحلقات السابقة كنا نلاحظ أن هناك شعور بالتميز يلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدث له خلال تلك الرحلة. عندما يشعر الإنسان بأنه حالة استثنائية أو أنه حالة مميزة في أي عمل، فإنه سوف يبحث عن الجوانب النوعية في هذه المهنة أو في هذه المهمة أو في هذه الحياة. ثم لما يشهد النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو يعد عليه الصلاة والسلام ويبنى، والله يتولى بناء تربيته والعناية به وزيادة كمالاته عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يباشر أعمالا قيادية وأعمالا ريادية، ولابد أن يباشرها في المستوى البسيط، حتى إذا جاءت الأعمال الريادية في المستوى الكبير إلا في مستوى من الممارسة والتأهيل. ونؤكد كثيرا دائما في حلقات سابقة وفي غير هذه السلسلة أن الملكات لا تأتي إلا بالممارسات، والله عز وجل تولى نبيه وعلمه ما لم يكن يعلم. أول موقف ريادي للنبي عليه الصلاة والسلام
2: كان هذا الموقف الريادي. دكتور صالح، أنا الآن تذكرت في حلقة ماضية تحدثنا عن مرحلة الشباب، وهذا الموضوع جاء بعد مرحلة الشباب، فكأنها أيضا بنائية.
3: هو الحدثين، الحدث الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، الحدث الذي حدث عندما أغشي عليه الصلاة والسلام بسبب أنه رفع رداءه ليحمل الحجر، هذا كان عند بناء الكعبة، وفي نفس الحدث كان وضع الحجر الأسود. في نفس الحدث عندما وصلت قريش إلى وضع الحجر الأسود وكان بين الحجارة وجاء موضع وضعه، لا شك أن الحجر الأسود كان نوعا خاصا وكان شيء شريف. انتبه إلى التلازم في التميز في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر التمييز. الحجر مميز بين بقية الأحجار، فهو من أحجار الجنة، والنبي مميز بين هؤلاء كلهم. من سيكون لمن؟
2: يا سلام،
3: من سيكون لمن؟ فإذا كانوا سواسية في نقل هذه الحجارة فهذا الحجر لن يكون للأميز فيهم.
2: يا سلام يا سلام.
3: وإذا كان الحجر هذا جاء من الجنة فإن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت من السماء،
2: ولذلك اقتتلوا من أجله وكادوا أن يقتتلون،
3: ولكنهم لم يكن الأجدر به.
2: صح،
3: كان الأجدر به هو عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: كونه الأجدر بهذه الميزة هناك لها فائدة طبعا بالنسبة لقريش، لكننا في سلسلتنا نتكلم عن الذات، فسنأخذها من زاوية النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة حساسة جدا، وهي أن يأتي إلى موضع شائك وموضع الخلاف، لدرجة أنهم أتوا بالجفان فيها الدم وغمسوا أيديهم فيها واستعدوا للقتال.
2: وهو يسمع ويشاهد هذا الحدث
3: ويرى هذا الحدث وهذا العمل الشائك والنتائج المرعبة التي تترتب على سوء التقدير أو سوء التصرف في هذه القضية، ويطلب منه سؤالا واضحا ومحددا أن يحكم بينهم. فاختلفوا فقالوا يحكم بيننا أول طالع من هذا الباب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي فقالوا الأمين الأمير رضيناه رضيناه. الهوية السابقة اللي تكلمنا عنها أنك لما تعرف من أنت ها الآن تتكون لك الصورة والانطباع، لأنك عرفت من أنت تستطيع أن تصنع صورتك. فقالوا هو الأمين، استحيل أن يصفوك بالأمين وأنت لا تدري من أنت، وأنت لم تحدد حدودك ولم تحدد معالم نفسك. فحدد النبي معالم نفسه أنه قد مقدس طاهر مميز يعني يتعالى عن الرذائل، ذو همة عالية، اختياراته نوعية، وبالتالي إذا كانت اختياراته نوعية فالأمانة هي أحد مميزات الاختيار النوعي وهي أحد مقومات الذات، فإن الذات الدنيئة ليس فيها أمانة، ولذا لا إيمان لمن لا أمانة له.
2: صحيح.
3: قالوا رضيناه، هذا رضوه بناء على سيرته السابقة، لكن ما الذي سيحصل الآن؟ هنا المحك عليه الصلاة والسلام. هداه الله عز وجل إلى أن وضع رداءه ووضع الحجر عليه، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل من هذا الرداء بطرف، فشعروا بالاشتراك جميعا ثم وضع الحجر. أريد أن أسأل سؤالا، الريادة هنا نتج عنها ماذا؟ قاد العملية ذهنيا فاتخذ القرار الملائم الذي يراعي كل الاعتبارات وكل المخاطر وكل التحديات، أليس هذا كل ما يحتاجه القائد؟
2: بلى.
3: القائد الذي يغفل بعد من أبعاده، من أبعاد القائد الذي يغفل بعد من الأبعاد الضرورية عند اتخاذ القرار، القرار سوف يصطدم بهذا البعد.
2: صحيح.
3: وسوف يواجه مشكلة لأنه أغفل.
2: ولكن له ارتدادات أخرى.
3: ارتدادات أخرى ربما تفسد كل الأبعاد الأخرى. صحيح. لكن لم يغفل بعده من هذه الأبعاد. إذن هو نبي اجتماع لا نبي افتراق. ثم وضعه بيده الشريفة في موضعه فكان له شرف الوضع. هل جرأة النفوس أن يقال ولكنك في الأخير أنت الذي وضعته؟ لم تستطع النفوس، لأن الريادة إذا تكونت عند إنسان تخضع لها النفوس. أحد مقومات القيادة في الإنسان أن الناس تقبل أن تنقاد لك، أن الناس تقبل أن تسير خلفك. لماذا؟ تثق فيك، لا تشك في نوازعك ونواياك، ذاك سموه الأمين. فما عندهم شك أن هذا هو الطريق الأمثل، لا يوجد طريق آخر، هذا أسلم طريق وأصحه. الأمر الآخر لن تنقاد لك الناس وهم يشكون في أن عندك تحيز، وهم يشكون في أن حكمتك مضروبة.
2: والله هذا التوافق العجيب يعني مثار استعجب، أنه قريش بتنازعاتهم واختلافاتهم، وأنت تعرف العرب وما فيه من حب للزعامة والرئاسة، كيف استطاعوا أن يتنازلوا هذا التوافق؟
3: هذا الموقف الصغير هو موقف عظيم، لكن قياسا باللي بعده. هذا الموقف الصغير الذي قريش تتبع فيه خيار النبي رأيه،
2: وليس هو أكبرهم،
3: وليس أكبرهم، كان شابا لازال لم يبلغ 40 عليه الصلاة والسلام، تتبع فيه طريقة تفكيره فلا يعترضون عليها ويقبلون حكمه، ويتدخل هو بطريقته التي رآها ويضع الحجر ولا يعترضون على هذا كله. هذه أحد مقومات الإذعان التي سوف تمهد لقيادته لهم لاحقا. على الإنسان أن ينتبه إلى شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر عمره كان يكثر من الثناء على أبي بكر وينبه على أي ملاحظة أو خلاف ولو بسيط يقع بين الصحابة وأبي بكر.
2: إلا أبو بكر.
3: إلا لماذا؟ حتى تدعى له الأمة فتقبل قيادته بعده.
2: يا سلام، جميل هذا الملحق.
3: ولهذا من يشغب على ولاة الأمر اليوم هو يحدث خلل كبير في هذه الجزئية.
2: صدقت.
3: في هذه الجزئية.
2: جميل هذا.
3: الناس بحاجة إلى مقومات الاجتماع لا مقومات الافتراق.
2: صحيح.
3: لا يوجد قرار ليس فيه مثلا ملاحظات، فعل النبي ليس فيه ملاحظة بلا شك، لكن لو واحد غير النبي وضع بهذه الطريقة ربما الشخص يقول طيب في الأخير أنت اللي حطيت. لكن النبي هو الأحق به، ولو لم يحملوه على الرداء هو الأحق به. لكن الذي نريد أن نستلهم من هذا الحدث ما يخصنا نحن، أن يجب أن نعلم تماما أن من مقوماتك الداخلية أنت كإنسان تحل مشكلات أو تدير أسرة أو ترأس فريق أو تقود مجموعة عمل أو أنك تتسنم قضية أنت الأول فيها، يجب أن تسأل نفسك إلى أي مدى اختياراتك مقبولة، موثوق في اختياراتك، لا يشكون في أنك محايد، اجتهاداتك يتعاملون معها على أن هذا أقصى ما لديك وبالتالي يمكن يعترضون. كذلك في المقابل على من يعمل مع هذا النوع من الناس الذي يبذل جهده ويصدق ويخلص ويكون أمينا، ثم بعد ذلك هذا ما لديه على من يتبعه ألا يشغب عليه، لأنه لا يوجد خيار آخر. إذا كان الأمين لا نقبل رأيه ولا خياراته، حكيم وأمين ولا نقبل خياراته، أجل ما بعدهم باب أولى، فلن نتفق أبدا.
2: يا سلام. بالنسبة يعني نقطة أبو بكر، يعني قد يناقشك أحد أو لا يناقشك في أنه النبي عليه الصلاة والسلام أذعن له لأنه نبي، لكن إشارتك للملحظ أبو بكر الصديق فهو لا يعدو أن يكون بشرا
3: كغيره من الصحابة، كغير من الصحابة،
2: كغير من
3: يعني
2: الصحابة.
3: في هذا الجزئية
2: في هذا الجزئية، ولذلك التشغيب عليه هنا كأن النبي يريد أن لا تشغبوا عليه، أنه هذا هو أفضل.
3: نعم. امتيازات القائد يجب تكون هي الظاهرة والمتداولة في ألسنة من يتبعونه. طيب، والملاحظات تناقش معه ولا تناقش خلفه.
2: يا سلام.
3: لماذا؟ لأن استتباب الأمر وحدة الكلمة قيمة، والتشغيب يفقد هذه القيمة، وإذا انفك الزمام فإن ربطه من الصحابة.
2: هذه القيمة اللي أنت شرط لا ممكن تفكفك أو تدمر كل ما بنيناه.
3: هب أنهم لم يقبلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام،
2: اللهم صل،
3: وليس لهم إلا أن يقبلوه، لك هب أنهم لم يقبلوه، ما الذي سيحصل؟
2: حتصير
3: هم الآن كانوا على وشك
2: على الدماء،
3: على وشك أن يتقاتلوا ويقتل بعضهم بعضا، وانظر هذه النتيجة التي تحصل. هذا المهمة هي مهمة نبيلة، حجر مقدس مميز ورأي مميز وإذعان غير طبيعي، سادات قريش تدعى لهذا الشاب، ثم يأتي في حلف الفضول أيضا ويشهد حلفا، هذا حلف الفضول كان في حماية المظلوم، يقول لو قد دعيت إلى حلف في دار من الجدعان لو دعيت إلى الإسلام لأجبت، الإسلام لأجبت. انظر إلى النبي ليشهد هذه المعالم. أنت لما تقدم سيرتك الذاتية ماذا تضع فيها؟ تضع فيها معالم سيرتك التي تجعل الجهة اللي قدمت لها سيرة ذاتية تقبلك.
2: صح.
3: الآن عندما يأتون في الانتخابات في العالم كلهم يتتبعون معالم سيرتك حتى يصوتون لك، وما يصوتون لك
2: اللي أنت تقدم لهم
3: بالضبط ولا لا. عندما يأتي لاعب معين يراد أن ينتقل من نادي إلى نادي، يريد أن يشتروه، يريد أن يقنع الجماهير، فإن يذكرون مناقبه ومواقفه والأهداف اللي سجلها والبطولات وليس كذلك. هذه المعالم التي سبقت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام هو تنفتح له نافذة الآن هناك، في غير المسؤولية، غير المسؤولية الاجتماعية، هناك مسؤولية أكبر، مسؤولية الأممية. الناس الذين يأتون نحن مسؤولون عن أمنهم، نحن مسؤولون عن حقوقهم، نحن مسؤولون. بدأ هناك مسؤولية رسالية كبيرة تناقش ويشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون موجودا. إذن أنا أحتاج أيضا كذلك أني أعرف ما هي مسؤولياتي الرسالية في حياتي، وش رسالة الأسرية، وش رسالة المهنية، وش رسالة الاجتماعية، وما هي معالمي، يعني وش قصصي. يجي بعض الناس يقول على سبيل المثال فلان من أكرم الناس، أعطيني المعالم، كل واحد يقول أنا كريم، كل واحد يقول أنا شجاع، كل واحد يقول أنا وفي، أين المعالم؟ كانت هذه معالم ومناقب للنبي عليه الصلاة والسلام في زمن ندرة فيه مثل هذه. صح. المواقف.
2: جميل. حقيقة أنا شاكر لك دكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي، على هذه الحلقة، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك دكتور.
3: شكرا لكم جزيلا.
2: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ورافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام سيكون حديثنا فيها عن الجلد والإعجاز العلمي في ذكره في القرآن الكريم. سنتحدث أيضا عن الأمعاء وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله.
4: الله يحييك.
3: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم. سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور، دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، ويعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
4: أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة هداية الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد الشيخ وائل، وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، وتلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها أو يشوون فيها، كلما نضجت جلودهم أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الشيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى لماذا ذكر الجسم؟ ليذوقوا العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما هو ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. ولذلك بعد أن تنجد جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري، الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم نسأل الله السلامة والعافية شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال الطبري وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف الدور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات ولا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا، إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن 18 أو 19. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
3: لا لا، كنت يعني كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد؟ يعني
4: يعني قصتك في الفترة الأخيرة طبعا بعد يعني الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر، المجهر في عام 1700 في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 المجاهر العادية هذه الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها، سبحان الله. يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم أيضا، يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف وتحس بتغييرات درجة الحرارة وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم اسمها ميركل. وفي واحدة اسمها روفيني كابسول أو روفيني سلندر يعني كل هذه، معليش أنا أتكلم باللغة الإنجليزية، لأن هذه الصلاحات وجدت في علم التشريح للأنسجة أن هذه المستقبلات الحسية دقيقة جدا ومتخصصة في استقبال المؤثرات الخارجية سواء كان الألم أو الحرارة أو اللمس. ثم تنتقل هذه الألياف العصبية إلى مسار المخ، ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفة الأعضاء اللي يسموها الفسيولوجي، نجد أن العصب الذي يخص الحرارة يسري مع العصب الذي إيش مع الألم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق، يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة. ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم، فسار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير إلى المخ، فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن 18 وبداية القرن 19 وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن 7 ميلادي. تخيل، شوف هذه القرون البعيدة المتناهية، ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم، وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
3: جميل. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد، ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ وائل.
3: وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقة بالحس أيضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بالجلد والأمعاء، إذا بقي شيء في الجلد، لأنك ذكرت قبل قليل أنه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسية أيضا، إذا كان هناك من معلومات أخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل، في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس أنه الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل، لأنه الجلد بالمناسبة الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل الإنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، فتغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا في كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضاً الحماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد، يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جداً، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه، تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة، بل ربما أكبر من الدرجة يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية اشتوت شويت، فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، فيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذن عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخ وائل. الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد، والإعجاز الثاني أنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا من هذه الآية فيها إعجاز، أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني يعني هذا جزء بسيط يا شيخ وائل، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد، والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جرودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة، هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق ل وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: تتخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور، الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء، وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس؟
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما، ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر، ويتكون جدارها من 3 طبقات، الداخلية وتسمى الطبقة المخاطية، والعضلية الوسطى، والخارجية المحاطة بطبقة الصفاق أو الصفاق أو الغشاء البروتيني. يعني هذه الأشياء معليش أنا أتكلم فيها، لأن هذه الأشياء العلمية هي في اختصاصنا ونعرف عنها ونعرف الجزء التشريحي فيها. لذلك هذه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أيضا، لو مثلا دخل الإنسان أو ذهب إلى أن أدخل منظار في يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
3: المفترض أنه لا يحس.
4: لا أبدا ما يحس بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى، يعني عارف حتى لما يكون في يعني

0: أعطى صفات أو إنشاء البروتين هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها البيزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء. فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية، لا يحس فيها ألم. ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم. بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري، في هذا النسيج، هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق، ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ، سواء أطفال أو كبار، إذا اشتد ألم البطن، انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان من الطوارئ إلى العناية المركزة، خصوصا إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب، وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة، لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية، لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق، أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان. نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار، قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق، ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء. نسأل الله السلامة والعافية.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
0: طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطعه، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر إن شاء الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكره في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل بعد ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة

0: وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باعثمان. حياك الله يا دكتور.
4: حياك الله يا شيخ وائل ومرحبا.
3: اهلا وسهلا دكتور. بقي لنا هذا الموضوع الاخير الذي نتحدث عنه، وهو موضوع خفيف فيه من الاعجاز العلمي الشيء الكثير. نعم. وهو نعم. على الذبح الشرعي بالطريقه الاسلاميه لبهيمه الانعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أنا شخوال بس بعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد غزو بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام، استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصب، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى إلى إلى إلى مكان آخر، فقالوا يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي
3: تفضل دكتور، هذا يتعلق ايضا بالنحر؟
4: نعم، حتى النحر، لانه النحر هي للرقبه الطويله. أيه. هي ادوات الرقبه الطويله لانها تدخل في الاوداج والوجين، يعني كما يقول العلماء الحلق والمريء وايضا الاورده المحيطه به. لذلك ما هي الفكره من هذا الذبح الشرعي؟ لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم؟ يعني لذلك هذه الخاصية أنك ترى هذا الدم يسال بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم، عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خاصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة، الخلايا المناعية. ولماذا لا تكون فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أن هذا الدم الذي يسال بعد الذبح وهنا الإعجاز يا شيخ وائل، الذبح الذبح الشرعي
3: الهدف منه إراقة الدم.
4: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير، لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ ولماذا حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة لو تلاحظ، ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء، ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء والوجين اللي هم إيش؟ الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني، أحتاج دم، فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ. ولكن قطع الوصل بين
3: الدماغ والجسم
4: والدماغ. فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنق أو الصعق أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في بلاد الغرب، إيش يحصل؟ يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوا؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على الطريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب تخليه مجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
3: يجلس ساعة ساعتين،
4: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس. لكن هذاك ما يستطيع، يعني لا بد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور إنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟
3: أي.
4: الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
3: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
4: الدماغ لأنه الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساس لا يشعر، لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
3: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
4: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، القتل، قتل الماشية من الصعق كما ذكرت او طلق الرصاص او حتى بعض الحيوانات
3: الخنق
4: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام حتى لا تستطيع، لأنه يضربوا فيها بعض الأحيان يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان أو عفوا تحس الذبيحة بالألم الشديد حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شخوائي، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم والإحساس بخلاص، يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
3: ما الفرق؟
4: أنهم أخذوا عينة من أول حاجة من النسيج ومن الدم، أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا، عكس اللحم أو العضلات التي لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية، يحس فيها الدم متجمع ومتخثر ويعني يميل إلى السواد أيضا، وهذا معروف ومشاهد للناس في في في هذا الموضوع. إذن هذا الذبح هو نعمة من الله عز وجل، لا بد من يعني تتبع الهدي الإسلامي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش على السن والعظم، السن فهو عظم، نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن ذبح الأضحية بإيش بالسن، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون يعني الشفرة حادة جدا ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم في الذبح وكذلك استخدام السن. جميل. وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها، والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
3: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر والمثوبة.
4: اللهم آمين لنا وللمسلمين أجمعين. حياك الله.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
4: لا شكرا. حياك الله. شكرا.
3: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: روح الحج.
5: ما هي حكم وأسرار طواف الوداع؟
6: ما أن يصل الحجيج إلى المحطة الأخيرة في رحلتهم الإيمانية في أداء فريضة الحج، فيختمونها بأداء طواف الوداع. إنه إلقاء النظرة الأخيرة على بيت الله الحرام، لتبقى صورته ماثلة للعين وذكراه خالدة في النفس، فتكون أدعى للطاعة وأحرى للمسارعة إلى العبادة. في تلك اللحظات تختلط مشاعر الحجيج بين فرح وحزن وخوف ووجل، فتفيض أعينهم من الدمع وتلهج ألسنتهم بالدعاء، راجين من الله أن يكون حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، متضرعين لله ألا يجعل هذا آخر عهد لهم ببيت الله الحرام. وطواف الوداع به ساعة الفراق، ومن لم يذق مرارة الفراق لم يدر ما حلاوة اللقاء. وليسأل الحاج نفسه، هل سيكون بعد هذا الوداع لقاء جديد أم فراق أبدي؟ هنا ينبغي للحاج أن يستشعر أن لكل شيء نهاية، وأن من لم تكن حياته بنور الإيمان مشرقة كانت نهايته في ظلمات جهنم محرقة.
5: اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا أرحم الراحمين.
4: روح الحج.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك
0: وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.
1: ونور القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم، ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
2: صوت يضيء دروبكم.
3: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: طعامه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والحبارة والأرانب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ، ولا يأكل متكئا. وكان يسمي الله تعالى أول طعامه ويحمد الله في آخره، وإذا كان صائما أفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: عفوه وصفحه صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه عز وجل منذ أن كان صلى الله عليه وسلم في مكة يواجه صنوف الأذى والعناد والجهل بقوله: فاصفح الصفح الجميل. وقال له عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبين الله عز وجل صفات المتقين فذكر منها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله تعالى عن المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا وأحسنهم صفحا. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، السرعة الذي يصرع الناس. وقد ملك صلى الله عليه وسلم القلوب وسكن الأفئدة بجميل خلقه وروعة عفوه ولطيف تسامحه وعظيم حلمه وكريم صفحه صلى الله عليه وسلم.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ولكن عندنا مسألة مهمة متعلقة بمتى يكون التكبير المقيد. فقد عرفنا أن التكبير المقيد يكون دبر الصلوات، فهل يقدم على الاستغفار أم يكون بعده؟ وذلك أنه قد ثبت من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهل يقدم التكبير عليه، أم يكون المصلي يستغفر الله أولا ثم يكبر؟ لأهل العلم في ذلك مسلكان، والأقرب من هذين المسلكين أنه يبدأ بالاستغفار أولا، ثم عقب الاستغفار يبدأ بالتكبير. وهذا عليه عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان ظاهر ما قاله الفقهاء فيما نقله المرداوي عكس ذلك، أنه يكبر بعد السلام وقبل الاستغفار. ويؤيد أنه يبدأ بالاستغفار قبل السلام أن الذي جزم به المحققون أن الإمام يستغفر متجها إلى القبلة ثم ينفتل إلى الناس ويكبر مستقبلا لهم، هذا الذي جزم به صاحب الفروع وغيره، وهو الأظهر من السنة أن يكون تكبيره مستقبلا الناس، ويكون ذلك بعد الدعاء الذي يكون فيه الاستغفار، ومثل اللهم أنت السلام ومنك السلام. كما أن في ذلك نكتة أوردها بعض أهل العلم أن قول المصلي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ألصق بآخر الصلاة، فإن آخر الصلاة السلام عليكم، فناسب أن يكون بعدها الاستغفار ثم اللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك إذا تيقن المصلي أنه قد أتقن صلاته واستغفر من الخلل الذي فيها فإنه يأتي بعد ذلك بالتكبير. وتقدم معنا كذلك أن هذا التكبير إنما يكون بعد الصلوات المكتوبة إذا صليت في جماعة، وليس معنى ذلك أنه لا يكبر أو لا يكبر المأموم إلا إذا كبر الإمام، بل إن المأموم يكبر ولو نسي الإمام التكبير، لأنها ليست من باب المتابعة للإمام، وإنما هي من باب المشروعية عند انقضاء الصلاة. ومن فاتته ركعة أو أكثر فإنه إذا سلم من صلاته كبر، ولو كان الإمام قد كبر قبله بفترة طويلة. ومن فاتته صلاة فقضاها جماعة في المسجد أو في غير المسجد، فظاهر كلام أهل العلم أنه يكبر كذلك، لأن العبرة بالصلاة جماعة، ولا يلزم أن تكون الصلاة مع الإمام الراتب، بل حتى لو كانت الصلاة مقضية بعد وقتها بشرط أن تكون قد صليت في جماعة، لحديث ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

0: الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: من مشكات العلم والإفتاء، نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
3: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وطاب أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله أيها الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي فتاوى الحج. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، من التنسيق جمعان الجمعان، ومن استقبال الاتصالات غنام الغنامي، ومن التنفيذ خالد المالكي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج محمد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي نسعد من خلالها باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على أصحاب الفضيلة الحج. مرحبا بكم أيها الكرام، وباسمكم ورحبوا بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الإخوة فريق العمل معكم والإخوة المستمعين، وأسعد الله تعالى مساء الجميع بالخيرات والمسرات.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ الحلقة مع أول المتصلين معنا، ناصر من الرياض، حياك الله يا ناصر.
6: الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ناصر. معك الشيخ.
5: تفضل.
6: نعم
5: نعم نعم اسمعك.
6: حياك الله الشيخ.
5: الله يحييك ويبارك فيك،
6: المبارك العام بخير
5: على الجميع، الله يبارك لنا ولكم وتقبل منا ومنكم،
6: يرحم والدينا ووالديك.
5: امين.
4: تفضل سؤالك الاول لناصر.
6: شيخ، بالنسبه للرضاح انا شريت يوم ثالث الساعه 5، بقى على اذان المغرب ساعه ونص، وقالوا اذبح وانا ما ذبح، واشوف الجزار اللي جبته اليماني يذبح الناس الساعه 11 وواحده من الليل و12.
4: هذا الآن أي يوم يا ناصر؟ أمس؟
6: يوم الثلاثاء.
4: أمس طيب.
6: أنا ذبحت يوم الثلاثاء الصباح، أنا شريت الاثنين ثاني يوم عيد.
4: طيب.
5: يعني تسأل عن الوقت؟ الوقت ذبح الأضحية؟
6: في الليل الذبح جايز ولا؟
5: نعم.
4: طيب. سؤالك الآخر ناصر؟
6: السؤال الثاني، بعض الناس لما تسأله كم شريت الأضحية يقول ما يجوز وكذا يعصب عليك ويتكلم ويقول
4: نعم.
6: هذا الله يقبلها وكذا. ما أدري إن سؤالنا خاطئ ولا.
4: طيب سؤالك الثالث.
6: السؤال الثالث الله يحفظ، متى ينتهي التكبير اليوم هذا؟
4: طيب يعطيك العافية يعني. ناصر شكرا جزيلا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل. فضيلة الشيخ يسأل في سؤاله الأول عن إدراك وقت الأضحية، متى ينتهي؟
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالأضحية يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم 13 من شهر ذي الحجة، أي بغروب شمس هذا اليوم الأربعاء على القول الراجح. هذا هو القول المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم. وأما كون الأضحية تكون ليلا هذا كرهه بعض الفقهاء، ولكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على الكراهة، والأقرب أن هذا غير مكروه، وأن هذا الوقت كله وقت لذبح الأضحية، وأنه يجوز أن تذبح في أي وقت من يوم العيد أو أيام التشريق ليلا كان أو نهارا، لكن ذبحها نهارا أولى خروجا من الخلاف في المسألة.
4: نعم جزاكم الله خير. أيضا في سؤاله الثاني شيخ سعد يسأل عن، يقول بأن البعض عندما تسأل عن سعر الأضحية يمتنع عن الإجابة ويرد بأن هذا يخدش في إخلاصه لله عز وجل.
5: هذا ليس على إطلاقه، فربما يكون السائل محتاجا للإجابة لكي يعرف أسعار الأضاحي ويرتب أموره بناء على ذلك، فإذا سألك أخوك المسلم ينبغي أن تجيبه بلطف، وهذا لا يؤثر على الإخلاص. كونك اشتريت الأضحية مبلغ كذا هذا غير مؤثر على الإخلاص، إخلاص أمر قلبي. وإذا سألك أخوك المسلم ينبغي أن تجبر خاطره وأن تعطيه الإجابة، لأنه لم يسألك إلا ليستفيد، ربما أنه يريد أن يعرف سعر السوق في الأضاحي ويرتب أموره بناء على ذلك، وهذا من حسن العشرة، خاصة إذا كان جارا لك أو صديقا أو زميلا، فمن الإحسان إليه أنك تتلطف معه وتزوده بالمعلومات التي يحتاج إليها، وهذا ليس له علاقة بمسألة الإخلاص. أنت اشتريت الأضحية، لكن بكم اشتريتها؟ ويريد أن يستفيد من الإجابة عن السؤال، فهذا ليس له علاقة بقضية الرياء. الرياء أن تضحي لأجل أن يراك الناس، وهذا يعني غير وارد. هنا أنت اشتريت الأضحية لكن هو يريد أن يعرف مقدارها، فالأولى أن تتلطف معه وتعطيه الإجابة.
4: نعم جزاكم الله خير. في سؤاله الثالث يسأل عن انتهاء وقت التكبير.
5: ينتهي وقت التكبير بنوعيه، المطلق والمقيد، بغروب شمس اليوم 13 من شهر ذي الحجة، أي بغروب شمس هذا اليوم. أما التكبير المقيد فقد انتهى بعد صلاة عصر هذا اليوم، والمقيد لم يتبقى عليه سوى القليل، ربما ساعتان ونصف أو قريبا من ذلك. نعم. فبغروب الشمس هذا اليوم ينتهي وقت التكبير.
4: نعم أحسن الله عليكم شيخ سعد. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل بأنه حاج من أهل مكة، يقول هل يجب عليه طواف الوداع؟
5: أهل مكة لا يجب عليهم طواف الوداع إلا إذا سافروا بعد الحج مباشرة، فهنا يكون حكمهم حكم بقية الحجاج وعليهم أن يطوفوا طواف الوداع. أما إذا كان المكي سيبقى في بيته في مكة فلا وداع عليهم، أهل مكة والقرى القريبة المجاورة لمكة هؤلاء ليس عليهم طواف وداع.
4: نعم جزاكم الله خير. من الأسئلة هنا الأخت السائلة تقول بأن أمها ذهبت للحج ونوت تطوف طواف الوداع، شعرت بنعاس، شكت هل انتقض وضوءها أم لا، تقول بأنها طافت طواف الوداع وهي شاكة في وضوءها، فماذا عليها؟ هل تعيد طواف الوداع وكيف تعيده؟ تسأل تقول هل تذهب للعمرة وتنوي طواف الوداع؟
5: طوافها صحيح إن شاء الله، وهذا الشك لا تلتفت إليه، وحتى لو لم يكن شكا كان متيقنا، فالقول الأظهر الله أعلم عدم اشتراط الطهارة للطواف عموما، سواء كان طواف وداع أم غيره، كما هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه قرابة 100,000، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالطهارة للطواف، وإنما فقط نهى الحائض عن أن تطوف بالبيت وهي حائض. ولو أمر الطائفين بالطهارة لنقل ذلك واستفاض واشتهر، كما اشتهر واستفاض أمر المصلي بالطهارة. وبكل حال فننصح من يريد الطواف أن يتطهر، لأن جماهير الفقهاء يشترطون ذلك، فحتى يخرج من الخلاف عليه أن لا يطوف إلا متطهرا. لكن إذا حصل هذا وانتهى فالأقرب الله أعلم نقول أنه لا يلزم إعادة ذلك الطواف، خاصة وأن القول بالإعادة فيه مشقة كبيرة وفيه كلفة وفيه عنت، وهذا لا يكون إلا بدليل واضح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للمفتي أن يشق على عباد الله تعالى إلا بأمر واضح إذا كان هناك ما يقتضي فعل هذا الأمر، وإلا فإن هذه الشريعة مبناها على السماحة واليسر، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج.
4: نعم، جزاكم الله خير شيخ سعد. من الأسئلة التي وردت هنا السائلة شهد تسأل تقول هل يجوز قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت؟
5: نعم يجوز ذلك، ويكون ثواب التلاوة للمهدى إليه، وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء. نعم. والمذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة والمنقول عن جمهور السلف أنه يجوز إهداء ثواب التلاوة للأموات، وإن كان المسألة فيها قول آخر بعدم الجواز كما هو المذهب عند الشافعية، ولكن الأقرب ما عليه أكثر أهل العلم. لكن ينبغي لمن يفعل ذلك ألا يكثر منه، لأن بعض الناس يبالغون في هذا الأمر، لا يكاد يقرأ القرآن إلا ويهدي ثوابه لغيره، فيهدي الثواب لغيره ويحرم نفسه من الثواب، لأنه إذا أهدى الثواب لغيره فإن الثواب ينصرف لمن أهدي إليه الثواب. فبعض الناس مثل الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين، وكأنه سيعمر عمرا طويلا، فتجد أنه لا يكاد يعمل عملا صالحا إلا ويهدي ثوابه لغيره، الصدقة يهدي ثوابها لغيره، تلاوة القرآن يهدي ثواب لغيره، وهكذا، ثم يبغته الموت فيندم. فكما أن هذا الذي تهدي إليه الثواب بحاجة إلى الحسنات، فأنت أيضا بحاجة للحسنات، ينبغي أن يكون هناك اعتدال. فإذا أهدى الثواب أحيانا خاصة لمن له عليه حق نقول لا بأس بذلك، لكن ينبغي عدم المبالغة في هذا الأمر.
4: نعم. جزاكم الله خير. من أسئلة الإخوة والأخوات التي وردت هنا السائل يسأل عن الدخول المسجد في وقت النهي، هل يصلي تحية المسجد؟
5: نعم، إذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه يأتي بتحية المسجد في أرجح أقوال أهل العلم، وذلك لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، لأن ذوات الأسباب مرتبطة بأسبابها، ولم يحصل فيها تحر للصلاة في أوقات النهي، والمنهي عنه إنما هو تحري الصلاة في أوقات النهي، ولهذا جاء في بعض الروايات لا تتحروا أن تصلوا عند طلوع الشمس إلى آخر الحديث، فالنهي مصب على قصد التحري. فإذا كانت الصلاة ليس فيها تحر وإنما ارتبطت بسبب كتحية المسجد وكركعتي الطواف ونحو ذلك، فلا بأس أن يؤتى بها في أوقات النهي على القول الراجح.
4: حسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نحن معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى الحج عبر إذاعة القرآن الكريم، حيث نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، وكذلك نستقبلها مكتوبة عبر حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، من خلال الرد على تغريدة البرنامج. تجدون التغريدة مغردا بها فتاوى الحج. تحت هذه التغريدة نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة. من الأسئلة شيخ سعد التي وردت هنا، محمد يسأل يقول: بعض الناس يأخذ مصحفا ويقرأ عند قبر ميته، فما حكم ذلك؟
5: هذا العمل غير مشروع وهو يؤدي للبدعة، فهذا العمل لا أصل له وليس له فائدة. ما الفائدة من أن يأتي إلى قبر ثم يقرأ عند صاحبه القرآن؟ فهذه الاجتهادات ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، وأن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على مثل هذه الأفعال ومثل هذه التصرفات. فمثل هذا العمل يفتح باب البدعة، فننصح الأخ الكريم بأن ينتهي عن هذا الأمر، أن يتوب إلى الله تعالى من هذا، وإذا أراد أن ينفع قريبه المتوفى فينفعه بما دلت له السنة من الدعاء له، فإن الدعاء ينفع الميت، وكذلك الصدق عنه يصل ثوابها للميت بالإجماع، ويعظم ثوابها إذا كانت صدقة جارية أي وقفا. كذلك أيضا إذا أراد أن يحسن الميت يمكن أن يعتمر عنه أو يحج عنه أو يهدي له يعني من ثواب القرب، هذا كله يصل للميت. وكذلك أيضا الإحسان لأصحابه وأصدقائه، لأصدقاء الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذه هي التي وردت بها السنة في من أراد الإحسان للميت. أما أنه يتصرف هذا التصرف ويفعل هذا الفعل، هذا لا أصل له، يفتح باب البدعة.
4: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة هنا، الأخ السائل يقول بأنه وجد قطعة من الذهب في الشارع عند أحد الأسواق، يقول: احتفظت بها لشهور ثم بعت هذه القطعة ب160 ريال، وصرفت المبلغ لحاجتي إليه، فهل علي إثم وماذا يجب علي؟
5: هذه لقطة، كان الواجب عليك أن تعرفها في المكان الذي وجدتها فيه، تعرفها لمدة سنة، فإن أتى صاحبها وإلا فهي لك، والتعريف واجب. وقد أخطأت من جهتين: الجهة الأولى أنك لم تقم بواجب التعريف، والجهة الثانية أنك صرفت هذا المبلغ لك وهو لا يحل لك إلا بعدما تعرفها لمدة سنة. والتعريف في وقتنا الحاضر أصبح ميسورا، بإمكانك أن تضع لافتة تكتب فيها أنه عثر على كذا بشكل مجمل في الموضع الذي وجدت فيه اللقطة، فمن كانت له فليتصل على هذا الرقم وتضع رقم جوالك، وتبقى هذه اللافتة لمدة سنة، فإن اتصل صاحبها عليك وإلا فهي لك. فقد يعني مع وسائل التقنية الحديثة أصبح تعريف اللقطة سهلا وميسورا. وبكل حال فأنت قد أخطأت هذين الخطأين، عليك أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذي وقع منك. كان ينبغي لك أن تسأل قبل أن تتصرف في هذه اللقطة. الأمر الثاني عليك الآن أن تتدارك، ما دام أنه الآن قد مضت مدة على هذه اللقطة ولم تعرفها فلا فائدة من التعريف الآن، وحينئذ الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه. تتصدق بهذا المبلغ، أنت قد بعت هذه القطعة الذهبية وأخذت هذا المبلغ، فعليك الآن أن تتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه مع التوبة إلى الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا الآن من المتصلين أحمد من الرياض.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: جزاكم الله بخير.
4: حياك الله أحمد، تفضل.
7: الله يحييك. السلام عليكم شيخنا، هل بالنسبة لكفارة اليمين هل ممكن أن يعني بعضهم يسأل أنه يشتري مثلا دقيق أو بر ويعطيه عائلة فقيرة، وهذه العائلة يطبخون هذا الدقيق في البيت، هل بإمكان هذا؟
5: العائلة مكونة من 10 أشخاص؟
7: اي نعم، من 10، لا مو من 10 أشخاص، لكن يتم طبخه أكثر من مرة، يعني 5 أشخاص أو 6 أشخاص.
5: نعم.
4: طيب تسمع أحمد الإجابة، شكرا لك أحمد، تفضل الشيخ سعد.
5: يجزئ أن تكون كفارة اليمين من الدقيق، يعطيهم الدقيق لأنهم يعتبروا طعاما، بل من أجود أنواع الطعام، الدقيق والأرز، هذه كلها من الطعام الجيد. فإذا أعطى ما يكفي 10 أشخاص فقد أدى كفارة اليمين. لكن الأخ الكريم في سؤاله يقول أنه لا، هذه العائلة مكونة من 5 أشخاص، وحينئذ لا بد أن يطعم 5 أشخاص آخرين حتى يؤدي هذه الكفارة.
4: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن من فرسان شعبين.
8: وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل.
8: الله يسلمك، كيف حالك يا شيخ سعد؟
5: بخير ونعم، نحمد الله ونشكره. الله يبارك
8: ويعلم الله يحبك في الله يا شيخنا. الله يعطيك العافيه.
5: حبك الله واكرمك، بارك الله.
8: وعيدك سعيد وكل عام طيب يا شيخ.
5: وانتم كذلك، حياكم الله.
8: ونتمنى زيارتك فرسان عاد، الله يعطيك العافيه.
5: نسال الله التيسير.
8: يلا يا شيخ الله يسلمك. بالنسبه لي احنا لفرسان نسافر عن طريق العباره زي ما انت عارف.
4: نعم.
8: بمسافه تقريبا 48 الى 50 كيلو. وهل هذه المسافه نكسر فيها الصلاه طال عمرك؟ بحكم الصلاة مثلا، نحن الآن نحن بحكم المسافر ونقطع تذاكر، وبعض الأحيان تأتي رياح ونتعطل سواء في عنطر.
4: كم مدة الرحلة؟
8: ساعة ونص إلى ساعتين.
4: هي 48 كيلو مدتها ساعة ونصف. طيب سؤال آخر.
8: هذا السؤال وحبيت أسلم عليكم.
4: طيب الله يعطيك العافية، تسمع الإجابة إن شاء الله. تفضل شيخ سعد.
5: ما دامت المسافة أقل من 80 كيلو مترا فليس لكم الترخص برخص السفر، ليس لكم القصر ولا الجمع، وذلك لأن أقل مسافة للسفر هي 80 كيلومترا، هي تعادل مسيرة يوم وليلة المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، رجه البخاري ومسلم. ومسيرة اليوم والليلة ويعبر عنها بعض الفقهاء بيومين قاصدين تعادل 4 برد، وتعادل بالفراسخ 16 فرسخا، وتعادل بالأميال 48 ميلا، وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلومترا. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أيضا المنقول عن عدد من الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فكان يقولان: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. فالذي عليه جمهور الفقهاء والمنقول عن بعض الصحابة هو أن أقل مسافة للسفر 4 برد، أي 80 كيلومترا بالتقديرات المعاصرة. وما دام أن الأخ الكريم ذكر أن المسافة تعادل 48 كيلومترا فهي أقل من مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وبناء على ذلك ليس لهم الترخص برخص السفر من القصر والجمع وغير ذلك من الرخص.
4: نعم، أحسن الله عليكم. معنا الآن أبو محمد من الخبر.
9: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: ممكن أشارك لو سمحت؟
4: نعم، تفضل سؤالك.
9: شيخ سعد، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: شيخ سعد، أنا بطلع زكاة المال والصدقة ما يقارب من حوالي 8% من دخلي.
5: نعم.
9: بس أنا في نيتي من الداخل بقول إن مبلغ الزكاة على بطلعه من المبلغ دوت والباقي يعد صدقة.
5: نعم.
9: بس أنا مش قادر أحسب المبلغ الصدقة كام والزكاة كام، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
5: لا، لكن الذين تعطيهم هذا المبلغ مستحقون للزكاة؟
9: يستحقون الزكاة.
5: طيب.
4: نعم، شكرا لك أبو محمد، تسمع الإجابة الآن إن شاء الله. تفضل الشيخ سعد.
5: نعم، الزكاة تعادل 2.5%، ربع العشر 2.5%، والقدر الزائد أنت تعتبره صدقة، فأنت على خير وعلى عمل صالح، استمر على هذا فتؤدي الزكاة وأيضا تدفع صدقة فوق الزكاة، فهذا عمل صالح وأنت على خير، استمر على هذا، والصدقة التي تدفعها فيها فوائد عظيمة. أولا فيها الأجر والثواب من الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدقة تطفئ غضب الرب، وهي أيضا تدفع البلاء عن الإنسان، وأيضا هي سبب لزيادة المال كما جاء في الحديث: ما نقص مال من صدقة. فالصدقة منافعها كثيرة في الدنيا والآخرة، فنقول أخي الكريم أنت على عمل صالح، استمر على ذلك، وتنوي أن ربع العشر أي 2.5% زكاة والباقي صدقة تطوع. نعم
4: جزاكم الله خير. معنا الآن من جدة أبو أحمد.
10: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد.
10: وعليكم العافية جميعا، بارك الله فيك يا شيخ.
4: الله يحييك، تفضل سؤالك.
10: بس عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة لي نحن عندنا العمل داخل غرف العمليات، نضطر نقعد أوقات طويلة يعني، وما يعني ما نقدر نتحرك نطلع وندخل تاني، فممكن 5-6 ساعات 7 ساعات، فيعدي وقت الصلاة مرات مغرب عشاء مرات عصر مغرب عشاء. فأنا سؤالي يا شيخ، إذا أنا دخلت مثلا قبل صلاة المغرب وخرجنا مثلا بعد صلاة العشاء أو قبل لا ينتهي وقت خروج وقت صلاة العشاء، فكيف الواحد يقضي الصلاة؟ هل يصلي أول شيء الصلاة اللي في الوقت نفسه أو يصلي المغرب بعدين العشاء؟
5: يعني أنت طبيب.
10: أيوه
5: أي نعم.
4: طيب تستمع.
10: فهذا بس السؤال.
4: عندك سؤال آخر أبو أحمد؟
10: لا لا شكرا.
4: طيب تستمع الإجابة الآن إن شاء الله. تفضل شيخ سعد.
5: لا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين عند إجراء العملية، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، إما أن تقدموا مثلا العصر مع الظهر وتجمعوها جمع تقديم قبل أن تدخلوا غرفة العمليات، أو أنكم تؤخرون الظهر مع العصر في وقت العصر، ومثل ذلك أيضا المغرب والعشاء، فيجوز لكم الجمع لكن من غير قصر. فالأطباء الذين يجرون العمليات هم معذورون بالجمع، ومن أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، مع ملاحظة أنه جمع من غير قصر، ويختارون ما هو الأنسب لهم من جمع التقديم أو جمع التأخير.
4: نعم جزاكم الله خير. معنا الآن من تبوك سامح.
11: أيها السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
11: كل عام وانتم بخير.
4: وانت بخير وصحة وسلام.
11: سؤالك حبيت البس. أيوة لو عمل عمره في أشهر الحج بس عمل عمره عن غيره مش عن نفسه، وحج في هذا العام، هل عليه هدية أو دم أو شيء؟
4: اتضح سؤال شيخ سعد.
5: أي نعم واضح. نعم
4: طيب لديك سؤال آخر سامح؟
11: لا لا شكرا.
4: تسمح الإجابة؟
5: نعم، إذا قمت بعمرة في أشهر الحج ثم حججت من ذلك العام فأنت متمتع، ويجب عليك أن تهدي هدي التمتع، فما استيسر من الهدي. أما كونك اعتمرت عن غيرك هذا لا يقطع التمتع، كون العمرة عن غيرك والحج عن نفسك هذا لا يقطع التمتع، المهم أنك أتيت بعمرة في أشهر الحج ولم ترجع إلى بلدك وحججت في العام نفسه، فأنت بهذا تكون متمتعا، والمتمتع يجب عليه أن يذبح الهدي. نعم
4: نعم جزاكم الله خير. معنا من العرضيات موسى. موسى تفضل.
12: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ.
4: نعم تفضل.
12: أنا أنت من صلاة الظهر قبل أذان العصر يمكن تقريبا 10 دقائق أحيانا 5 دقائق.
4: نعم.
12: ما أدري عملي هذا صحيح ولا غلط.
4: عندك سؤال آخر؟
5: لماذا تؤخر الظهر؟
12: والله يا شيخ أحيانا عندي وساوس كذا، أبغى عشان أستمر على الوضوء أقعد راضي يعني متوضي يعني طاهر العصر مع المغرب مع العشاء.
5: ما يعني تصلي طيب ما تصلي في المسجد؟
12: لا لا أنا كثير أصلي في البيت.
5: يعني لأجل وسواس؟
12: الوسواس ايوه، التطوع في الوضوء أقعد يمكن ربع ساعة أحيانا ثلث ساعة.
5: نعم.
12: فاضطر اخلي الظهر اصلي الظهر قبل العصر. نعم. 10 دقائق احيانا 5 دقائق احيانا ربع ساعه ما لو كان سوى.
4: نعم
12: تستمع. ما ادري عن عملي هذا صحيح او غلط.
4: تستمع للاجابه الان يا موسى، شكرا لك. تفضل شيخ سعد.
5: اما كونك تصلي الظهر قبل اذان العصر ب10 دقائق او ربع ساعه فانت صليت

0: يزيدها وينفخ فيها حتى يصدك عن الخير. وعليك أيضا أن تتصل بالطبيب النفسي المختص فيساعدك على العلاج بإذن الله عز وجل، وأن يكون عندك شجاعة وقوة إرادة في تجاهل هذه الوساوس وفي الإعراض عنها. أنت الآن تحرم نفسك أجر الجماعة في المسجد وتتفاعل مع هذه الوساوس وتستجيب لها وتبقى في صراع وفي معاناة، وأنت تذكر أنك تطيل البقاء في دورة المياه لمدة طويلة، وهذا مما يؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة عليك، فأنت تحرم نفسك أجورا، والعاقل لا يتصرف مثل هذه التصرفات. فأنصحك بأن تقوي جانب الإرادة والشجاعة وتعرض عن هذه الوساوس، وتتصل بالطبيب النفسي المختص ليساعدك على العلاج.
1: نعم. جزاكم الله خير. هنا الأخت السائلة تقول بأن أختها نوت تطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم جاءها العذر الشرعي، تقول نحن مع حملة، رجعنا مع الحملة إلى بلدنا ولم تطف أختي طواف الإفاضة والوداع جميعا.
0: لا بد من طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج ولا يصح الحج إلا به. كان ينبغي أن تبادر لطواف الإفاضة يوم العيد، ولذلك المفتون ينصحون النساء يوم العيد بأن يبادرن للطواف الإفاضة خشية أن يتعرضن لمثل هذا الموقف. وبكل حال ما دام أن هذا الآن قد حصل، فمتى ما طهرت يجب عليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض، لكن الشأن الآن في طواف الإفاضة. وأيضا هي لم تتحلل التحلل الكامل، فإذا كانت متزوجة فلا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة فضيلة الشيخ السؤال عن الاشتراط، إن حبسني حابس هل هو لكل حالة أم لحالات محددة؟
0: الأفضل أن لا يشترط إلا من كان يخشى من عائق يعيقه، كان يكون مريضا ويخشى أن يشتد به المرض، أو يكون كبيرا في السن ولا يدري ما يعرض له ونحو ذلك. أما من لا يخشى من عائق يعيقه فالأفضل ألا يشترط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر أحدا من أصحابه، وقد حج معه قرابة 100,000، إلا امرأة واحدة وهي ضباعة بنت الزبير، فإنها كانت مريضة وخشيت أن يزيد عليها المرض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترط أن محلي حيث حبستني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وعلى هذا فالاشتراط إنما يشرع في حق من خشي من عائق يعيقه عن إتمام النسك، وأما من لا يخشى من عائق يعيقه فالأفضل ألا يشترط، لكن لو اشترط صح اشتراطه ونفعه أيضا، لكن من حيث الأفضلية الأفضل ألا يشترط إلا من كان يخشى من عائق يعيقه عن إتمام النسك.
1: نعم. جزاكم الله خير. من السائل يقول بأنه يعمل في البحر، يقول أحيانا أقول دعاء نوح عليه السلام بسم الله مجريها ومرساها، هل يشرع ذلك لي؟
0: لا بأس بذلك، مثل هذه الأدعية التي وردت في القرآن الكريم إذا ورد لها مناسبة لا بأس أن تقال، ومنها ما ذكره الأخ السائل، ومنها مثلا إذا نزل منزلا جديدا يقول ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وربي أدخلني مدخل صدق، ونحو ذلك من الأدعية التي وردت في القرآن وفي السنة إذا جاء لها مناسبة فلا بأس أن يأتي بها، ولو كانت قد وردت في سياق قصة ونحو ذلك، لأنها أدعية مباركة وردت في القرآن الكريم، فإذا أتى مناسبة لها فلا بأس بالإتيان بها.
1: نعم. جزاكم الله خير. من الأسئلة فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأنه بعد صلاة الظهر يتنفل أكثر من عدد السنة الراتبة، يقول هل هذا مشروع؟
0: إذا كان يقصد بذلك النفل المطلق فلا بأس، فإن النفل المطلق لا حد له بأن يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ما عدا أوقات النهي لا يصلي فيها، وما بين الظهر والعصر ليس فيه وقت نهي، فإذا أراد أن يتنفل يعني بدل مثلا ما يصلي السنة الراتبة البعدية ركعتين أراد أن يصلي مثلا 4 ركعات أو 6 أو أكثر من ذلك بنية أن

0: ذلك تنفل مطلق فلا بأس بهذا. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تطوعا في اليوم والليلة 300 ركعة، ولما ضعف في آخر حياته أصبح يصلي 150 ركعة. والحافظ غني مقدسي نقل عنه أيضا أنه كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا. فإذا كان يصلي الإنسان من باب النفل المطلق فلا بأس، لكن يكون مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين.
1: نعم. معنا الآن محمد من الرياض، آخر المتصلين.
2: السلام عليكم يا شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير يا محمد، حياك الله، تفضل سؤالك.
2: الله يحييك. لو سمحت يا شيخنا، أنا قبل فترة طويلة كده كنت عملت بعمرة وأخطأت في مكان الإحرام، فسألت الإفتاء في الحرم فقالوا لي عليك دم، فهل الدم ده لازم يكون في مكة ولا في أي مكان؟
0: يعني أنت ما أحرمت من الميقات؟
2: لا، أحرمت من ميقات مختلف.
0: كيف ميقات مختلف؟
2: يعني هو انا كنت جاي من مصر، فكان لازم احرم في الطريق او احرم من نقاط معين كده مش فاكره، فهو قال لي
0: من الجحفه.
2: ها؟ ايوه، اللي هو الجحفه. فانا احرمت من عائشه اللي هو في مكه.
0: احرمت من التنعيم، مسجد عائشه.
2: ايوه مظبوط.
0: ايوه طيب. السؤال عن ماذا؟
2: الدم اللي عليا ده لازم يكون في مكه ولا في اي مكان؟
0: نعم.
1: طيب تستمع للاجابه الان، تفضل شيخ سعد.
0: نعم، يعني ما ذكر لك المفتي صحيح، لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام، وأما التنعيم فهذا يكون لأهل مكة ومن كان في مكة وأراد العمرة، هذا هو الذي يخرج إلى الحل، وأدنى الحل التنعيم عند مسجد عائشة، فلا يعتبر من الميقات لك، فعلى ذلك يكون عليك دم، لكن يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، يبقى دين في ذمتك حتى تستطيع.
1: نعم، شكرا لك يا محمد. أختم معكم فضيلة الشيخ سعد بهذا السؤال. يسأل الأخ عن الاستغفار والذكر عامة بالنسبة للجنوب.
0: الجنوب ليس ممنوعا من الذكر، لا من الاستغفار ولا من بقية الأذكار، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، فالجنوب كغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، إنما هو فقط ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل، على خلاف بين الفقهاء هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، لكن هذا خاص بقراءة القرآن حتى يغتسل، وأما ما عدا قراءة القرآن فالجنوب كغيره، بل مطلوب منه أن يذكر الله عز وجل. فمثلا لو أنه كان جنوبا وأراد أن يتوضأ وهو على جناب وأراد أن ينامه على جنابه، فيشرع له أن يتوضأ ويأتي بأذكار النوم ما عدا ما كان فيه قراءة للقرآن، لكن بقية أذكار النوم يأتي بها، مثلا بسمك اللهم أموت وأحيا ونحو ذلك من الأذكار يأتي بها.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سعد على ما تفضلتم به من إجابة على أسئلة الإخوة والأخوات معنا في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل لكم الأجر والمثوبة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: اللهم أمين، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
1: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى الحجة، جاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم متابعينا الكرام، هذه تحية زملائي من التنفيذ خالد المالكي، ومن استقبال الاتصالات غنام الغنامي، من التنسيق جمعان الجمعان، ومن الإخراج محمد الشمري، وفي التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، ومن الإشراف العام فيحان السبيعي. نلتقيكم إن شاء الله على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إلى لقاء قريب
4: يجمعنا بكم
3: في برنامجكم فتاوى

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأما التكبير المقيد فيكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بمعنى إذا غربت شمس يوم الثالث من أيام التشريق ينتهي التكبير. والمقصود بالتكبير المقيد أن يكبر الناس بعد الصلوات المكتوبات قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: سيرة البيت العتيق،
3: سيرة البيت العتيق. نحن بنو عبد مناف أولى الناس بوضع الحجر الأسود،
4: بل خزاعة أحق بذلك.
3: والله لا يكون هذا إلا لبني مخزوم.
5: إذن فلنحكم بيننا أول من يدخل علينا البيت الحرام.
3: انظروا إنه محمد. محمد هذا الأمين رضينا به حكما.
6: تعرضت الكعبة المشرفة لدمار هائل بسبب سيل جارف شقق جدرانها وهدم بنيانها، فأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة المشرفة وتنال هذا الشرف العظيم، وقد أجمعوا ألا يدخل في بنائها إلا ما كان كسبا حلالا طيبا. وبدأت قريش بقبائلها في بناء الكعبة المشرفة، وتولت كل قبيلة ناحية من نواحي الكعبة، فجعلوا يبنونها بحجارة الوادي. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود دب الشقاق بين قبائل قريش، وما إن انتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبروه الخبر، فقال هلم إلي ثوبا، فأتوه به فوضع الحجر في وسطه، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا. فلما بلغوا به موضعه أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه. وهكذا انتهت مشكلة وضع الحجر الأسود في مكانه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الجميع بحكمه.

0: سيرة البيت العتيق.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم، يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه وشرح صدره: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي أصابت الناس. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون تبعاً للحي، كما لو ضحى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتاً. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً، فقد قال فقهاء الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، بل نصوا على خصوص الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس: يضحون عن أمواتهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة، ويرون أنه لا يشرك معه أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذا لها، وتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقصان ولا نقص.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وذلك لأن ذبح الأضحية بمجرده طاعة مقرونة بالصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في زمن المجاعة التي أصابت الناس، فإن الناس ضحوا لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخروا فوق ثلاث، ثم في العام التالي نسخ ذلك وقال: كلوا وتصدقوا وادخروا. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، هذا هو الأصل، لأن ذلك هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحى عن الميت، وإنما يضحى الرجل عنه وعن أهل بيته. وأما الأضحية عن الميت فهي على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون تبعاً للحي فتكون جائزة، كما لو ضحى عنه وعن أهل بيته ينوي بهم الأحياء والأموات. ولعل الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وفيهم من هو ميت، وهذه جائزة. والثاني أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً منه لا تنفيذاً لوصية الميت، فهذه لا أصل لها من السنة، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن الميت، واختلف العلماء فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومنهم من قال إنها عن الميت أفضل. فهذه أقوال ثلاثة يا عبد الرحمن، ما هي؟ أقوال ثلاثة قد أخذ النعاس يسرا ديني أدفعه عني ويغرن ديني. نعم بالجواز، ومنهم من قال هي أفضل عن طيب. أما من قال بالمنع فحجته أن الأضحية عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بإذن الشارع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن الميت، ولا أقر أصحابه على ذلك. وأما من قال بالجواز فقال إنه وإن لم يرد ذلك في السنة فهو مقيس على الصدقة عن الميت، فكما أن الصدقة عن الميت ثابتة بإذن الشرع فكذلك الأضحية. وعندي أن في هذا القياس نظرا، لأن المقصود من الصدقة المال، والمقصود من الأضحية التقرب إلى الله بالذبح. ولهذا لو ذبح الإنسان ثم سرقت أو احترقت أو اشترفها السيل مثلا فقد حصل التقرب إلى الله بها، فالقياس فيه نظر. وأما من قال إنها عن الميت أفضل فقال لأن الميت محتاج إلى الثواب أكثر من حاجة الحي، لأن الحي بإمكانه أن يعمل بخلاف الميت فقد انقطع عمله، فكانت الأضحية له أفضل. ولكن هذا الأخير ينبني أولا على ثبوت أن الأضحية عن الميت مشروعة، وثانيا هل إذا كان الميت محتاجا إلى العمل هل نقدمه على النفس؟ من المعلوم أن كلا الأمرين منتهي، فلم تشرع الأضحية عن الميت استقلالا، وليس الميت مقدما على النفس. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس من عادة السلف أن الإنسان كلما عمل صالحا جعل ثوابه لوالديه أو لميت آخر. طيب، فالقول الراجح أنها عن الميت استقلالا إن قلنا بالجواز، إن قلنا بالجواز فلعلها تدخل في عموم قول الفقهاء الحنابلة أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، فالنص على خصوص الأضحية عن الميت، ولكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس يضحكون عن أمواتهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات، وهذا إلى عهد قريب، والناس لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت، حتى إنه إذا قيل الإنسان أضحي عنك قال أعوذ بالله أنا ميت، كأنه لا يضحى إلا عن الميت. وعلل بعض الإخوان هذه المسألة، يعني كون أهل نجد مثلا لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت، علل ذلك بأن الناس كانوا فقراء لا يستطيع الإنسان أن يضحي عن نفسه، ويكون لديهم وصايا من الأموات قد أوصوا بها فيضحون ينفذون هذه الوصية، وسار الناس على ذلك، والناس إذا ساروا على الشيء صار عندهم عادة متبعة وسنة محكمة. لكن على كل حال الرجوع إلى الحق يا حق، فما دمنا عرفنا الآن أنه لا أصل للأضحية عن الميت وإنما الأضحية عن الأحياء، هل نعمل بها وندعو الناس إليها؟ طيب، وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة، هذه معروفة عند عامة أهل نجد. أول سنة للميت يضحون عنه أول سنة، ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة، ولا يشركون فيها أحدا في الثواب. أنت تقدم شوي، تقدم عشان تدخل ولا تكون لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ويرون أنه لا يشرك معهم أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث من وجوه الأضحى عن الميت أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذا لها، فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص. وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. عرفتم؟ أي من بدل الوصية بعد أن سمعها فالإثم عليه. يعني هذه الآية بعد قولك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا للمتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإذا أوصى الميت أن يضحى عنه ضحي عنه، وتتقيد بحسب وصيته. إذا قال يضحى عنه وعن أمه وأبيه وزوجته وما أشبه ذلك تتبع الوصية. نعم. عن الحدي عموما ولا عن ميت؟ الراجح أنها سنة مؤكدة. نعم صحيح، أدلته قوية، لكن ربما يستدل لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته. والله فيها نظر. على كل حال الأدلة قوية، لكني لا أتجاسر على القول بالوجوب. هنا نعم ما صار له ثواب الأضحية، لم يكن له ثواب الأضحية. إذا قصد مجرد الصدقة دون التقرب لله بالذبح لم يكن له ثواب الأضحية. نعم التقرب لله عبادة، لكن عبادات أنواع، والذبح غير الصدقة، الذبح أفضل من الصدقة. نعم نعم صحيح، هذا نص مؤقت، يعني لو عادت المسألة يبقى الحكم. نعم.
1: وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح أربعة، ويجزئ الذبح ليلا والذبح في النهار أفضل، وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، كما لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح.
2: نعم. هذه أوقات وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد، فتكون الأيام أربعة. والذبح جائز في الليل وفي النهار، لكنه في النهار أفضل، لأنه يتمكن به من تفريق الأضحية، ويدرك في النهار ما لا يدرك في الليل. وقال بعضهم إن ذبح في النهار أفضل ويكره ليلا، للخلاف في إجزائه، لأن بعض الفقهاء يقول لا يجزئ الذبح في الليل، ولكن سبق لنا أن التعليل بالخلاف عليل إلا إذا كان الخلاف قويا له حظ من النظر، بحيث يكون الخروج من باب الاحتياط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأفضله يوم العيد ثم ما بعده، أفضله يوم العيد لأنه هو اليوم الذي ضحى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في الخير، ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها ولو من جاهل. ودليل ذلك أن أبا بردة بن يار ذبح أضحيته قبل الصلاة حبا منه للمبادرة بفعل الخير، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني هل أضحي بها؟ فقال اذبحها، أو قال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك. والعناق هي عنز لها 4 أشهر أو نحو ذلك. طيب إذن لا تصح بعده، فلا تصح قبله مطلقا، سواء لعذر أو لغير عذر. لكن ماذا يصنع إذا ذبح قبل الصلاة؟ نقول يجب أن يذبح بدلها لأنه أتلافها، أو لأنه فوت إجزاءها بتفريط منه، فلزمه الضمان. ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، بعده أي بعد الوقت. فلو اشترى أضحية في اليوم 13 وأبقاها حتى غابت الشمس فإنها لا تجزئه إلا من عذر، والعذر مثل لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها. لو ضاعت بعد أن عينها وقال هذه أضحية فضاعت بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها. فإن ضاعت بتفريط منه لزمه ضمانها ويذبح البدل في أيام الذبح. ثم أنا ثم إن وجدت بعد أن ذبح البدل هل يلزمه ذبحها أو لا؟ على قولين للعلماء، والصحيح أنه لا يلزمه ذبحها لأنه ذبح بدلا عنها. نعم، في ما بعد الصلاة. نعم، لا لا يستدين لكي يضحي إلا إذا كان واثقا من أنه سيوفي، مثل موظف ينتظر الراتب وإذا جاء الراتب فقد وثق من أنه سوف يقضي ما استدان فلا بأس. إيش؟ لأنه من باب المسارعة للخير، كلما قدم الإنسان العبادة في أول وقتها فهو أفضل، إلا ما ورد الشرع بخلافه كصلاة العشاء فالأفضل تأخيرها. نعم، إذا نذرها، إذا سماها فقد نذرها، إذا سماها فقد نذرها فأصبحت واجبة بالتعيين كالنذر. رحمك الله. يلا علي.
3: الذي يضحى به وعمن يجزئ. الذي يضحى به بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحماً وأكمله خلقة وأحسنه منظراً.
2: هذا الذي يضحى به 3 أصناف، الإبل والبقر والغنم، وما عداها فإنه لا يضحى به. وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع بدن ثم سبع بقرة. الإبل أو البقر يعني إن أخرج كاملاً، لأنه أدل على صدق الإيمان حيث بذل الكثير من الثمن، ولأنه أنفع للفقراء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى البدن، نعم أهدى البدن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن، أهدى 100 من الإبل، ثم بعد ذلك البقر، ثم الضأن، ثم المعز، فأرداها جنسا المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. قال والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. أسمنه السمن، ها، كثرة اللحم، إذا قلنا كذلك صار أكثرها لحما مكرر الشحم، كثرة الشحم، وأكثره لحما، وهذا يكون بكبر الجسم، كلما كان أكبر جسما فهو أكثر لحما، وأكمله خلقة، كلما كانت الخلقة أجمل أكمل فهو أفضل. فمقطوعة الأذن دون التي لم تقطع أذنها، ومقطوعة الذيل دون التي لم يقطع ذيلها، وأحسنه منظرا يعني بالشكل، الأسود أو الأبيض أيهما أحسن منظرا؟ الأسود أو والأبيض والأرقط، نأخذ الوسط، الأرقط اللي بعضه أسود وبعضه أبيض، نعم. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. الواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن شخص واحد، فلو اشترك اثنان في شاة لم يجزئ. والبقرة ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، لقول جابر نحرنا عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. نعم. يقول ويجوز أن يشرك في الثواب ما شاء من المسلمين، وهذا لا يناقض ما سبق، لأن الشاة تجزي عن واحد في الملك، وأما الثواب فلا حصر له، فلو ضحى الإنسان بشاة وجعل ثوابها للمسلمين جميعا صح ذلك، لكن لو اشترك اثنان فقط في شاة واشترياها فإنه لا يجزي، والفرق أن الثاني اشتراك في الملك والأول اشتراك في إيش؟ في الثواب، والاشتراك في الثواب لا حصر له بخلاف الاشتراك في الملك. ولو جوزنا أن يشترك اثنان في شاة في الملك لقلنا يجوز أن يشترك سبعة، وحينئذ تكون السبع الشاة والبعير سواء ولا قائل به. ويجزئ لا إله إلا الله،
3: سواء كانت الأضحية
2: واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل والبقر، لأن الثواب لا حصر له، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن من لم يضحي من أمته، وهذا الذي ذكرناه هو المتعين. وأما قول بعض الناس وهم العامة أو طلبة العلم الذين لم يدركوا أنه لا يجوز أن يشرك في البقرة أو في البدنة إلا سبعة فقط، فهذا غير صحيح. وقد جرى لشيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله في حين أفتى بأن سبع البدنة يجزي عما يجزي عنه تزعم الشاة، وأنه يجوز إنسانا يشترك في سبع بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته، جرى يعني كلام من بعض طالب العلم وقالوا إن هذا خروج عما قال الفقهاء، إن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولكن هذا مصدره الجهل في الحقيقة، لأن الثواب ليس له إيش؟
3: حصر.
2: ليس له حصر. صحيح أننا لا نجوز أن يشترك في البعير ثمانية اشتراك ملك، لأن النص إنما جاء في سبع، ولا يشترك في الشاة اثنان اشتراك ملك، لكن الثواب ليس له حصر. ولهذا لو أن الإنسان صلى ركعتين وقلنا بجواز إهداء القرب البدنية وجعل ثوابها لمن شاء من المسلمين لأجزى، لكن لو اشترك اثنان في صلاة قال أحدهما أنا أصلي ركعة

0: نعم نعم ها وجهها أن أفضل لأنها لأن الهدي من جنس الأضحية الهدي من جنس الأضحية فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل وأهدى الغنم أيضا أهداها أحيانا يهدي الغنم دل هذا على أنها أفضل ولأنها أكثر لحما وأنفع ولأنها أدل على صدق الإنسان وطلبه الثواب أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلعله ترك ذلك إما لقلة ذات اليد أو لئلا يحرج الأمة لأن الأضحية تتكرر كل عام أو لغير ذلك من الأسباب. نعم.
1: ما نقول ما وجب زكاتهم لأنهم جاز
0: ما وجبت زكاتهم واللي تجد زكاته ما هو؟
1: جوامس.
0: جوامس بقى. نوع من البقر. نعم.
1: فمن سليمان ضحى عن الميت قلنا من الخطأ أن يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه.
0: نعم.
1: ولكن هل نقول هل يجزئ ذلك؟
0: أما ذكرت لك الخلاف.
1: الراجح الجواز والمنع.
0: بالأمس تقول ما ذكرت المسلمات في الحج. وهو مفهوم من ذكر الواجبات والأركان. وهنا ذكرنا أن فيها خلاف. أليس كذلك؟ هنا بعض العلماء يقول ما يجزئ الأضحية عن الميت. لأنه لم يرد والذين أجازوا ذلك قاسوه على الصدقة وذكرنا أن هذا القياس فيه نظر هنا. الصحيح أنه لا يشرع أن يضحي الميت مستقلا تبرأ
1: لأن هذه تكثر بين العامة هل نقول تجزئ؟
0: لا ليش ما نستطيع أن نقول لا تجزئ لكن نقول إنك لا تفعل ثلاثة يا سليم نعم
2: شروط ما يضحى به يشترط لما يضحى به أربعة شروط أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمغصوب والمملوك بعقد فاسد لم تصح التضحية به وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها الثالث أن يكون بالغا للسن الشرعي بأن يكون جذعا فما فوقه من الضأن وثنيا فما فوقه من غيره قال أصحابنا الحنابلة الجذع من الضأن فأتم
0: ما تم
2: له ستة أشهر والثني من المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أول
0: طيب اشترط لما يضحى به أربع شروط الأول أن يكون ملكا للمضحي لم يتعلق به حق غيره فإن لم يكن ملكا له لم تصح التضحية به لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله بما لا يجوز المعصية تنافي الطاعة وإتلافهما للغير حرام وكذلك ما تعلق به حق الغير ولو كان ملكا لا تجوز التضحية به مثل المرهون فإنه لا يجوز أن تضحي به لأنه تعلق به حق الغير ولو ضحيت به لفوتت حق المرتهن لأنك أتلفت المرهون طيب فإن تعلق به من حق الغير في منفعة من المنافع لا بعينه كما لو كانت البعير مؤجرة فضحى بها صاحبها فهل يجزئ ذلك أو لا نقول يجزئ لأن تعلق حق الغير في هذه المسألة بالعين أو بالمنفعة بالعين بالمنفعة وعلى هذا فنقول تجزئ التضحية بها لكن يضمن للمستأجر الذي استأجر البعير يضمن الأجرة عرفتم وكيف يضمن الأجرة هل نقول له بقسط من الأجرة

0: نقول نعم بقسط من الأجرة، ولكن تقوم تقويما، لأنه من الجائز أن نستأجرها في وقت رخص ثم تزيد الأجور. فإذا قدرنا أن هذه البعير استأجرها الرجل بمائة ريال شهرا ثم ذبحها وضحية، وكانت الأجرة قد زادت بحيث يكون استئجارها شهرا بمائتين، هلكم معنا، وقد مضى نصف الأجرة نصف المدة، فكم يضمن للمستأجر؟ مئة، يضمن للمستأجر مئة، فيكون المستأجر انتفع بها نصف المدة مجانا، وسبب ذلك زيادة الأجرة. واضح ولا لا؟ واضح. نعيده. طيب، استأجر رجل بعيرا بمائة ريال، نعم بمائة وعشرين ريالا، بمائة وعشرين ريالا مدة شهر ذي الحجة، ولما كان يوم العيد ضحى بها، كم مضى من المدة؟ نسبة، نسبة الثلث. يستحق صاحب البعير من الأجرة إيش؟ الثلث، ويسقط على المستأجر الثلثان، لأنه ما استعملها إلا لمدة عشرة أيام فقط. لكن لو فرضنا أن الأجرة قد زادت، أن الأجرة زادت حتى صارت الأجرة التي هي 120 صارت 300 مثلا، صارت 300، فكم يدفع الذي ذبحها للمستأجر؟ يدفع 200 ويأخذ منه 80 ولا لا؟ يأخذ 200، يدفع 200 ويأخذ منه 40، نعم ثلث، يأخذ منه 40 لأنها ثلث المدة. على كل حال هذه مسألة فرعية، ما هو لازم إن فهمتوها فذاك المطلوب، وإلا فهي على الهامش، مهم مشكلة. نعم معلوم، لأنه هو الذي أتلفها. طيب، المهم إذا تعلق بالأضحية حق الغير، فإن تعلق بالعين لم تصح التضحية بها، وإن تعلق بالمنفعة صحت التضحية بها، ووجب على صاحبها ضمان ما بقي من المنفعة. نعم. طيب، يقول إن تعلق بها حق رأيك المرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق. لو استأذن من صاحب الحق قال له أنا أحب أن أضحي بالبعير الذي أجرتك، قال لا بأس، ما عندي مال، مو الذي أجرته، الذي رهنته، فقال لا بأس، فضحى به فهو جائز. نعم. يرضى؟ إيه. فالظاهر الجواز، لأن أبا هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وجاءه الشيطان بصورة فقير أعطاه ولم يسأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الإنسان إذا علم رضا صاحبه فلا بأس أن يتصرف. أظن عمر استند إلى العمود، ولكن الاتكاء على العمود طيب في هذا الوقت. نعم، لا، سليم يحب أن تجلس جنبه. مشكلة. نعم، الله، إذا لا عذر، لأن بعض الناس إذا جلس على عمود في مثل هذا اليوم يخشى عليه وهو ما يدري. إيش سؤالك؟ مثل كنت أسأل؟ ها؟ نعم. إيه نعم، لأنه فوتها على المؤجر، على المستأجر. المستأجر لو استعملها بقية المدة لحصل له هذا الأجر الزائد. نعم. لا نرى له ذلك. لو حصل ما حج صحيح حتى وإن لم يعدن يصح، لأن المدين ماله الذي بيده له، لكننا أسقطنا عنه الحج تخفيفا عليه. يجزي. نعم يجزي. نعم سليم. نعم. تبعا أو تبعا الحي، إذا قال عن أمتي دخل الأموات تبعا، لكن ما قال عن من مات عن أمتي من أمتي. نعم. الثاني أن يكون عن البشرة. الثاني أن يكون من بهيمة العام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. فلو ضحى يا عبد الله بفرس، ولو ضحى بسيارة، ها؟ كيف لا يكون؟ لا يتأتى. نعم. لا لا ضحى بها فعلا. طيب على كل حال نحن نريد أن يذهب عنه النوم، لأن صاحبنا كأنه بدأ ينس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث أن يكون بالغ. نعم. الآن بدأ الناس كل شيء يتلف يقال ضحاب. القتلى يقول كان عدد، حتى الآدميين إذا قتلوا صار ضحايا، يقول عدد الضحايا في هذا العمر كذا وكذا. يقول الثالث أن يكون بالغا السن الشرعي، بأن يكون جذعا فما فوقه من الطائن، وثنيا فما فوقه من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إلا مسنة قال العلماء أي ثنية، إلا أن تعصر عليكم الثنية فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني فلا حرج. ومن عجائب أهل الظاهر وشذرياتهم أنه لو ضحى بثنية من الضأن لم تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. جذعة من الضأن لو ذبح ثنية لم يجزي. وهذا من سواقط الظواهر، كما قالوا في الرجل لو استأذن ابنته البكر أن يزوجها شخصا فقالت: نعم يا أبي، أنا لا أريد إلا مثل هذا الرجل، أنا أتمناه طول حياتي، أنا أفكر فيه يقظة وأحل فيه مناما مثل هذا الرجل، فزوجها لم يصح النكاح. وإن سكتت صح النكاح. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنها صماتها، فإذا تكلمت فليس بإذن. هذا من عيوب الأخذ بالظاهر المطلق، كما أن الأخذ بالرأي المطلق أيضا عيب، لكن عيب أهل الظاهر خير من عيب أهل الرأي، لأن أهل الرأي خالفوا النص بمجرد الرأي، وأهل الظاهر خالفوه بناء على الظاهر. ولهذا لما قارن بينهم بعض العلماء قال: إن أهل الظاهر خير من أهل الرأي، لأن أهل الظاهر بنوا على ظاهر النص فمعهم شيء من الحجة، بخلاف أهل الرأي فإنما بنوا على مجرد الرأي، والرأي الذي لا يبنى على دليل شرعي ليس بصحيح. نعم. طيب قال أصحابنا الحنابلة، قال أصحابنا الحنابلة، العلماء يقولون إذا كانوا ينتسبون إلى مذهب يقولون في علمائه أصحابنا أو قال الأصحاب، نعم. ومن النكت أن بعض طلبة العلم حاج آخر فقال إن أصحاب الشافعي يقولون كذا وكذا وهما حنبليان، فقال الثاني هؤلاء ليسوا من أصحابه، فقال له أهم من أعدائنا؟ الجواب لا، ليس من أعدائنا وليس من الأقوام المعادين. لكنهم قاعدة عند العلماء الآن ترونها في كتبهم، إذا قالوا أصحابنا أو قال أصحاب فيعنون المشاركين لهم في المذهب. الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، ومن أين نعلم أن له ستة أشهر؟ لأن أسنانه لا تعطي دليلا، لم يثني بعد، والثني واضح تظهر ثناياه وتسقط أسنان اللبن، لكن الجذع كيف نعلم؟ قال العلماء نعلم ذلك بإخبار صاحبه إذا كان صادقا، نعم. وإذا كان صاحبه بدويا مجهول الحال وجاء يجلب غنما في موسم الأضحية وقال هذا جذع له ستة أشهر، لا بل له سبعة أشهر، هل يصدق؟ نعم، أي نعم، ينظر إلى حاله، إن كان ثقة معروفا بالصدق أخذ به بكلامه وإلا فلا. وقال بعض العلماء بل هناك قرينة وعلامة ظاهرة وهي تفرق الشعر، يعني أن إذا نام الشعر على ظهره فقد صار جذع، وإذا كان الشعر قائما فليس بجذع، وهذه علامة قرينة ما هي دائما. أما الثني من المعز أو الإبل أو البقر فظاهر، افتح عن أسنانه فتجد السنين اللذين بهما علامة التثنية. طيب، والثني من المعز ما له ست سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. يلا علي.
1: الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإنزال.
0: طيب، إذا قال قائل إذا كان من البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس والإبل أكبر جسما من البقر، فهذا دليل على أنه ليس المقصود من الأضحية إيش؟ اللحم. ولو كان المقصود اللحم ما أجزأت البقرة عن البعير. نعم.
2: أن هذه البقرة لها سنتان وهذه الإبل لها خمس سنوات
0: بإخبار صاحبها أو بالثنية، الثنية أسنانه، أسنان البعير أو البقرة أو الماعز أو الضأن أسنان اللبن معروفة تكون صغيرة متراصفة، فإذا صارت ثنية سقطت الثنيتان اللي هنا وظهرت ثنية جديدة كذا. سليم، ها شو عندك؟ ما أثنى. أي. نعم. نعم. هذه ماذا تقول فيها؟ يعني إذا تم لها سنتان ولم تثني، أو سنة في المعز ولم تثني، أو خمس سنين في الإبل ولم تثني. نعم، فهل المعتبر السن أو المعتبر السن؟ السن، من السنوات. أين هذا هو الظاهر؟ الظاهر هو هذا، لأن التي لا تثني بعد في هذه المدة نادرة، والنادر لا حكم له. وقد انتهى الدرس الآن. نعم.
2: لو إنسان الآن نوى حج
0: ها؟ طيب بقينا العصر، تريدون جلسة ولا لا؟
1: جزاك الله خير.
0: ها؟ نجلس؟ طيب. إنها اليوم إن شاء الله. نعم. والفجر بكرة ما يضر. باقي علينا الآن بس 4 صفحات. إيه والله ما يحمل. ها؟ أنساب. ها؟ لا ما يشق عليه الفجر، ما يشق عليه، لكن يشق على عمر وأصحابه. نعم العصر اليوم لا بأس. نعم.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة، حجاج بيت الله الحرام، يا أيها الوافد على الله في بيته ولأداء نسكه له وحده دون ما شريك، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد، نتذاكر فيه معكم هذه المسائل والدلائل من دلائل الإيمان والعقيدة في هذه المناسك. يقول الله جل وعلا في تتمة آيات الحج في سورة البقرة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم أيها الإخوة، نعم أيها المسلمون، يأمرنا الله جل وعلا بما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وبما أمر به صحابته رضي الله عنهم، وبما أمر به المؤمنون. فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم منها، فكيف يكون الفراغ من المناسك؟ الفراغ من المناسك هو بطواف البيت، طواف الوداع. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ومثلها المرأة النفساء. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه ليلة الرابع عشر وهو نازل بالمحصب من وراء منى من جهة مكة تسمى الآن بالعدل، فوجد صفية أم المؤمنين وجدها حائضة، فقال: أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت يا رسول الله. فدل على أن المرأة الحائض والنفس لا طواف وداع عليهما، وكذلك أهل مكة ومن كانوا دونها مسافة قصر فإنه لا وداع عليهم لأنهم لا ينفرون، إذ النفر في قول جماهير العلماء هو السفر. من مظاهر مخالفته للمشركين صلى الله عليه وسلم في حجه وحجته أنه شرع لأمته طواف الوداع، وهذا الطواف اصطلح العلماء على تسميته بالوداع، وليس اسمه في الحديث بطواف الوداع، فإن اسمه في الحديث كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فاصطلح العلماء على تسميته بطواف الوداع. وأنت يا من أخرت طواف الإفاضة حتى تنتهي من نسكك، انتبه، فليكن نيتك عند هذا الطواف طواف الإفاضة، فإذا سافرت بعده أغناك وأكفاك ولم يحوجك إلى طواف آخر للوداع، لأنه صدق عليك، والحالة هذه أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، لكن لا بد من نية أن طوافك طواف الإفاضة، لأنه النسك الباقي والركن الباقي عليك من أنساك حجك. كانوا في الجاهلية أيها الإخوة والأخوات إذا فرغوا من نسكهم اجتمعوا في المغمس شرقي عرفات، فتذاكروا آباءهم ومآثرهم ومفاخرهم، وتناشدوا الشعر وذبحوا الذبائح وشربوا الخمور، فهم لا يعظمون الله في النسك، وإن كان عندهم بعض تعظيم لكنهم خلطوه ومزجوه بالشرك وبالبدع. قال الله جل وعلا لأهل الإيمان: فإذا قضيتم مناسككم، أي انتهيتم منها، فاذكروا الله. فأمر الله بذكره وهو توحيده، فإن مشمول ذكر الله جل وعلا توحيد الله بالقلب وباللسان وبالجوارح. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما كان المشركون يذكرون آباءهم ومفاخرهم ومآثرهم، أو أشد ذكرا، أي بأن أهل الإيمان أشد ذكرا لله من ذكرهم لآبائهم وأسلافهم. وكانوا في الجاهلية يقفون في الموسم، يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات، أي الديات، لا يذكر أي رفعال أبيه. فأنزل الله جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا. أو أشد ذكرا، أو هنا ليست لباب التخيير، وإنما لباب التحقيق، تحقيق ذكر الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي هي أشد قسوة من الحجارة. وكقوله: يخشون الناس كخشية الله، أو أشد خشية، أي في خشيتهم للناس أكثر من مخافتهم لله جل وعلا. فمن الناس، وهذا في المشركين، في أقوام من العرب يذكرون مآثرهم ومفاخر آبائهم وأسلافهم، فعلوا وفعلوا وفعلوا، يهايطون بآبائهم وبأعمالهم. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، همه الذكر والمدح والثناء، همه أن يشاد به ويسمع في الدنيا، همه أن يهايط بمآثر غيره، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ولا نصيب، لأن عمله حابط. بأي شيء حبط عمله؟ بالشرك بالله جل وعلا، لأن الله توعد كل من أشرك، ولو كانوا من المرسلين حاشاهم من ذلك، توعدهم إن أشركوا معه أن يحبط أعماله. فقال الله جل وعلا في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. وفي آية الأنعام في ذكر الأنبياء في أسمائهم وأعيانهم، قال الله جل وعلا في سياقها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل، ولهذا هؤلاء يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس، وهم المشركون، من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يريد المدح والثناء والمفاخر، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ولا نصيب ولا أجر ولا ثواب، لأن الله أذهب طيباتهم وحسناتهم في حياتهم الدنيا. أما أنتم أهل التوحيد والإخلاص، أما أنتم أيها المسلمون أهل الإسلام، فإن فيكم قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين، ودعا به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بين الركن وبين الحجر في طوافه، فهي أشمل وأعظم دعوة في القرآن، دالة على توحيد الله باللجأ إليه، جامعة فيها خيري الدنيا والآخرة. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا أوان انتهاء هذه الحلقة مع تتمتها من أخواتها الحلقات السابقة، فجعلها الله عز وجل حجة لنا لا علينا، وسببا لنيل مرضاته، وأن ننال عوالي جنانه بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
1: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
4: الله أكبر. الله
5: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: إلى رحاب الله سنعبر الفجة، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحجة. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن أحكام السفر إلى الحج وأدابه وعن مواقيت الحج. فمن المعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، يجب على من استطاع إليه سبيلا. وللسفر إلى الحج آداب وأحكام تبدأ من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه السفر. قوله جل وعلا: من استطاع، أي طريقا إلى البيت ووصولا إليه، والاستطاعة هي القدرة، فمن لم يستطع فلا حج عليه. وإنما قيد وجود الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم، لأن الوصول إلى البيت أشق بكثير من سائر العبادات، نص على اشتراط الاستطاعة، وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن باز رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. ومن رحمة الله جل وعلا، مستمعي الكرام، وتيسيره على عباده أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ومما ينبه إليه في ذلك تصريح الحج المعمول به في هذه الأيام لتنظيم وترتيب الحج، ولا يجوز التحايل على النظام بذلك، فالمشاعر كما نعلم مستمعي الكرام لها طاقة استيعابية، فلو أذن لكل أحد لأدى ذلك إلى ضرر بالحجاج ومفاسد على سلامتهم وأمنهم، ومن حج وهو مخالف للأنظمة فهو عاص في حجه، ومن كان قادرا ولم يتوفر له التصريح فهو معذور في ذلك. ومن الآداب مستمعي الكرام أن يستشير في الحج من يثق بدينه ويستخير في الوقت ألا في الحج، لأن الحج خير لا شك فيه، وأن يخرج من مظالم الخلق، وأن تكون نفقته حلالا، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويستكثر مستمعي الكرام الحاج من الزاد والنفقة لينفق على نفسه وعلى غيره ممن يحتاج، وأن يكون ذلك بطيب نفس. ومن الآداب أيضا وهو أهمها أن يتزود بالعلم في كيفية الحج ويتفقه في ذلك، ويراجع ذلك في طريقه مع رفقته، وأن يختار رفيقا يعينه على بر الحج، ويحذر من صحبة من لا يعينه على بر الحج. وينبغي أن يأتي بآداب الركوب عند السفر، وأن يودع من يخلفهم وراءه بقوله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول له المقيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويستحب له الدعاء حال السفر. قال النووي رحمه الله: يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه وولاة المسلمين وعامتهم بمهمات أمور الآخرة والدنيا. وينبغي على الحاج استصحاب الرفق في السفر، وتجنب المخاصمة والمخاشنة، واستصحاب ما يصلح به هيئته. قال ابن باز رحمه الله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. والمسافر مستمعي الكرام للحج أو العمرة يحرم من الميقات، والمواقيت جمع ميقات، وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، فللحج زمان معين ويحرم به الحاج من مكان معين، فللحج مواقيت وقتها الشرع ولله الحكمة التامة. قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهناك من الأزمنة الفاضلة، وهناك من الساعات الفاضلة، وهناك من الأيام الفاضلة، وهناك مواقيت زمانية كأشهر الحج، وهي من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، وهو قول الجمهور، وقال مالك: إلى نهاية شهر ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما العمرة فميقاتها الزماني، هو العام كله. أما المواقيت المكانية مستمعي الكرام، فمن أراد الحج فعليه أن يحرم من المواقيت المعروفة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون هذه المواقيت فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، ويلملم لليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، وذات عرق لأهل العراق. فهذه المواقيت المكانية تشمل الجهات لكل من يقدم إلى مكة خمسة مواقيت. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت، فهي قرب المدينة تبعد عن مكة حوالي 430 كيلومتر. وأهل الشام ومصر والمغرب ميقاتهم الجحفة، وهي قرية قرب رابغ تبعد عن مكة حوالي 170 كيلومتر، ولأهل اليمن يلملم تسمى السعدية وتبعد حوالي 100 كيلومتر عن مكة، ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل الكبير ويبعد حوالي 75 كيلومتر، ولأهل العراق ذات عرق ويبعد حوالي 100 من الكيلومترات من الشمال الشرقي. هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. من حج من أهل مكة فيحرم من مكة ويحرم لعمرته من الحل. ومن مظاهر التيسير في هذه المواقيت المكانية مستمعي الكرام أنها تناولت الجهات كلها تيسيرا على القادمين من كل فج عميق. الناس من خلال ما تقدم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل الحرم أي يحرمون بالحج من مساكنهم، أما بالعمرة فمن أدنى الحل كالتنعيم وجعرانة، أما القسم الثاني فهم أهل الحل الذين مساكنهم داخل المواقيت أي بين الحرم والميقات كأهل جدة مثلا فيحرمون من مساكنهم. القسم الثالث من جاءوا من الآفاق أي من خارج الحرم وخارج المواقيت فيحرمون من الميقات الذي يمرون به، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: هل السنة بعد الصلاة البدء بالتكبير أم بالاستغفار؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، لكن ورد أنه كان يكبر، وهذا أخذ به بعض المذاهب الفقهية على أنه يكبر بعد السلام، لكن لو فعل هذا أحياناً لا بأس، يعني أتى بالتكبير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
3: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
2: يعني أيام العشر.
4: وليالي العشر
3: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
2: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
3: أيام مباركة،
2: أيام مباركة، أيام مباركة،
3: أيام مباركة،
2: أيام مباركة. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
3: عبد المحسن بن محمد القاسم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عماذا بعد الحج. في الحج تظهر عظمة الإسلام في توحيد الشعوب على الحق وجمعهم على كلمة الإسلام، يقصدون مكانا واحدا ويدعون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويتلون كتابا واحدا، فيه تزول فوارق زخرف الدنيا ويظهر الخلق سواسية لا تمايز بينهم في المظهر، فالجميع في لباس كلباس الأكفان، والله سبحانه يظهر آيات لخلقه على صدق رسله. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاستجاب الله دعاءه: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن كثير رحمه الله: فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، والناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار، والمخلص يستجيب الله دعوته ولو بعد مماته. وفي كل عام يظهر أثر دعوة الخليل عليه السلام، فيستجيب المسلمون لدعوته ويقصدون مع مشقة السفر واديا لا زرع فيه، ليظهروا افتقارهم إلى الله بوقوفهم في عرفات والمشاعر، وذلهم للرب سبحانه بتجردهم من المخيط وحلق رؤوسهم خضوعا له. والله سبحانه وعد بحفظ هذا الدين، ومع تطاول الزمان وتقلب الأحوال ووجود الكثير من الحروب والفتن والفقر والرخاء، إلا أن هذا الدين بقي ناصعا تاما مبينا كأن الوحي نزل اليوم. فيلبسون ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم من إزار ورداء، ويلبون بتلبيته، ويرمون كما رمى، ويطوفون بالبيت كما طاف. وواجب على المسلم أداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه لهذا الدين بمحبته والتأسي به، والوفاء لصحابته بمحبتهم والترضي عنهم والذب عنهم، والإخلاص لله في كل عمل شرط في قبوله. والله غني عزيز لا يقبل عملا لم يرد به وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود. ومن أدخل في عبادته رياء أو سمعة أو ابتغى مدح الناس له لم تقبل منه عبادته، ولن يكون له منها سوى التعب والنصب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. ومن أخلص لله تقبل الله عمله وضاعف أجره. قال سبحانه: والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أي بحسب إخلاصه في عمله. ومن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حري به التأسي بنبيه في شأنه كله، وذلك سبيل الظفر والفلاح. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم. والنعم تدوم وتزيد بالشكر، ومن أدى عبادة وحمد الله عليها يسر الله له عبادة بعدها لينال ثوابها. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأمارة قبول العمل الصالح الحسنة بعده، والمسلم إذا فرغ من عبادة أعقبها بعبادة أخرى، كما قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب. وإذا عمل المسلم عملا صالحا وجب عليه حفظه بالحذر من الوقوع في الشرك، إذ أنه يحبط الحسنات. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه، والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه. وسؤال الله قبول العمل الصالح من صدق الإيمان. بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة ودعا ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والثبات على الدين من عزائم الأمور. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت قلوبنا على دينك. رواه ابن ماجه. ومن لبى في حجه بالتوحيد وكبره في العيد وجب عليه الوفاء بوعده مع الله، وذلك بأن لا يدعو سواه ولا يلجأ إلى غيره ولا يطوف بغير الكعبة. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ومن توجه إلى الله أعانه. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليس من شرط صحة الحج زيارة المدينة، بل قصد مسجدها سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاج وغيره بالصلاة فيه، فهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. متفق عليه. وصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن وصل إلى المدينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فمن المشروع له زيارة مسجد قباء. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم صلى في مسجد قباء كان له أجر عمره. رواه ابن ماجه. وتشرع زيارة مقبرة البقيع وشهداء أحد للدعاء لهم وللعظة والعبرة بتذكر الآخرة. والميت لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا ولا يتعلق به، وإنما يدعى له بالمغفرة والرضوان، ومن يدعى له لا يدعى مع الله. قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن أدى فريضة الحج حري به بعد أداء هذا الركن أن يحفظ صحيفته بيضاء نقية، فإنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأن يكون قدوة لغيره في الصلاح والاستقامة والتفقه في الدين والمحافظة على الصلوات جماعة في بيوت الله، ويجب أن يكون داعيا بالحكمة والموعظة الحسنة، مبتدئا دعوته بذوي القربى، وصادقا مع ربه في دعوته وفي سائر أعماله كلها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الحجيج أعمالهم، وأن يوفقنا لعمل الصالحات، وأن يرزقنا الثبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
2: نستودعكم الله،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. الله أكبر. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لنبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم

0: من هل السنة بعد الصلاة البدء بالتكبير أم بالاستغفار؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، لكن ورد أنه كان يكبر، وهذا أخذ به بعض المذاهب الفقهية على أنه يكبر بعد السلام، لكن لو فعل هذا أحيانا لا بأس، يعني أتى بالتكبير.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكم في مواعظ الحج من تذكرة، كم في نصوصه وآياته وأحاديثه من عبر ومواعظ. تأمل ما ثبت في البخاري أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال ابن عمر وهو يلخص له المسألة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فقال له ابن عمر معلما، قال له ابن عمر وهو يريد أن يلفت نظره إلى شأن عظيم من شأن التعبد: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أي اجعل هذه المسائل وتلك الاستفهامات، اجعلها هناك بعيدا عنك. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يريدون أن يربوا التابعين وأن يربوا المسلمين عليه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الناس تهيب الشريعة وتعظيمها، كانوا يعلمونهم سرعة الامتثال للأمر والنهي، كانوا ينهونهم عن افتراض الاعتراضات على الطاعة. هناك من إذا سمع أمرا شرعيا جعل يضع عليه العوائق التي تعوق عن امتثاله والاستجابة له، مع أنك لو تأملت الأمور التي ذكرها ذلك السائل، أرأيت إذا زحمت أو نحو ذلك، لوجدته عذرا، لوجدته عذرا سائغا. لكن ابن عمر كان يريد أن يلفت نظره لمعنى أعظم، كان يريد أن يعلم ذلك التابعي أن ينفذ في الطاعة كالسهم، ألا يلتفت يمينا ولا شمالا. مع أن الإجماع منعقد أن تقبيل الحجر ليس واجبا بل هو سنة من السنن، لكن الصحابي أراد أن يربي فيه خلق المبادرة إلى الطاعة. وهذا الأمر كان أمرا متكررا عند ابن عمر رضي الله عنه. ففي الترمذي أن ابن عمر سئل عن الأضحية أواجبة هي؟ فتأمل هذا الجواب: لقد سئل سؤالا فقهيا، والفقهاء يتحدثون عن وجوب الأضحية وعن عدم وجوبها، ويتحدثون عن الخلاف الفقهي في هذه المسألة والأدلة في كل جانب، هذا إذا نظرنا إلى الجانب الفقهي المحض. لكن دعونا ننظر إلى الجانب التربوي الصحابي، إلى جواب ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الأضحية أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعاد الرجل عليه ذلك السؤال: أواجبة هي؟ فقال له ابن عمر: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. لا شك أن المأمورات ليست على رتبة واحدة، وأن الواجبات ليست كالسنن، بل إن الواجبات في نفسها على صح أقوال أهل العلم ليست على رتبة ودرجة واحدة. لكن من الأدب الإيماني ألا يصبح المؤمن ممن إذا علم أو سمع بعمل صالح أكثر من الأسئلة والاستفهامات: أواجب أم سنة؟ أواجب أم سنة؟ وقد تجهز أن يتركه إذا كان سنة. كلا، بل يكفي المؤمن أنه إن جاءه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، يكفيه أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ربما حسن الاستفهام والسؤال إذا حصل ترك لذلك العمل، ليعلم المؤمن هل الذي تركه واجب من الواجبات أم أنه سنة من السنن، حتى لا يقع في معصية. وقل مثل ذلك في من إذا سمع بمنع شرعي، ترى بعضهم إذا سمع بمنهي شرعي أكثر من السؤال: أمحرم أم مكروه؟ وقد تحفز وتجهز أن يفعله إذا قيل له أنه مكروه، وليس ذلك من أخلاق الأولياء. يكفي الولي، يكفي المؤمن، يكفي الصالح أن يعلم أن ذلك الأمر مما نهت عنه الشريعة فينتهي عنه، مكروها كان أو محرما. أيها الأكارم، هلموا فلنبادر للطاعة، ولنري الله من أنفسنا خيرا، ولنجتنب كل منهي عنه وممنوع في الشريعة، محرما كان أو مكروها. والله المستعان، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الله أكبر الله.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: ليالي الحج.
1: ليالي الحج. في مكان واحد.
0: في مكان واحد.
1: في مكان واحد.
0: بلباس واحد.
1: إلى اتجاه
0: إلى اتجاه واحد.
1: يرددون بلسان واحد.
0: لبيك اللهم لبيك.
1: ليالي الحج.

0: بكرة وأصيلا.
1: نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع.
2: ليالي الحج.
3: في البدء مستمعينا الكرام، هذه الترحيب من فريق العمل لإشراف العام عبد الرحمن الشايع، وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي، في الإعداد الدكتور سعد الشبلان، وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، والنشر الإلكتروني في حانس بيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الله الخليفي، ومن الإخراج ماجد الدباس.
2: ليالي الحج.
4: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
5: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
6: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
5: في هذه الليالي
4: تنساب القلوب نحو المشاعر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله هي رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مع لقاء جديد ومع حلقة هي الختامية وهي الأخيرة لهذا البرنامج الموسمي السنوي الذي يأتيكم في كل موسم حج ليالي الحج. صحبناكم في هذه الحلقات وفي هذه اللقاءات وفي هذه الليالي المباركات، في هذه الليالي والأيام الفاضلة العشر من ذي الحجة ويوم العيد، وها نحن نختتم معكم أيام التشريق، سائلين المولى لنا ولكم القبول والغفران والعتق من النيران، بعد أن من الله عليكم بنعمة حج بيته الكريم. وأنتم تودعون البيت الحرام، ما الذي استشعرتموه وأنتم تتهيئون لمغادرة تلك الربوع الطاهرة؟ لا شك أن وداع تلك المعالم الخالدة شديد على النفس، وخاصة تلك النفوس التي أخلصت لمولاها تعالى وهي تؤدي مناسك الحج. تذكروا وأنتم تودعون البيت المعظم أنكم كنتم في أيام طاعات ومواسم قربات وما أسعدها من لحظات. ولكن أحبتي، هل تنقطع الطاعات إذا رجعتم إلى أهليكم؟ افتحوا صفحة جديدة في حياتكم لتنالوا صفات أهل الحج المبرور. فقد قال الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقال بعضهم: من علامات الحج المبرور أن ذلك يظهر بآخره، فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور. واعلموا ضيوف الرحمن أن دوامكم على الطاعات هو مفتاح فلاحكم يوم العرض الأكبر، حيث سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا عملت العمل لزمته. وماذا بعد الحج؟ هذا هو مدار حديثنا مستمعينا الكرام معكم في هذه الليلة وفي هذه الحلقة. نسعد باستماعكم وبرسائلكم أيضا على تويتر، فحياكم الله.
2: مدرسة الحج.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن من توفيق الله للعبد المؤمن أن ييسر له أداء فريضة من فرائضه، وإن فريضة الحج من أعظم فرائض الإسلام، فهي أحد أركانه ومبانيه العظام. ولأنه لا يتهيأ الحج لأكثر الناس إما لقلة مال أو لمرض ونحوهما، فقد يتسلط الشيطان على المؤمن الذي تمكن من الحج فيوقعه في العجب والغرور، وهذا أخطر أنواع العجب، فهو شر من العجب بالدنيا. إن العجب محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وعده جماعة من العلماء من الشرك المحبط للعمل. وهناك علاقة بين العجب والرياء. قال ابن تيمية: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. وقد أطلق بعض العلماء على الحسد والكبر والرياء ومحبة الثناء فسماها الطواغيت الباطنة والأصنام المستورة. وهناك فرق بين العجب والكبر، فالعجب باطن والكبر والخيلاء والتعاظم ظاهر. فالعجب من أعمال القلوب الباطنة، فهو من الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، فإذا ظهرت آثار هذا العجب الباطن على الجوارح بالاختيال في المشي أو غمط الناس أو رد الحق سمي هذا الظاهر على الجوارح كبرا وخيلاء. فالكبر يتولد من العجب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن نتيجة استعظام الصدقة، واستعظام العمل هو العجب. ومثله من ينتظر من الناس أن يعظموه ويقدروه لأداء فريضة الحج، وينتظر منهم أن يعطوه لقبا يفصح عن أدائه لهذه الفريضة، فيغضب أو يكون في نفسه شيء إن لم يلقبه أهله ومعارفه بهذا اللقب. العجب أخرج إبليس من الجنة، فقد قال الله لما أمر الله العجب أخرج إبليس من الجنة فقد قال لما أمره الله بالسجود لآدم: أنا خير منه. وقد قال الله لرسوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. وكل عمل خالطه عجب فليس بطيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالعجب والرياء. ولا يقبل الله من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيصعد إليه سبحانه القول الطيب الذي ليس فيه رياء ولا سمعة ولا إعجاب، وكذلك العمل الصالح الذي خلص من هذه المفسدات، فهو تبارك وتعالى طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، ولا يليق به إلا الطيب من القول والأفعال الصادرة من الخلق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.
3: كانت هذه هي الحلقة من فقرة مدرسة الحج من تقديم الدكتور بندر الشراري، والحديث جميل الحقيقة، وله علاقة بلبي وقلبي موضوع حلقتنا، وهو التحذير من العجب والغرور، وربطها أيضا بانتهاء الحج وهذا الموضوع. سبحان الله، يعني لا يكاد تخلو نفس من عيوب، ولا تكاد تخلو يعني شريحة أو فئة من المجتمع المسلم من هذه الهنات ومن هذه العلل التي قد تكون نفسية وقد تكون إيمانية وقد تكون روحية وجدانية. فسبحان الله، تذهب مثلا إلى شخص أو أشخاص لنقول أنهم مثلا غارقين في المعاصي، فتجد أنه مقصر في كذا ومذنب في كذا ومداوم على المعصية الفلانية تلك، ولكن تجد مثلا فيه جوانب من الخوف الدائم، القلق من أنه وضعه غير جيد وغير سليم وغير سوي مع الله تبارك وتعالى، هاجس أنه متى أتوب، متى أترك هذا الشيء، متى أتخلص منه، متى أرتاح، متى أكون يعني شخص جيد مع الله، ودائما هذا هاجس يصحبه. وبلا شك أن هذا هاجس جيد ودليل ومؤشر على الإيمان، وضروري أن يقويه وأن يسمعه وأن يتبعه. ثم تذهب إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص لنقل أن وضعهم العبادي والعقائدي والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعني على مستوى عالي وعلى مستوى مرتفع. ولكن سبحان الله إلا ما يخالط هذا الشيء إلا من رحم الله شيء من العجب، شيء من الشعور بأنه يعني كأنه فيه عنصرية أو تمييز بينه وبين الناس اللي غارقين في المعاصي، يعني ينظرهم بنظرة استقلال أو استحقار أو أنهم أقل مني وأنا أرفع منهم، وأنا وتدخل في هذه التقييمات التي ليس لك منها شيء. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن سبحان الله يعني لأنه إبليس قرر أن لن يترك أحد، حتى صاحب السنة، حتى صاحب الطاعة، حتى الملتزم بالله ترى لن يترك إبليس. ما ما ما ما قدر يدخل عليك من الشرك بيدخل عليك من الكبائر، ما قدر يدخل عليك من الكبائر بيدخل عليك من الصغار، ما قدر من الصغار بيدخل عليك إلى أن يصل إلى العجب. تصلي هذه الصلاة الخاشعة اللي تستلذ بها وتناجي فيها الله، ثم تخلص منها ويبدأ يدخل عليك بالعجب، وما شاء الله وانت العابد وانت اللي كذا وانت أفضل من كذا وكذا وهكذا. سبحان الله يعني في النهاية إبليس لن يترك أحدا فافطن لمداخله.
0: أخبار الموسم.
3: أخبار الموسم في نافذة أثيرية من هناك من المشاعر المقدسة مع موفد الإذاعة عبد الرزاق العليوي. والسلام عليكم ومساء الخير.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي سلطان، مرحبا بالمستمعين الكرام أينما يصلهم بثنا في هذه التغطية المباشرة حول شعائر الحج. اليوم نحن ولله الحمد لله نعيش اليوم 13 من أيام شهر ذي الحجة. مكالمتي ومداخلتي تأتي على وقع هذه الرسائل التي انهالت من كل حدب وصوب على القيادة في المملكة العربية السعودية، مهنئة ومشيدة بتلك الخدمات الراقية التي قدمت ولله الحمد والمنة لضيوف الرحمن.
3: ما شاء الله تبارك الله. اليوم هو اليوم الأخير للحجاج، وبعدها إن بقي من بقي أو بعضهم يذهبون إلى المدينة المنورة أو البعض الآخر يرجع إلى بلده. حدثني عن مشاهداتك اليوم.
8: نعم أخي سلطان، كما تفضلت الله عليك قبل قليل بأن اليوم هو اليوم الأخير من أيام الحج واليوم 13 لغير المتعجلين، لكن لا زالت خطة الحج مستمرة في المشاعر المقدسة من خلال أيضا ما بعد الحج، الخطط التي وضعتها الجهات المعنية المختصة بما بعد الحج. ضيوف الرحمن البعض منهم يتوجه بإذن الله عز وجل إلى مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا تشد مساجد رحال الله إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده صلى الله عليه وسلم. نعرف الصلاة بألف صلاة وأيضا التشرف في السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهم. أيضا أخي السلطان، استكملت الهيئة السعودية حقيقة للبيانات والذكاء الاصطناعي هدايا جميع مهامها المنوطة بها في تجهيز البنية التقنية للمنافذ الجوية والبحرية والبرية في المملكة لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الحج. نعرف أن هذه الرؤية المباركة والطموحة رؤية بلادنا 2030 قد فعلت قضية التنسيق التام والكامل والتكامل بين جميع الجهات الحكومية. ربما كان في السابق كل جهة حكومية تضع خطتها وتشرف على تنفيذها، الآن لا، هناك حقيقة تكامل بالأدوار بين جميع الجهات الحكومية. هذا التكامل يسهم كذلك في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أيضا إعلان الشركة السعودية للكهرباء نجاح الخطة التشغيلية الحمد لله لحج 1444 وتفتيله أحمال قصوى تاريخية غير مسبوقة في كل مواسم الحج السابقة، بلغت 4464 ميجا وات، وذلك بدون تسكيت أي انقطاعات مؤثرة. ونحن من قلب الحدث والله لم نشهد أي انقطاع لا في المياه ولا في الكهرباء، والله على ما أقول شهيد، أو أي حالة طارئة كذلك في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة، وهذا أيضا مؤشر لنجاح كبير. أيضا مباشرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات هذا المجمع المبارك، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مختلف الأحجام، وكذلك تراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية. هذه هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج المغادرين إلى بلدانهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي وكذلك ميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وأيضا على العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية. أيضا أخي سلطان، من بين الأخبار تجنيد أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 9900 من كوادرها البشرية، إضافة يعني تصور هنا تجهيز أسطول متكامل من المعدات والآليات التي تقدر بأكثر من 800 آلة ومعدة، وذلك ضمن خطته التشغيلية لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج في هذا العام. ربما هذه أخي سلطان أبرز الأخبار التي نتحدث فيها. أيضا يمكن هذه المشاعر من الحاج الفلسطيني التي رصدناها ومحمد شريف من طول كرم يعبر عن امتنانه، يقول أنا حصلت على مكرمتين ملكيتين. المكرمة الأولى يقول بعلاجي من إصابة لحقت بي في عام 2000 حيث عرجت في مستشفى القوات المسلحة في الرياض مع مجموعة من الجرحى الفلسطينيين، وتم علاجي والحمد لله على أعلى مستوى حتى تماثل في الشفاء. أيضا هناك مكرمة آخر ملكية لأداء الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، ويقول هذه البلاد هي بلاد الخير، تقدم الخدمات لكل المسلمين دون تمييز دون تمييز، وسأظل مدين لهذه البلاد ما حييت وما قلت عن الشكر، سأظل عاجز عن التعبير عما في نفسي، فجزى الله خادم الحرمين خير الجزاء على ما يقدمه للمسلمين، وكذلك جزى الله ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء ووفقه لكل خير. والله نقولها حقيقة ارتباطا وسعادة من هذه المشاعر التي يقابلنا بها المسلمون والحجاج من كل مكان، ونحن أيضا في هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا نقابلهم الحب بالحب والوفاء بالوفاء والعطاء بالعطاء.
3: يا رب لك الحمد، هكذا تعودنا الأيادي البيضاء للمملكة العربية السعودية يصل خيرها للقاصي والداني. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرزاق على هذا الطواف وعلى هذه المشاهد والفلاشات من هنا وهناك لمجريات اليوم الثالث عشر والأخير لرحلة الحج. شكرا جزيلا لك،
8: حفظكم الله وشكرا جزيلا لكم، ونتمنى إن شاء الله نطوال هذه الثلاث عشرة الحلقة الماضية قدمنا في هذه الزاوية بإذن الله عز وجل أخبار الموسم ما يكون فيه رضا الله عز وجل أولا ثم رضا للمسلمين الكرام، واعذرونا على قصور.
3: ما من قصور، الله يرضى عليك، شكرا جزيلا لك وترجع بالسلامة.
8: لا زالت اللحوم محفوظة،
3: عازلين لك على جنب، عازلين لك على جنب ننتظرك توصل بالسلامة.
8: إذا لا لا في الفليزر إن شاء الله، لأن يمكن أتأخر قليلا في الحضور.
3: الله يحفظك،
8: الله يحفظك يا
3: هلا. أهلا وسهلا،
8: جزاك الله خير، الله يحفظك.
9: ليالي الحج.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونذكر بمن أراد المشاركة معنا في حلقة اليوم يرسل رسالة أو يكتب تغريدة في منشن تغريدة اليوم على حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر، فسيجد تغريدة بعنوان البرنامج ليالي الحج، يشارك في المنشن بإذن الله نقرأ تغريدته. هنا وزير الاتصالات عبد الله السواحة يقول أهني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج، و بتوفيق الله ثم بدعم وتمكين القيادة وتمكين الجهات نعلن أيضا نجاح الخطة التشغيلية للقطاع قطاع الاتصالات. خالص الشكر والامتنان لكافة الجهات، لأكثر من 4000 مبدع في قطاع الاتصالات نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن. يتخيل أنه 4000 شخص شاركوا من هنا ومن هناك من قطاع الاتصالات فقط لخدمة حجاج بيت الله، فكيف بالقطاعات الأخرى، فكيف بالقطاعات العسكرية، فكيف بالمتطوعين، كيف بالكشافة وغير الأعداد الكبيرة الحقيقة اللي كل واحد منهم يتسابق لنيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام. طيب، كذلك كما ذكر الزميل عبد الرزاق، السعودية للكهرباء تعلن نجاح الخطة التشغيلية للحج، وكذلك أيضا شركة المياه بطبيعة الحال، وجالسين نشوف ما شاء الله يعني الوفود الكبيرة الآن، يمكن تشوفون بعض الفروض في الحرم صارت ما شاء الله يعني الحرم بطاقة الاستيعابية الكاملة والعالية مع وصول الأعداد الكبيرة لطواف الوداع من الحجيج. ما شاء الله تبارك الله، يعني مناظر تسر الناظرين الحقيقة، ونحن نشوف هذا التوافد والتفويج للحجاج لطواف الوداع حتى ينتقلوا بعدها سواء حجاج الخارج إلى مدينة منورة أو حجاج الداخل ربما يرجعون إلى ديارهم. سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان يقول: السعودية منذ تأسيسها تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين. وكذلك وزير الصحة يعلن نجاح الخطة التشغيلية الصحية لموسم الحج بحمد الله وفضله. ما شاء الله، يعني يمكن يكاد يكون هذا الموسم مع الأعداد الكبيرة إلا أن الموسم اللي يعني الحمد لله ما سمعنا فيه أي حالات صحية اللي هي تقول مثلا خبر مزعج ولا يضيق الصدر ولا شيء، ولا الحمد لله يعني كلها ما في إلا الوضع الطبيعي جدا اللي هو مسألة ضربات الشمس، المدري إيش سمعنا خبر ولادة الحاجة، سمعنا خبر الحمد لله، يعني هذا شيء الحقيقة نسعد به، وإن كان في النهاية يعني كلها أمور بقضاء الله وقدره، ولكن أيضا ما شاء الله مع الاهتمام الزائد وبتوفيق الله الحمد لله، يعني كانت الأخبار الصحية لحج هذا الموسم كلها مبشرة ومبهجة للخاطر.
10: قوافي القوافل،
11: قوافي القوافل.
3: من جديد معكم أيها الكرام، هذه الفقرة فقرة قوافي القوافل ومشاعر في المشاعر، نعرضها بين يديكم في زاوية شاعرنا لهذه الليلة أحمد بن ناصر العواض. السلام عليكم وكل عام وأنت بخير.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجاج ومن جميع المسلمين والمسلمات سائر الأعمال الصالحة بإذن الله تعالى.
3: اللهم أمين، الله يتقبل منا ومنك، حياك الله يا شاعرنا الجميل. هذه زاوية ودقائق معك لتنثر فيها من شعرك ما يناسب هذه المناسبة.
12: نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك قصيدة بخصوص الحج والمشاعر، والحمد لله الذي فضل هذا البلد وجعله يتشرف به وبخدمته. القصيدة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من جعل المشاعر مقصدا لشعيرة باها بها العلام، تلك الشعيرة حج بيت صانه رب لخشيته جفا الحكام، بيت عتيق قبلة ومثابة للناس لا شرك ولا أصنام، ولحجه وقف الخليل مؤذنا، حجه وقف الخليل مؤذنا، فغدت قوافل نحوه وأنام، تلك القوافل والجموع لحجه في كل عام يأته أقوام، من كل أنحاء البسيطة أقبلت شوقا يوحدهم به الإسلام، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، فجميعهم يكسوهم الإحرام، وبهم وخدمتهم تشرف موطني، وبحسن تنظيم شد الإعلام، الحج ركن واجب لكن على من يستطيع أداؤه إلزام، وله القيادة كل شيء ذللت واستنفرت وشعارها خدام، من حج لم يرفث ولم يفسق كمن ولدته أم ما له آثام، الحج إقبال القلوب لمن له صلى الأنام وصومها وقيام، صلى الأنام وصومها وقيام. سلامتك الله
3: يعطيك العافية، صح الله لسانك ولا فض فوك على هالأبيات الطيبة وهالمشاعر الإيمانية الصادقة تجاه هذا الحج وهذا المنسك العظيم وهذه المشاعر المقدسة.
12: الله يجزاك خير. إذا الوقت يسمح لدي أبيات بسيطة وطنية.
3: تفضل.
12: لا تتجاوز، يعني هي مقتطف من قصيدة طويلة، ولكن مراعاة للوقت أسميتها غيمة يا وطني.
3: تفضل.
12: وطني لكل فضيلة عنوان،
13: وإليه دوما كم تشير بنان، نبع السلام وقبلة الدنيا به نهو الأنام أعزه المنان. وطني يجود وخيره متواصل، عن أمنه تتحدث الأوطان. أعداؤه هموا به لكنهم خابوا جميعا، نالهم خسران. وطني بفضل الله ثم قيادة أضحى منارا شامخا يزدان. أبناؤه نحو الفضاء تجاوزوا هام السحاب وغيرهم عطشان. وطني بخير رغم كل مكيدة، كم يبتغي عيشا به إنسان. مهما رموك فأنت تبقى غيمة في كل قطر غيثها هتان، في كل قطر غيثها هتان. سلامتك طال عمرك.
3: صح الله لسانك، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وجزاك الله خير على هالشعر الطيب الجزل.
13: الله يبارك فيك، والفرصة السعيدة طال عمرك أن سنحت لنا هذه الفرصة بالمشاركة في هذه الإذاعة المباركة وفي هذا البرنامج المبارك. نسأل الله لكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجزل أجركم ومثوبتكم.
3: أسعدك الله وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك شاعرنا أحمد العواض، بارك الله فيك، في أمان الله.
13: أحبك في أمان الله، صباح الخير.
3: أهلا.
14: ليالي الحج.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحدث في هذه الحلقة الختامية من برنامجكم الموسمي ليالي الحج، وعن

0: هو ما يبين على حال المؤمن بعد انقضاء هذه العبادة وبعد أن يخرج من تنسكها. هنا يتضح الأثر الإيجابي لها. نذكركم بأن بإمكانكم المشاركة على تغريدة حلقة اليوم على حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر. مريم عبد الرحمن تقول: الذين يحسنون الظن بربهم لا يتوقفون عن الدعاء بعد انصرام مواسم الطاعة، كلما قلت يا رب بدأت مواسمك مع الإجابة. طويت صحف مواسم الطاعات، انتهى رمضان وولت العشر الأواخر، انقضت ست شوال، ختمت العشر الأوائل، ودعنا عرفة، لكن الله باقي والملائكة شاهدة حاضرة، والكتاب يخط فيه الصغائر والكبائر، والدعاء مطلوب في العسر واليسر، والله يرى منك هذا الصنيع. شكرا جزيلا لك يا مريم، وفعلا من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
1: وأذن في الناس.
2: السلام عليكم المستمع الكريم. منذ لحظة القدوم الأولى حتى المغادرة تحرص منظومة الحج والعمرة على تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، على السواء في إقامتهم وتنقلهم ومناسكهم. وفي سبيل ذلك وصل عدد العربات بالمسجد الحرام إلى 8000 عربة، منها 3000 عربة كهربائية. دعونا نتعرف عليها معا. هذه العربات تجسد حرص منظومة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام على تقديم كل الممكن من أجل تيسير المناسك على ضيوف الرحمن، فهي تخدم الحجاج والمعتمرين من المرضى والمسنين ومن في حكمهم، وتيسر لهم الطواف والسعي بين الصفا والمروة. وإذا تساءلت عزيزي المستمع عن كيفية الوصول إلى العربة نفسها، فالإجابة هي تطبيق تنقل الذي يمكن الحاج من حجز العربة ودفع الرسوم قبل الوصول. ولما كانت مداخل المسجد الحرام متعددة ومتباعدة، فقد وزعت العربات الكهربائية على 4 مداخل: في الساحة الشرقية أعلى سطح القشاشية، وفي الساحة الجنوبية على جسر أجياد المؤدي للدور الأول، وعند السلم الكهربائي لباب أجياد، وكذلك في الساحة الغربية مع جسر الشبيكة. ومما يشار إليه هنا أن الخيارات تتنوع عند اختيار العربة، إذ يمكن للحاج حجز عربة لشخص واحد أو شخصين إذا كان معه مرافق، وإذا كان المستفيد لا يستطيع القيادة فبإمكانه حجز سائق مع العربة. كذلك من الخيارات المميزة في العربات الكهربائية بالمسعى وجود القاطرة التي تتسع لسبعة ركاب فضلا عن السائق. ليس ذلك فحسب، فبجانب عربات السعي والطواف، وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عربات الجولف الكهربائية، وأتاحتها للتنقل في أروقة المسجد الحرام، ذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي للتعامل مع الحالات الإسعافية أيضا. بقي أن تعرف عزيزي المستمع أن العربات تعقم على مدار اليوم حرصا على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، ومنعا لانتقال الأمراض المعدية. إذن عزيزي المستمع، عند الذهاب لأداء مناسك الحج أو العمرة، ما عليك سوى تهيئة نفسك لرحلة ملؤها الراحة والسكينة، حتى الملتقى في أمان.
3: ليالي الحج.
0: هذه الفقرة مع وزارة الحج والعمرة، مشكورين شكرا جزيلا لهم. وكان حديثهم في هذه الحلقة من هذه الفقرة عن تطبيق عربات التنقل وغيرها من الخدمات التي تسهل تجربة الحج. نرجع لكم ونرجع لمشاركاتكم، نشوف على السريع كم رسالة جاءتنا. سفير السعادة تقول: العزيمة الصادقة على طاعة الله وكذلك القصد في العمل بمعنى التوسط، فلا إفراط ولا تفريط، وكذلك من أسباب مجالسة أهل الخير والصلاح، فإنهم ينبهون الغافل ويذكرون الناس ويذكرون الناس، ومن الأسباب العظيمة محاسبة النفس دائما على التقصير في جنب الله وقراءة سير السلف الصالح من الصحابة التابعين. كذلك تقول: قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فما أجمل أن يعود الحاج بعد الحج إلى أهله ووطنه وقد ازداد إيمانه واستقام حاله وحسن خلقه وكمل وقاره وزاد ورعه وتقواه، فإن الحج بكل مناسكه يعرفك بالله تعالى ويذكرك بحقوقه سبحانه وبإخ

0: بخصائص ألوهيته جل في علاه، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. هذا فعلا المقصد الرئيس لكل العبادات، تحقيق التوحيد، تحقيق المعتقد بالله تبارك وتعالى، تحقيق حبك ورهبتك ورجائك لله تبارك وتعالى، تحقيق أنك تخاف من ناره وترجو جنته.
1: مثابة للناس،
2: مثابة للناس،
0: مثابة للناس. في زاوية حلقتنا الرئيسة يسعدنا نتحدث عن موضوعنا ماذا بعد الحج مع فضيلة الدكتور خالد بن راشد العبدان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. السلام عليكم ومساء الخير يا دكتور.
3: عليكم السلام، مساك الله بخير والعافية.
0: أهلا ومرحبا، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
3: اللهم أمين من الجميع.
0: أسعدك الله وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. لعلنا موضوع حلقتنا ماذا بعد الحج، ولعلنا نبدأ برسالة، ما رسالة الحج، ما بعد الحج؟
3: نعم، الحمد لله رب العالمين، يوالي على عباده مواسم الخير ويحثهم على اغتنام هذه الطاعة ليكفر عنهم سيئاتهم ويرفع من درجاتهم تفضلا منه وإحسانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أول سابق الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذي لا تمر بهم فرصة، أو الذين لا تمر بهم فرصة الخير إلا شغلوها بالأعمال الصالحة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما بعد، فأحمد الله تعالى الذي هيئ هذا اللقاء، ثم أشكر لكم إتاحة الفرصة للحديث عن موسم عظيم ودعناه هذا اليوم. وإن الوصية لنفسي وللجميع بتقوى الله تعالى واغتنام الأعمار بالأعمال الصالحة، فإنها تنقضي سريعة، ومن فضل الله جل وعلا علينا تيسير أوقات الفضائل ومواسم الخيرات والنفحات، فالسعيد من تنبه لها واستفاد منها، والشقي من غفل عنها وضيع نفسه، فالكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المستمع الكريم، مضت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وطوي بمضيها صفحة من صفحات أعمالنا قد سجل فيها ما عملناه في تلك الأشهر من خير أو شر. لقد مضت أشهر الحج بخيراتها وبركاتها، فنحاسب أنفسنا ماذا عملنا فيها، فإن كان خيرا حمدنا الله وسألناه القبول والزيادة من الخير، وإن كان شرا لا قدر الله فاستغفرنا ربنا منها وأتبعنا بالحسنات، أتبعناه بالحسنات التي تمحوه. أجل، لقد مضت أشهر الحج التي دعا الله عباده فيها لزيارة بيته العتيق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة أنعام، فأتوا من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فمن تقبله الله منهم رجع بحج مبرور، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لقد مضت تلك الأيام ورجع المقبولون من الحج مغفورة لهم خطاياهم، مضت تلك الأيام التي فيها عشر ذي الحجة وقد أقسم الله بها في كتابه حيث قال وليالي عشر، وفي تلك العشر يوم عرفة وهو ركن الحج الأعظم حيث قال عليه السلام الحج عرفة وهو يوم العتق من النار، وفي تلك العشر يوم عيد الأضحى المبارك الذي هو يوم الحج الأكبر. لما انتهى يوم عرفة واعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلهم في العيد بعده يتقربون إليه بذبح الهدي والأضاحي، فأهل الحج في ذلك اليوم يرمون الجمرة ويكملون مناسكهم، وأهل الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له. ثم تلا ذلك أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات، وهي 3 أيام بعد يوم النحر. انتهت أيها المستمع الكريم تلك الأيام العظيمة والمواسم الجليلة بخيراتها وبركاتها، فماذا استفدنا منها؟ لنحاسب أنفسنا، فمن قدم خيرا فليحمد الله ويواصل أعمال الخير، ومن فرط في تلك الأيام وضيع تلك الفضائل فليستغفر الله ويحفظ بقية عمره ويصلح في مستقبله. والله جل وعلا من رحمته وفضله شرع الاستغفار بعد انتهاء العبادات وانقضاء مواسم الخيرات، فإنه يجبر النقص ويسد الخلل. ونحن بعد أيام قليلة سنودع عامنا هذا ونستقبل عاما جديدا أوله شهر الله المحرم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، رواه مسلم. وهكذا لا ينتهي موسم من مواسم الخير إلا ويعقبه موسم آخر وفضل المولى الكريم يتوالى على عباده.
0: نعم.
3: ولنتذكر أيها المستمعون الكرام بانتهاء الأيام والشهور انقضاء الأعمار والرحيل إلى دار القرار، وأن الدنيا ليست بدار مقام، وإنما هي مر إلى الآخرة وسوق يتزود منه المسافر زاد سفره، فإن خير الزاد التقوى. فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو دليل على انقضائها وزوالها. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم بعد الحديث عن الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
0: الله أكبر. نعم، صلى الله عليك. طيب الآن بحديثنا عن حال المؤمن بعد الحج، كيف يفترض أن تكون؟
3: الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصلح أعماله وأن يتوب من ذنوبه وأن يرجع من الحج أحسن حالا منه قبل الحج، فيرجع إلى الله تائبا منيبا ويحافظ على الفرائض ويتجنب ما حرم الله، كما ينبغي له أن يتزود بالنوافل. فالحج إنما يزيده طاعة لله وتقوى له سبحانه، ويفتح له مستقبل الخير والأعمال الصالحة والاستمرار على العمل الصالح إلى أن يأتيه الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وحينئذ يرجع الحاج من حجه كيوم ولدته أمه مغفورة له ذنوبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. فأنت أيها المسلم تفرح بهذه النعمة وتداوم على التوبة وعلى طاعة الله عز وجل. وقد قال ربنا جل وعلا بعد آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله تعالى على نور منه جل وعلا، ترجو ثوابه وتترك معصيته وتخاف من عقابه. هذه هي التقوى، مع المداومة على ذلك بعد الحج وفي كل وقت. تكون التقوى وسميت بذلك لأنها تقيك من العذاب. ثم قال جل وعلا بعدها: واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة عند الله عز وجل، ويجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، ويقومون لرب العالمين حفاة عراة غرلا، ثم يحاسبون على أعمالهم، ثم توزن أعمالهم بالموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم يعطون صحائفهم في أيمانهم أو في شمائلهم، ثم يمرون على الصراط وهو جسر المنصوب على جهنم، ولا ينقذهم من الصراط إلا أعمالهم، كما قال تعالى: ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والحكم من قوله سبحانه واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنك لما رأيت اجتماع الناس في عرفة من كل لغة ومن كل جنس ومن كل لون ورأيت الزحامات الشديدة تذكر الحشر، لأن الحشر فيه الزحامات أشد وفيه اجتماع أكبر من اجتماع الحج، فيه اجتماع الأولين والآخرين في مكان واحد. إذا كنت رأيت هذا الاجتماع في الحج ورأيت اختلاف الناس في لغاتهم وألوانهم وأعمالهم وطبائعهم ورأيت الزحامات، فهذا يذكرك بالحشر الأكبر يوم القيامة، فلنستعد له بالأعمال الصالحة. ثم قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحشر الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يسلي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فانظر يا عبد الله من أي فريقين أنت، هل أنت من الفريق الأول الذي تولى في الأرض يفسد فيها، أو أنت من الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله؟ يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله بأداء الطاعات والصبر على المشاق،
0: نعم،
3: رجاء لثواب الله عز وجل. نعم. انظر هل أنت من هؤلاء أو من أولئك. الواجب على الحاج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحاسب نفسه ويرجع بحال أحسن من حاله الأول.
0: نعم.
3: حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا. ولا يقول الحاج إني حججت ويعتمد على هذا ويغتر بحجه أو بأعماله.
0: نعم.
3: فإنه لم يؤدي من حق الله إلا أقل القليل إن تقبله الله منه، وحق الله على الإنسان وعلى المسلم أعظم.
0: نعم.
3: ولكنه جل وعلا يجعل القليل كثيرا ويضاعف الأعمال الصالحة تفضلا منه وإحسانا، ويدخل صاحبها الجنة بفضله ورحمته، وإلا فلو وكلنا الله إلى أعمالنا لهلكنا، لأنها لا تقابل أقل نعمة من نعم الله علينا. لكن الله جل وعلا شكور حليم غفور رحيم.
0: ربما بقي معنا دقيقة، أحسن الله إليك، لو جعلناها رسالة للحاج بعد أن ختم حجه.
3: الرسالة للحاج في هذه المناسبة هي أنه يتأمل في شأن العقيدة في الحج والدروس المستفادة من شعائر الحج.
0: نعم.
3: ابتداء بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، ما يدل على عظم شأن التوحيد. وكذلك الشأن عند طوافه أو سعيه، فإنه يطوف ويسعى لرب العالمين امتثالا لأمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يطوف حينئذ، وليس هناك طواف بغير البيت، لا طواف بمسجد ولا بقبر ولا بشجرة ولا بحجرة ولا بغير ذلك. وكذلك الشأن في تقبيل الحجر الأسود، وكما قال الفاروق رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت نفس سلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
0: نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، كنت معنا في هذه الدقائق الحديث عن موضوعنا ماذا بعد الحج، الدكتور خالد بن راشد العبدان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا جزيلا لك.
3: حياكم الله.
0: السلام. في أمان الله.
3: أمانك الله.
4: ليالي الحج.
0: رجعنا لكم على السريع، ونشكر فضيلة الدكتور جزاه الله خير، يعني تعرض في حديثه إلى نقاط هامة متعلقة بموضوع حلقتنا ماذا بعد الحج. ونرجع الآن على السريع أيضا مرة أخرى ونقرأ من مشاركاتكم. هنا أم حنين تقول وين المسابقات؟ طيب أبشر بالمسابقات، ومسابقات إن شاء الله مستمرة متفرقة في أوقات كثيرة من السنة في إذاعة القرآن الكريم، سواء على الهواء أو أيضا على حسابنا على تويتر، تابعوا على حسابنا على تويتر وتجدون كل جديد. الدكتور أحمد يقول ما بعد الحج استزادة المعرفة لجميع الحجاج خاصة الأجانب عبر إتاحة جامعة مفتوحة إسلامية وبلغات متعددة وتقديم التعليم وتفسيره. أمان يقول قال الحسن البصري الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وبالمناسبة أنا أتابعكم من الجزائر وأنا ذكر ولست أنت طيب حياك الله يا أمان، أحب السعودية وهي بلدي الثاني وعلمها راية التوحيد توشح حسابي. إي والله أنا أشوف حسابك حاط علم المملكة العربية السعودية وهو أخ من الجزائر، نسعد بك كثيرا يا أخونا، وقد عرف بنفسه بأنه سني على منهج السلف الصالح. الله يجعلنا وإياك يا ربي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الأطهار وأن يلحقنا بهم. شكرا جزيلا لك يا أمان.
1: منافع لهم،
2: منافع لهم،
0: منافع لهم. مستمعي الأعزاء أهلا بكم، ومعنا الحاج بدر والذي أنهى بالأمس مناسك الحج، تقبل الله منا ومنه. السلام عليكم، حياك الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا يا حاج، كيف حالك؟
5: حياك الله وبياك يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
5: منا ومنكم صالح الأعمال، والله يحفظكم ويجزاكم خير على الاستضافة و يعني اللقاء في في في اخذ مشاعر الحجاج يعني تجاه الحج، ونسال الله القبول للجميع.
0: ما شاء الله، الله يتقبل من انت. انتهيت امس، انت من المتعجلين صح؟
5: لا لا، انا انتهيت اليوم.
0: وانا انتهيت اليوم.
5: اي نعم، انتهيت اليوم، الله يتقبل منا ومنكم.
0: ما شاء الله تبارك الله. متى طفت الوداع؟
5: والله طفنا بعد الظهر يا شيخ، رمينا الجمرة بعد الزوال و يعني جينا في الحرم بعد صلاة الظهر وطفنا وسعينا وانتهينا الساعة الثانية والنصف.
0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. وكيف كان الطواف؟ عسى متيسر؟
5: لا والله متيسر، اللهم لك الحمد، وكل شيء متيسر، والمشاعر والمنظومة خدمات يعني متكاملة
0: ما شاء الله. وش أبرز مشاهدك في حج هالعام يا حج بدر؟
5: والله المشاهد كثيرة لا تنتهي، ولكن يعني كان شيء أعظمها فهو تلبية الحجاج.
0: نعم،
5: يعني وإدامة الذكر سواء في عرفات، الذهاب لعرفات، و يعني الدفع من عرفة والدفع من مزدلفة إلى منى ورمي الجمار والتلبية، يعني كل الحجاج بلباس واحد قبل تحللهم ويلبون ب ب ب يعني شعيرة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك التكبير يعني في منى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر لله الحمد، دليل على أن الحج كله يعني مدرسة في التوحيد لله عز وجل وتكبير عز وجل، وأن عز وجل أكبر من كل شيء، يعني هذا من أبرز المشاعر في الحج.
0: الله أكبر، وفعلا هذا هو الشعار الأهم والأرفع والأعلى والأكبر، والذي لأجلها أيضا شرعت هذه الشريعة، هذه الشعيرة العظيمة.
5: اي نعم صحيح، صحيح.
0: انت رجعت الان الى دياركم يا حاج بدر.
5: اي نعم، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ونسجل يعني شكر واعتزاز وافتخار لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان والحكومة الرشيدة والعاملين جميعا في الحج، يعني والتفاني جميعا في خدمة الحاج، و يعني جعل الحج يعني في انسيابية وراحة واستتباب الأمن. اللهم لك الحمد، نسأل الله عز وجل أن يديم على حكومتنا هذه النعمة الكبيرة، نعمة خدمة الحاج.
0: اللهم آمين، تقبل الله منا ومنك، وحج مبرور وسعي مشكور، ونسأل الله لنا ولك القبول والغفران. شكرا جزيلا لك يا حاج.
5: آمين آمين آمين، الله يجزاكم خير، وشاكرين لكم على الاستضافة، الله يحفظكم.
0: رعاك الله، أهلا وسهلا، في أمان الله.
4: ليالي الحج، الحج.
0: عدنا لكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم وأهلا بجميل رسائلكم. طيب، هنا من ضمن الرسائل مازن موسى يقول الله أولى بنا والله مولانا، ولن تضيع لدى الرحمن شكوانا، إن ابتلانا ففي تدبير حكمته دقائق اللطف حلت في حنايانا، فإن عجزنا فإن جزعنا فلن يجدي تبرمنا، وإن رضينا ففي الإخبات سلوانا. جميل جدا، شكرا جزيلا لك يا مازن، وهذه فعلا تحمل معاني الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له، ومعرفة أنه هو مدبر الأكوان سبحانه، هو الذي يختار لعبده الصالح، وهو الذي سبحانه بيده تقليب الأمور وتدبيرها. أم خليل من أبها تقول: يا من حج بيت الله الحرام، أشكر الله عز وجل على ما أولاك، وأحمده على ما حباك وأعطاك من نعمة من نعمه وبره وخيره وعطائه وأحسانه، فاعزموا على بعد حجكم على عدم التقصير.
1: السقاية والرفادة.
0: مستمعينا الأعزاء، على نهج راسخ يمتد لأكثر من 6 عقود، سخرت جمعية الكشافة العربية السعودية جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، وواكبت في كل عام مستجدات التقنيات وتوظيفها في مهامهم، فضلا عن تطوير مهارات الكشفيين عبر برامج التأهيل والمهارات التخصصية. وأسهمت الخبرات المتراكمة في تكوين أسس عملية لإدارة وخدمة الحشود، وإعداد قيادات كشفية محترفة في إدارة لمختلف المهام وتوظيفها لخدمة ضيوف الرحمن. للمزيد من الإيضاح معنا في هذه الحلقة والحديث عن الكشافة في الحج الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد، السلام عليكم، وهو المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. حياك الله وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
6: أهلا وسهلا، وأسعد الله مساءكم ومساء الأخوة والأخوات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير
0: وأنت بصحة وسلامة، ونبارك لكم أيضا نجاح حج هذا العام ونجاح الخطط والمشاركات التي أسهمت في إنجاحه.
6: نغني الحجاج ونبارك الجميع هذا الإنجاز، ولحكومتنا الرشيدة على ما تبذله من مساعي لخدمة ضيوف الرحمن، فلها منا الدعاء وتقبل الله من الجميع.
0: اللهم أمين. حدثنا عن بشكل عام الكشافة والحج، الكشافة وضيوف الرحمن.
6: دعني أقول لك أخي الكريم أن الحج هو مدرسة، مدرسة للحجاج، ومدرسة للعاملين في خدمة الحجاج، ومدرسة للعالم، وينظر العالم بأكمله إلى هذا الحدث التاريخي، هذا الحدث العالمي الذي يشاهده العالم من كل قناة ومن كل وسيلة، تعكس وحدة المسلمين وتعكس السلام وتعكس الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والكشافة هي أحد القطاعات التي تسخر جهودها بتوجيهات كريمة من حكومتنا الرشيدة حفظها الله، فيبدأ عمل الكشافة بانتهاء موسم الحج، فيتم رصد الملاحظات وحصر المنجزات واستخدام نقاط القوة للاستمرار بها، وأيضا معرفة نقاط الضعف لمعالجتها في السنوات القادمة، وهذا الذي تم في السنوات مضت. وإلا الحمد، خطة هذا العام نفذت بأكملها بالتعاون مع جميع القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن في عدة مجالات.
0: جيد، بشكل عام كيف ممكن تلخص لنا الأدوار التي يقوم بها الكشفيين في مكة والمدينة وخدمة ضيوف الرحمن، وما هي القطاعات التي لها مساس واحتكاك مباشر مع الكشافة؟
6: أبرز أعمال الكشافة منذ أن بدأت بخدمة ضيوف الرحمن هو إرشاد الحجاج التائهين وإيصالهم، وهذا يتطلب رسم الخرائط وإعداد الخرائط. في عصرنا الحديث وإلا الحمد تم استخدام التقنية، وأصبحت ترسم الخرائط وتعد وتصمم من خلال البرامج التقنية ومن خلال نظام الجي بي إس والجي آي إس، وأصبحت الكشافة رائدة في هذا العمل، وتزود جميع الجهات للخرائط النوعية والخرائط العامة لمشعر منى ومزدلفة وعرفات والمنطقة الرئيسية في جوار الحرم والعزيزية وأيضا المدينة المنورة. ف فالإرشاد والإيصال هذا من أهم أعمالها، ثم أيضا تأتي أعمال أخرى لا تقل أهمية عن هذا الموضوع، وهي المشاركة مع وزارة الصحة في جميع المستشفيات والمراكز في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيتم العمل مع المسعفين ومع الأطباء واستقبال المرضى وتوزيعهم على الأطباء، وأيضا إيصالهم إلى ذويهم لمن يحتاج الإيصال إلى مقارهم. هناك أعمال أخرى أيضا تتم مع أمانة العاصمة المقدسة من خلال منع الافتراش في المشاعر ومنع الحلاقين والعشوائيين والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية التي تباع. هناك أيضا أعمال أخرى مع وزارة التجارة وأعمال أخرى مع البنك الإسلامي وأعمال أخرى مع الأمن العام، أعمال أخرى مع الدفاع المدني. كل هذه الأعمال أعمال متنوعة للكشافة يتم التدرب عليها قبل وصولهم إلى المشاعر وأثناء وصولهم قبل الحج بأيام.
0: ما شاء الله تبارك الله. القطاعات اللي لها احتكاك مباشر بالكشافة، وهل لها أيضا علاقة بالقطاعات الأمنية؟
6: بالدرجة الأولى من ناحية الكم وزارة الحج وأيضا الأمن العام بالإضافة إلى وزارة الصحة وبنك الإسلامي وأمانة العاصمة المقدسة والأدلة في المدينة المنورة، هذه الجهات التي نعمل معها جنبا إلى جنب، إضافة إلى العمل مع قوات أمن الحج والأمن العام في تنظيم ودخول الحجاج وأيضا تفويجهم. هناك لدينا في هذا العام 62 نقطة إرشاد متجول في ميناء و 32 نقطة إرشاد متجول في عرفات، إضافة إلى المراكز الإرشادية التابعة لوزارة الحج. ولذلك هذا العام تم إرشاد أكثر من 200,000 حاج إلى مقارهم وإيصال
0: ما شاء الله
6: أكثر من 12,000 حاج، وتم تسليمهم بتوقيع المطوف، وتم تحليل هذه البيانات لعلاج هذه يعني المشكلة، لا أقبلها مشكلة ولكن هذا طبيعي في أي تجمعات يحصل فيه ضياق أو فقدان، لمعالجتها مع المطوفين ومع مؤسسات الطوافة.
0: نعم طيب، والله الحقيقة أدوار تقومون بها، ودائما يعني في كل رحلة حج ما يلفت نظرنا الحقيقة هالشعلة وهالنشاط اللي في روح الكشفيين وهالروح الكشفية العالية وتحمل المسؤولية لديهم، تعاونهم، ابتسامتهم، فطنتهم لبعض الحالات التي قد تكون تحتاج يعني حالة طارئة أو شيء من هالقبيل. نشكركم وقواكم الله، ودائما أنتم على حسن الظن بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
6: شكرا لكم والأخوة والأخوات المستمعين.
0: رعاك الله، في أمان الله.
6: أمانك الله.
0: ليالي الحج. وصلنا معكم للختام مستمعينا الكرام، شكرا لكم، شكرا لطيب استماعكم، شكرا لإنصاتكم، شكرا لتفاعلكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. سعدت بصحبتكم في هذا البرنامج الموسمي ليالي الحج من أوله إلى آخره بفضل الله، والحمد لله ربنا أعان ويسر. سعيد بكل الرسائل، بكل الضيوف الذين شاركونا، بكل الفقرات التي أسمعناكم إياها، بكل الاتصالات ومفادية الإذاعة والتغطية الحية. شكرا جزيلا لكم من الأعماق، وبإذن الله نلتقيكم مع لقاء جديد وبرنامج جديد ومحتوى جديد لكم ولأجلكم أنتم المستمعين الأثمن والأغلى، مستمعي إذاعة القرآن الكريم. أحييكم أنا باسمي وبلساني سلطان الربيع، محبكم، وكذلك أحييكم زميلي المبدع الجميل عبد الله الخليفي على التنفيذ، وزملاء العمل في فريق البرنامج طبيعة الحال كافة، الإشراف العام عبد الرحمن الشايع، وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي، في التنسيق دكتور سعد الشبلان، والنشر الإلكتروني في حان السبيعي، والإخراج ماجد الدباس. شكرا جزيلا لكم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
7: لبيك يا الله، لبيك يا الله، ضجت في محاريب الفضاء. لبيك، لبيك.
8: لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا لبيك لا أحد لهم إلاك فاغفر ما مضى, فاغفر ما مضى.
9: بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر
10: نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع نحو المشاعر
1: إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمره واصرف عنه كل سوء ومكروه واعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، قال: ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال، فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثه بمشيئته وقدرته فلا منافاة بين كونه فاعلا بالقدرة والاختيار وبين كونه موجبا بالذات بهذا التفسير. وإن أريد بالموجب بالذات أنه يوجب شيئا من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيار فهذا باطل ممتنع. وإن أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم معلولها الأزلي بحيث يكون من العالم ما هو قديم بقدمه لازم لذاته أزلا وأبدا الفلك أو غيره فهذا أيضا باطل. فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضي قدم شيء من العالم مع الله أو فسر بما يقتضي سلب صفات الكمال عن الله فهو باطل. وإن فسر بما يقتضي أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو حق، فإن ما شاء وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته، لكن لا يقتضي هذا أنه شاء شيئا من المخلوقات بعينه في الأزل، بل مشيئته لشيء معين في الأزل ممتنع لوجوه متعددة. ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلية لا يكون مرادا مقدورا، ولا أعلم نزاعا بين النظار أن ما كان من صفات الرب أزليا لازما لذاته لا يتأخر منه شيء لا يجوز أن يكون مرادا مقدورا، وأن ما كان مرادا مقدورا لا يكون إلا حادثا شيئا بعد شيء، وإن كان نوعه لم يزل موجودا أو كان نوعه كله حادثا بعد أن لم يكن. ولهذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قديم لازم لذات الله متفقين على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته، وإنما يكون بمشيئته وقدرته خلق إدراك في العبد لذلك المعنى القديم. والذين قالوا كلامه قديم وأرادوا أنه قديم العين متفقون على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته، سواء قالوا هو معنى واحد قائم بالذات أو قالوا هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية الأعيان، بخلاف أئمة السلف الذين قالوا إنه يتكلم بمشيئته وقدرته وإنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء. فإن هؤلاء يقولون الكلام قديم النوع، وإن كلمات الله لا نهاية لها، بل لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته ولم يزل يتكلم كيف شاء إذا شاء ونحو ذلك من العبارات. والذين قالوا إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامه حادث بالغير قائم بذاته أو مخلوق منفصل عنه يمتنع عندهم أن يكون قديما. فقد اتفقت الطوائف كلها على أن المعين القديم الأزلي لا يكون مقدورا مرادا، بخلاف ما كان نوعه لم يزل موجودا شيئا بعد شيء، فهذا مما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث إنه يكون بمشيئته وقدرته، كما يقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين الذين يقولون بحدوث الأفلاك وغيرها، وأرسطو وأصحابه الذين يقولون بقدمها. فأئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة يقولون إن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن، مع قولهم إنه لم يزل النوع المقدور المراد موجودا شيئا بعد شيء. ولكن كثيرا من أهل الكلام يقولون ما كان مقدورا مرادا يمتنع أن يكون لم يزل شيئا بعد شيء، ومنهم من يقول بمنع ذلك في المستقبل أيضا. وهؤلاء هم الذين ناظرهم الفلاسفة القائلون بقدم العالم، ولما ناظروهم واعتقدوا أنهم قد خصموهم وغلبوهم، اعتقدوا أنهم قد خصموا أهل الملل مطلقا لاعتقادهم الفاسد الناشئ عن جهلهم بأقوال أئمة أهل الملل، بل وبأقوال أساطين الفلاسفة القدماء، وظنهم أنه ليس لأئمة الملل وأئمة الفلاسفة قول إلا قول هؤلاء المتكلمين وقولهم، أو قول المجوس الحرانية، أو قول من يقول بقدم مادة بعينها ونحو ذلك من الأقوال التي قد يظهر فسادها للنظار، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن عامة العقلاء مطبقون على أن العلم بكون الشيء المعين مرادا مقدورا يوجب العلم بكونه حادثا كائنا بعد أن لم يكن، بل هذا عند العقلاء من المعلوم بالضرورة. ولهذا كان مجرد تصور العقلاء أن الشيء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته موجب للعلم بأنه حادث، بل مجرد تصورهم كون الشيء مفعولا أو مخلوقا أو مصنوعا أو نحو ذلك من العبارات يوجب العلم بأنه محدث كائن بعد أن لم يكن. ثم بعد هذا قد ينظر في أنه فعله بمشيئته وقدرته، وإذا علم أن الفاعل لا يكون فاعلا إلا بمشيئته وقدرته، وما كان مقدورا مرادا فهو محدث، كان هذا أيضا دليلا ثانيا على أنه محدث. ولهذا كان كل من تصور من العقلاء أن الله تعالى خلق السماوات والأرض أو خلق شيئا من الأشياء كان هذا مستلزما لكون ذلك المخلوق محدثا كائنا بعد أن لم يكن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا يرد على الذين يقولون بقدم العالم وأنه قد لا، يعني بقوله كائنا لم بعد أن لم يكن، هذا لو تفكر في خلق السماوات وخلق الأرض والأدلة في ذلك كثير، وكان يكفي الأدلة، لكنه يناقشهم في هذا. وإلا في الأدلة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والمخلوق ليكون إلا معدوما ثم يوجد بعد أن خلق.
1: وإذا قيل لبعضهم هو قديم مخلوق أو قديم محدث، وعني بالمخلوق والمحدث ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون الذين يريدون بلفظ المحدث أنه معلول، ويقولون إنه قديم أزلي مع كونه معلولا ممكنا يقبل الوجود والعدم. فإذا تصور العقل الصريح هذا المذهب جزم بتناقضه، وأن أصحابه جمعوا بين النقيضين، حيث قدروا مخلوقا محدثا معلولا مفعولا ممكنا أن يوجد وأن يعدم، وقدروه مع ذلك قديما أزليا واجب الوجود بغيره يمتنع عدمه. وقد بسطنا هذا في مواضع في الكلام على المحصل وغيره، وذكرنا أن ما ذكره الرازي عن أهل الكلام من أنهم يجوزون وجود مفعول معلول أزلي للموجب بذاته لم يقله أحد منهم، بل هم متفقون على أن كل مفعول فإنه لا يكون إلا محدثا. وما ذكره هو وأمثاله موافقة لابن سينا من أن الممكن وجوده وعدمه قد يكون قديما أزليا قول باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، حتى عند أرسطو وأتباعه القدماء وأتباعه القدماء والمتأخرين، فإنهم موافقون لسائر العقلاء في أن كل ممكن يمكن وجوده وعدمه، لا يكون إلا محدثا كائنا بعد أن لم يكن. وأرسطو إذا قال إن الفلك قديم لم يجعله مع ذلك ممكنا يمكن وجوده وعدمه. والمقصود أن العلم بكون الشيء مقدورا مرادا يوجب العلم بكونه محدثا، بل العلم بكونه مفعولا يوجب العلم بكونه محدثا، فإن الفعل والخلق والإبداع والصنع ونحو ذلك لا يعقل إلا مع تصور حدوث المفعول. وأيضا فالجمع بين كون الشيء مفعولا وبين كونه قديما أزليا مقارنا لفاعله في الزمان جمع بين المتناقضين، ولا يعقل قط في الوجود فاعل قارنه مفعوله المعين سواء سمي علة فاعلة أو لم يسم، ولكن يعقل كون الشرط مقارنا للمشروط. والمثل الذي يذكرونه من قولهم حركة يدي فتحرك خاتمي أو كمي أو المفتاح ونحو ذلك، حركت يدي فتحرك خاتمي أو كمي أو المفتاح ونحو ذلك، حجة عليهم لا لهم، فإن حركة اليد ليست هي العلة التامة ولا الفاعلة لحركة الخاتم، بل الخاتم مع الإصبع كالإصبع مع الكف، فالخاتم متصل بالإصبع والإصبع متصلة بالكف، لكن الخاتم يمكن نزعها بلا ألم بخلاف الإصبع، وقد يعرض بين الإصبع والخاتم خلو يسير بخلاف أبعاض الكف. ولكن حركة الإصبع شرط في حركة الخاتم، كما أن حركة الكف شرط في حركة الإصبع، أعني في الحركة المعينة التي مبدأها من اليد بخلاف الحركة التي تكون للخاتم أو للإصبع ابتداء، فإن هذه متصلة منها إلى الكف كمن يجر إصبع غيره فيجر معه كفه. وما يذكرونه من أن التقدم والتأخر يكون بالذات والعلة كحركة الإصبع، ويكون بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين، ويكون بالمكانة كتقدم العالم على الجاهل، ويكون بالمكان كتقدم الصف الأول على الثاني، وتقدم مقدم المسجد على مؤخره، ويكون بالزمان كلام مستدرك. فإن التقدم والتأخر المعروف هو التقدم والتأخر في الزمان، فإن قبل وبعد ومع ونحو ذلك مع معاينها لازمة للتقدم والتأخر الزماني، معانيها لازمة للتقدم والتأخر الزماني. وأما التقدم بالعلية أو الذات مع المقارنة في الزمان فهذا لا يعقل البتة، ولا له مثال مطابق في الوجود، بل هو مجرد تخيل لا حقيقة له. وأما تقدم الواحد على الاثنين فإن عني به الواحد المطلق فهذا لا وجود له في الخارج ولكن في الذهن، والذهن يتصور الواحد المطلق قبل الاثنين المطلق، فيكون متقدما في التصور تقدما زمانيا، وإن لم يعن به هذا فلا تقدم، بل الواحد شرط في الاثنين مع كون الشرط لا يتأخر عن المشروط، بل قد يقارنه وقد يكون معه، فليس هنا تقدم واجب غير التقدم الزماني. وأما التقدم بالمكان فذاك نوع آخر، وأصله من التقدم بالزمان، فإن مقدم المسجد تكون فيه الأفعال المتقدمة بالزمان على مؤخره، فالإمام يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم، فسمي محل الفعل المتقدم متقدما وأصله هذا. وكذلك التقدم بالرتبة، فإن أهل الفضائل مقدمون في الأفعال الشريفة والأماكن وغير ذلك على من هو دونهم، فسمي ذلك تقدما وأصله هذا. وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ما سواه كان كل شيء متأخرا عنه، وإن قدر أنه لم يزل فاعلا وكل فعل معين ومفعول معين هو متأخر عنه. وإذا قيل الزمان مقدار الحركة فليس هو مقدار حركة معينة كحركة الشمس أو الفلك، بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة. وقد كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنة، وبعد أن يقيم الله القيامة فتذهب الشمس والقمر تكون في الجنة حركات وأزمنة، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وجاء في الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة العرش، وكذلك لهم في الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة يعرف بما يظهر فيه من الأنوار الجديدة القوية. وإن كانت الجنة كلها نورا يزهر ونهرا يطرد، لكن يظهر بعض الأوقات نور آخر يتميز به النهار عن الليل. فالرب تعالى إذا كان لم يزل متكلما بمشيئته فعالا بمشيئته، كان مقدار كلامه وفعاله الذي لم يزل هو الوقت الذي يحدث فيه ما يحدث فيه ما يحدث من مفعولاته. وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم الحقيقي المعقول. ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستاني والرازي وغيرهما من أن في أنواع التقدمات تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض، وأن هذا نوع آخر، وأن تقدم الرب على العالم هو من هذا الجنس. فإن هذا قد يرد لوجهين: أحدهما أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان، فإنه ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك زمان خارج عن التقدم والمتقدم وصفاتهما، بل المراد أن المتقدم يكون قبل المتأخر القبلية المعقولة، كتقدم اليوم على غد وأمس على اليوم. ومعلوم أن تقدم طلوع الشمس وما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد، فلا فرق بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخر، وبين تقدم ما يكون في الزمان المتقدم على ما يكون في الزمان المتأخر. الوجه الثاني أن يقال: أجزاء الزمان متصلة.
2: إذا نظرتم إلى مثل هذا الكلام من علم الكلام، بغض النظر عن الرد عليه أو عدم الرد عليه، يتبين قول أئمة السلف إنه ممكن أن يموت على دين عجوز، يبقى يثرثر مثل الثرثرة والهذيان ولا يستفيد في حياته شيئا يقربه إلى الله. حتى قال الشافعي: علمي حكمي في الكلام من يضرب بالجريد والنعال، قال لهم: هذا جزاء من عرض عن كتاب الله. وقال بعضهم: لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سننات به. يخوض في هذا الهذيان كله ويرجع بالحيرة، وربما كثى عداد السنين وباقرة، لكن ما أخذوا الأمور من أبوابها، البيوت من أبوابها. يعني ممكن في كتاب في الإثبات تقرأ الرحمن استوى إلى يصعد الكلم الطيب، وفي النفل ليس كمثله شيء، استرحت قال الله قال رسوله، وهذا يذهب يقرر لك مسألة يمكن يمكث فيها سنين يرجع منها صفر، يخرج منها صفر.
1: الوجه الثاني أن يقال: أجزاء الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها فصل عن الزمان. ومن قال إن الباري لم يزل غير فاعل ولا يتكلم بمشيئته ثم صار فاعلا ومتكلما بمشيئته وقدرته، يجعل بين هذا وهذا من الفصل ما لا نهاية له، فكيف يجعل هذا بمنزلة تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض؟ وبالجملة، فالعلم بأن الفاعل بمشيئته وقدرته، بل الفاعل مع قطع النظر عن كونه إنما يفعل بمشيئته وقدرته، وإن كان هذا لازما له في نفس الأمر، فالعلم بمجرد كونه فاعلا للشيء المعين يوجب العلم بأنه أبدعه وأحدثه وصنعه، ونحو ذلك من معاني العبارات التي تقتضي أن المفعول كان بعد أن لم يكن، وأن ما فعله بقدرته وإرادته كان بعد أن لم يكن. وإن قدر دوام كونه فاعلا بقدرته وإرادته، ف فعلم أن إرادته لشيء معين في الأزل ممتنع، لأن إرادة وجوده تقتضي إرادة وجود لوازمه، لأن وجود الملزوم بدون وجود اللازم محال. فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين في الأزل لاقتضت وجود لوازمه. وما من وجود معين من المرادات إلا وهو مقارن لشيء آخر من الحوادث، كالفلك الذي لا ينفك عن الحوادث. وكذلك العقول والنفوس التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة هي لا تزال مقارنة للحوادث، وإن قالوا إن الحوادث معلولة لها فإنها ملازمة مقارنة لها على كل تقدير. وذلك أن الحوادث مشهودة في العالم، فإما أن تكون لم تزل مقارنة للعالم أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن. فإن لم تزل مقارنة له ثبت أن العالم لم يزل مقارنا للحوادث، وإن قيل إنها حادثة فيه بعد أن لم تكن كان العالم خاليا عن الحوادث ثم حدثت فيه. وذلك يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب حادث، وهذا ممتنع على ما تقدم وكما سلموه هم. فإن قيل إن هذا جائز، أمكن وجود العالم بما فيه من الحوادث، مع القول بأن الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثة، أعني نوع الحوادث، وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن. وإنما النزاع في نوع الحوادث، هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أو في المستقبل فقط، أو لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل.
2: هذه ما يسمى بتسلسل الحوادث، يعني الآن يقول هل يمكن دوامها تسلسلها في المستقبل وفي الماضي أو في المستقبل فقط، أو لا يمكن دوامها ولا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل. ثلاثة أقوال ها؟
1: على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة، ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والقول الثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم. لكن القائلون بقدم الأفلاك كأرسطو وشيعته يقولون بدوام حوادث الفلك، وأنه ما من دورة إلا وهي مسبوقة بأخرى لا إلى أول، وأن الله لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بل حقيقة قولهم إن الله لم يخلق شيئا كما بين في موضع آخر.
2: الذين يقولون بحوادث لا أول لها، فمعنى أن هذا مؤده أن الله ما خلقهم، ما أوجدهم من عدم، ما خلق شيئا. هذا القول مؤده أن الله ما خلق هذا الكون، هذا مؤده أن الكون وجد طبع، وجد صدفة، على قول الفلاسفة.
1: وهذا كفر باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون بأزلية الحوادث في الممكنات، وأما الذين يقولون إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وما سواه مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، فهم يفرقون بين الخالق الواجب والمخلوق.

0: هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث الحوادث بلا سبب حادث بطلت.
1: هم يعنون بالواجب الوجود الله، يعنون بالجائز الوجود الإنسان، موجب الوجود الإنسان، يقول موجب.
0: بطلت عمدتهم في قدم العالم، وإن منعوا ذلك امتنع خلو العالم عن الحوادث، وهم لا يسلمون أنه لم يخل، أنه لم يخل من الحوادث. وإذا كان كل موجود معين من مرادات الله التي يخلقها فإنه مقارن للحوادث مستلزم لها، امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التي لا ينفك عنها. والله رب كل شيء وخالقه لا رب غيره، فيمتنع أن يكون بعض ذلك بإرادته وبعضه بإرادة غيره، بل الجميع بإرادته. وحينئذ فالإرادة الأزلية القديمة إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها لها، وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان الأول لزم أن يكون المراد ولوازمه قديما أزليا، والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع، فيجب أن تكون مرادة له وأن تكون قديمة أزلية. إذن التقدير أن المراد مقارن للإرادة، فيلزم أن تكون جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية، وهذا ممتنع لذاته. وإن قيل إنه أراد القديم بإرادة قديمة، وأراد الحوادث المتعاقبة عليه بإرادات متعاقبة، كما قد يقوله طائفة من الفلاسفة وهو يشبه قول صاحب المعتبر، قيل أولا كون الشيء مرادا يستلزم حدوثه، بل وتصور كونه مفعولا يستلزم حدوثه.
1: كثير من هؤلاء المسمين تراجمهم في الحاشية، تكون في هذا الطبعة ترجمهم في الحواشي. نعم.
0: قيل أولا كون الشيء مرادا يستلزم حدوثه، بل وتصور كونه مفعولا يستلزم حدوثه، فإن مقارنة المفعول المعين لفاعله ممتنع في بداية العقول. وقيل ثانيا إن جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوع، لم يمتنع أن يكون كل ما سواه حادثا بتلك الإرادات. والقول حينئذ بقدم شيء من العالم قول بلا حجة أصلا. وقيل ثالثا إن الفاعل الذي من شأنه أن يفعل شيئا بعد شيء بإرادات متعاقبة، يمتنع قدم شيء معين من إراداته وأفعاله، وحينئذ فيمتنع قدم شيء من مفعولاته، فيمتنع قدم شيء من العالم. وقيل رابعا إذا قدر أنه في الأزل كان مريدا لذلك المعين كالفلك إرادة مقارنة للمراد، لزم أن يكون مريدا للوازمه إرادة مقارنة للمراد. فإن وجود الملزوم بدوام اللازم محال، واللازم له نوع الحوادث، وإرادة النوع إرادة مقارنة له في الأزل محال لامتناع وجود النوع كله في الأزل. وإذا قيل اللازم له دوام الحوادث، ويكون مستلزما لدوام الإرادة لتلك الحوادث، قيل معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إرادة هذا الحادث. وإن جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة أزلية، كما يقوله من يقول من المتكلمين كابن كلاب وأتباعه، وحينئذ يبطل قولهم. وإذا كان كذلك فالمعلول المعين القديم إذا قدر كان مرادا بإرادة قديمة أزلية باقية، ولم يقترن بها إرادة شيء من الحوادث، لأن الحادث لا يكون قديما، ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شيء بعينه قديم. لكن قد يقال يقترن بها النوع الدائم، لكن هذا ممتنع من وجوه قد ذكر بعضها. وإن قيل إن الإرادة القديمة الأزلية ليست مستلزمة لمقارنة مرادها لها، لم يجب أن يكون المراد قديما أزليا، ولا يجوز أن يكون حادثا، لأن حدوثه بعد أن لم يكن يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم. وإن جاز أن يقال إن الحوادث تحدث بالإرادة القديمة الأزلية من غير تجدد أمر من الأمور، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام من الأشعرية والكرامية وغيرهم، ومن وافقهم من أتباع الأئمة أصحاب

0: أصحاب مالك وأصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العالم.
1: يعني القول بقدم العالم يا إخوان كفر محض، أن الله ما خلق العالم. لو قال إنسان الله ما خلق هذه الشجرة لكان هذا الكلمة في شجرة واحدة أو إنسان واحد أو شيء مخلوق واحد. أنكر أن يكون الله خلق ما خلقه يكون كفرا، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وهؤلاء يقولون العالم قديم، العالم قديم خلق مع الله سبحانه وتعالى وأنه ما خلقه الله، فالقول بقدم العالم قول كفري.
0: فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث، فإذا جوزوا حدوثها عن القادر المختار بلا سبب حادث أو جوزوا حدوثها بالإرادة القديمة الأزلية بطلت عمدتهم، وهم لا يجوزون ذلك. وأصل هذا الدليل أنه لو كان شيء من العالم قديما للزم أن يكون صدر عن مؤثر تام، سواء سمي
1: مؤثر معنى من الذي أثر فيه في وجوده. البعارة تدل البعير، أثر تدل المسير، من الذي أوجده، كيف وجد،
0: سواء سمي علة تامة أو موجبا بالذات، أو قيل إنه قادر مختار واختياره أزلي مقارن لمراده في الأزل، ويمتنع أن يكون في الأزل قادر مختار يقارنه مراده، سواء سمي ذلك علة تامة أو لم يسم، وسواء سمي موجبا بالذات أو لم يسم. بل يمتنع أن يكون شيء من المفعولات المعينة العقلية مقارنا لفاعله الأزلي مع الزمان. امتناع هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين.
1: يعني معناه لو قال واحد صانع هذا القلم وجد مع صانع القلم هذا وجده صانع سواء، هذا شيء مش مستحيل أن يقال القلم وجد هو صانع سواء، صانعه قبله، ما وجد القلم إلا بصناعة صانع. فهم يقولون على هذا المثل مثلا وجد القلم وصانعه سواء، ليس بين الصانع وبين القلم فوت ولا زمن.
0: بل يمتنع أن يكون شيء من المفعولات المعينة العقلية مقارنا لفاعله الأزلي مع الزمان. وامتناع هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين. ويمتنع أن يكون في الأزل علة تامة أو موجب بالذات، سواء سمي قادرا مختارا أو لم يسم. وسر ذلك أن ما كان كذلك لزم أن يقارنه أثره المسمى معلولا أو مرادا أو موجب أو موجبا بالذات أو مبدعا أو غير ذلك من الأسماء، لكن مقارنة ذلك له في الأزل تقتضي أن لا يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثا. ولو لم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعل، بل كانت حادثة بنفسها، وهذا ممتنع بنفسه. فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه مراده في الأزل يستلزم ألا يكون للحوادث فاعل، وهذا محال، لا سيما قول من يقول إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها صفة ولا فعل، كما يقوله ابن سيناء وأمثاله. فإن هؤلاء يقولون بصدور الأمور المختلفة عن ذات بسيطة، وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توجب معلولات مختلفة، وهذا من أعظم الأقوال امتناعا في صريح المعقول. ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرها فإنه لا يخلصهم من هذا القول الباطل.
1: يعني هذه المقولة من أسباب تكفيرهم لابن سينا، قولهم بكفر ابن سينا وأمثل فارابي وأمثل هؤلاء بمثل هذا المقول الذي يقول بقدم العالم، هذه منها.
0: فإن تلك الوسائط كالعقول صدرت عن غيرها وصدر عنها غيرها، فإن كانت بسيطة من كل وجه فقد صدر المختلف الحادث عن البسيط الأزلي، وإن كان فيها اختلاف أو قام بها حادث فقد صدرت أيضا المختلفات والحوادث عن البسيط التام الأزلي، وكلاهما باطل. فهم من القول بأن مبدع العالم علة له، فهم من القول بأن مبدع العالم علة له أبعد الناس عن مراعاة موجب التعليل. وهؤلاء يقولون أيضا إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك مثلا، وليس علة تامة في الأزل لشيء من الحوادث، بل لا يصير علة تامة لشيء من الحوادث إلا عند حدوثه، ويصير علة بعد أن لم يكن علة، مع أن حاله قبل ومع وبعد حال واحد. فاختصاص كل وقت بحوادثه وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث لا بد له من مخصص، ولا مخصص إلا الذات البسيطة، وحالها في نفسها واحد أزلا وأبدا، فكيف يتصور أن يخص بعض الأوقات بحوادث مخصوصة دون بعض مع تماثل أحوالها في نفسها؟ وهذا بعينه تخصيص لكل حال من الأحوال الحادثة المتماثلة عن سائر أمثاله بذلك الإحداث وبتلك المحدثات، من غير مخصص يختص به ذلك المثل. فقد وقع هؤلاء في أضعاف ما فروا منه وأضعاف أضعافه إلى ما لا يتناهى. وإذا قيل حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثاني، قيل لهم فالذات نفسها هي علة الجميع، ونسبتها إلى الجميع نسبة واحدة، فما الموجب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس، مع أنه لم يقم بها شيء يوجب التخصيص؟ وأيضا فكيف تصير هي فاعلة لهذا الحادث بعد أن لم تكن فاعلة له من غير أمر يقوم بها؟ وأيضا فكيف يكون معلولها يجعلها فاعلة بعد أن لم تكن فاعلة بدون فعل يقوم بها؟
1: يعني أنهم في حيرة، الحلولية أو الاتحادية، هؤلاء الذين يقول أصحاب القول بالاتحاد، الذي يقول العبد رب والرب عبد، ولا يقول مثلا سبحانك سبحاني ما سبحاني سبحاني ما أعظم شأن الجنة لعبة صبياني، يعني يعتقد أن لا خالق، أن هذا أدى بهم إلى القول في اتحاد، وكثير منهم إلى القول في اتحاد، أن وحدة الوجود، الوجود كله الله، والوجود كله قديم لا خالق له.
0: وإذا قالوا أفعالها تختلف وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط وحدوث ذلك الاستعداد، وسبب ذلك الحدوث والحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، قيل لهم هذا إن كان ممكنا فإنما يمكن فيما يكون فيه فاعل الإعداد غير فاعل الإمداد، كالشمس التي يفيض نورها وحرارتها على العالم، ويختلف فعلها ويتأخر كمال تأثيرها عن شروقها لاختلاف القوابل وحدوثها. والقوابل ليست من فعل الشمس، وكذلك ما يدعونه من العقل الفعال الذي يختلف فيضه في هذا العالم باختلاف قوابله، فإن القوابل اختلفت باختلاف حركات الأفلاك، وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفياض. فأما الذات التي
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: هل السنة بعد الصلاة البدء بالتكبير أم بالاستغفار؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، لكن ورد أنه كان يكبر، وهذا أخذ به بعض المذاهب الفقهية على أنه يكبر بعد السلام، لكن لو فعل هذا أحيانا لا بأس، يعني أتى بالتكبير.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

والعيد به مصباح جمعتنا نرتاح يكبر فرحتنا يملى حياتي سرور حالة وعطر وزهور عيد الحبايب غير للفرحة ياخذ

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت،

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: أنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي.
3: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ولكن عندنا مسألة مهمة متعلقة ب متى يكون التكبير المقيد. فقد عرفنا أن التكبير المقيد يكون دبر الصلوات، فهل يقدم على الاستغفار أم يكون بعده؟ وذلك أنه قد ثبت من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهل يقدم التكبير عليه، أم يكون المصلي يستغفر الله أولا ثم يكبر؟ لأهل العلم في ذلك مسلكان، والأقرب من هذين المسلكين أنه يبدأ بالاستغفار أولا، ثم عقب الاستغفار يبدأ بالتكبير. وهذا عليه عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان ظاهر ما قاله الفقهاء فيما نقله المرداوي عكس ذلك، أنه يكبر بعد السلام وقبل الاستغفار. ويؤيد أنه يبدأ بالاستغفار قبل السلام أن الذي جزم به المحققون أن الإمام يستغفر متجها إلى القبلة ثم ينفتل إلى الناس ويكبر مستقبلا لهم، هذا الذي جزم به صاحب الفروع وغيره، وهو الأظهر من السنة أن يكون تكبيره مستقبلا الناس، ويكون ذلك بعد الدعاء الذي يكون فيه الاستغفار، ومثل: اللهم أنت السلام ومنك السلام. كما أن في ذلك نكتة أوردها بعض أهل العلم أن قول المصلي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ألصق بآخر الصلاة، فإن آخر الصلاة السلام عليكم، فناسب أن يكون بعدها الاستغفار ثم اللهم أنت السلام. ثم بعد ذلك إذا تيقن المصلي أنه قد أتقن صلاته واستغفر من الخلل الذي فيها، فإنه يأتي بعد ذلك بالتكبير. وتقدم معنا كذلك أن هذا التكبير إنما يكون بعد الصلوات المكتوبة إذا صليت في جماعة، وليس معنى ذلك أنه لا يكبر أو لا يكبر المأموم إلا إذا كبر الإمام، بل إن المأموم يكبر ولو نسي الإمام التكبير، لأنها ليست من باب المتابعة للإمام، وإنما هي من باب المشروعية عند انقضاء الصلاة. ومن فاتته ركعة أو أكثر فإنه إذا سلم من صلاته كبر، ولو كان الإمام قد كبر قبله بفترة طويلة. ومن فاتته صلاة فقضاها جماعة في المسجد أو في غير المسجد، فظاهر كلام أهل العلم أنه يكبر كذلك، لأن العبرة بالصلاة جماعة، ولا يلزم أن تكون الصلاة مع الإمام الراتب، بل حتى لو كانت الصلاة مقضية بعد وقتها بشرط أن تكون قد صليت في جماعة، لحديث ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: صور طبيعية ونقوش زخرفية، وكتابات قرآنية وشعرية بالخط العربي كتبت ونقشت قبل 166 عاما، شاهدة على روعة العمارة الإسلامية وإتقانها. يعود تاريخ النقوش والكتابات القرآنية في الروضة الشريفة إلى عهد الوليد بن عبد الملك، ومن بعده أصبحت تقليدا يحذوه كل من يقوم بعمارة وتجديد المسجد النبوي. أما قباب الروضة الشريفة فزينت بنوافذ ذات زجاج ملون، ورسم عليها بإتقان لتبدو كلوحة فنية تظهر فيها رسوم الأشجار والأزهار والجداول، وعليها نقشت آيات من القرآن الكريم بخط الثلث باللون الأبيض. ويشكل المنبر الرخامي أيقونة من روائع الفن الهندسي الإسلامي، فهو مطلي بالذهب وله قبة في غاية الجمال والإتقان، تحملها أربع أعمدة رخامية مثمنة الأضلاع، وأعلاه لوحة عليها نقوش كتابية مذهبة، وباب من الخشب زخرف مصراعاه بزخارف هندسية تعلوه شرفتان وعرائس خشبية جميلة. وعند اتجاهك للقبلة ترى الجدار المجيدي مكسوا بثروة جمالية من الزخارف الإسلامية والخطوط العربية التاريخية لآيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وأسماء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي العهد السعودي استخدمت النقوش والزخارف في التوسعة الثانية بأبعاد تحقق التناسق والانسجام مع التوسعة الأولى، وتبرز جمال العمارة الإسلامية.
1: ضيف الله في أرض الكرام.
2: لو كنت تعبان أو صبت بإرهاق وين تروح؟ أعلى مستويات الرعاية الصحية جهز بأحدث الأجهزة 15 مركز إسعافي. أهلاً حبايبي، الرعاية الصحية من أهم الخدمات التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام، سواء كانوا حجاج أو معتمرين أو زوار، وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والعلاجية لهم. ليش؟ لأنهم ضيوف في بيت الله الحرام، وثاني شيء هم ضيوف علينا في هذا البلد المعطاء. ولأن الحرم يجيه ملايين الحجاج، وفرت لك خدمات صحية خاصة ومرتبطة مباشرة بالحرم. يعني لو كنت تعبان أو صبت بإرهاق وين تروح؟ تعالوا أدلكم على هذه المراكز الصحية الأربعة الموجودة في الحرم. أنا الآن موجود في قبو المسعى بجوار باب السلام، الآن خلفي أحد المراكز الصحية الموجودة في المسجد الحرام، مجهز بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية اللازمة لعلاج الحالات الطارئة الموجودة هنا في الحرم. تعالوا خلونا نشوف هذا المركز.

المراكز الثلاثة الموجودة في الحرم فيها نفس التجهيزات هذه ونفس الكوادر. عندنا واحد في باب إسماعيل، والثاني عندنا في جسر أجياد، والرابع والأخير باب الملك فهد. أما بالنسبة للحالات الطارئة كيف يتم التعامل معها؟ مباشرة يحولونها لمستشفى أجياد ليتم التعامل معها هناك. معلومة أخيرة، الخدمات الإسعافية متوفرة في جميع مناطق الحرم من خلال 15 مركز إسعافي فيها 550 متطوع ومتطوعة. وفي الختام أتمنى السلام لكم ولزوار بيت الله الحرام على الخير والمحبة، ألقاكم في أمان الله.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس 13.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: الحاج يا شيخ وقد أكمل هذه النسك وتنقل بين هذه الأماكن المباركة في هذا الموسم، موسم الحج. ما الدروس المستفادة من الحج؟ وما الواجب على الحاج بعد رحلة الحج في مواصلة العمل الصالح؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي أديت مناسكه على الوجه المشروع مع الإخلاص لله عز وجل في ذلك، كما في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج يعني ائتوا بمناسكه ولا تنقصوا منها شيئا، لله يعني خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما هو لله عز وجل. هذا فيه التنبيه على الإخلاص. والحاج إذا أكمل مناسك الحج ومن الله عليه بتمكينه من ذلك، عليه أن يشكر الله وأن يرجع بحال أحسن من حاله قبل الحج. وهذا علامة الحج المبرور، هو الذي يرجع صاحبه بحال من الطاعة والعبادة والإخلاص لله أكمل منه قبل أن يحج. وهذه علامة أن حجه مبرور، وعلامة قبول حجه عند الله سبحانه وتعالى. يحافظ على دينه، يحافظ على صلاته، يحافظ على توحيده وعقيدته في كل حياته. وليس معنى ذلك أنه إذا حج سقطت عنه الذنوب وأنه يفعل ما يشاء ويتلقب بالحاج. لا يدري هل قبل حجه أو لا، فلا يفتخر بهذا ويتلقب به، ولكنه يرجو من الله القبول والرحمة ويواصل العمل الصالح بعد الحج والمحافظة على الفرائض والواجبات، ويكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج، ويستمر على هذا بقية حياته. هذا هو الحج المبرور الذي يربي المسلم على البر والتقوى وعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
3: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الحاج وهو وقد يعني تنقل في هذه المشاعر المقدسة وحقق التوحيد، ما الذي يجب عليه حفظكم الله وقد ختم هذه الأيام بتحقيق التوحيد لبيك اللهم لبيك؟
4: يجب عليه الاستمرار على التوحيد والإخلاص والمحافظة على فرائض الله عز وجل، ولا يظن أنه إذا أدى الحج فلا عليه من بقية الأعمال ويفرط فيها ويضيع بحجة أنه حاج. هذا لا يجوز. وكذلك لا يكون قصده التلقيب بالحاج، وإنما يخلص النية لله عز وجل، ولا يدري، هو لا يدري هل تقبل حجه أو لا. كيف يسمي نفسه بالحاج وهو لا يدري هل تقبل أو لا؟ فعليه أن يخاف من التقصير، يخاف من الهفوات، يخاف ويتوب إلى الله ويتبع الحج بالطاعات وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس، هكذا الحج المبرور يكون حاله بعد حجه أحسن من حاله قبل حجه.
3: شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وأفضتم في هذه الدروس المباركة والتي ألقيتموها عبر أيام الحج، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر أيضا فريق العمل في هذا البرنامج الذين سجلوا هذه الدروس من مكتبة الشيخ، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي رافقنا في هذه الدروس المفيدة. يتجدد اللقاء إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الواقعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الليل فسبح العتيق،
1: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الثالث والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
1: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين. فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه: قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي برجل يصلي عليه فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا تصعد روحه إلى السماء؟ فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. قال الحافظ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك. فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: حق الأم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن عقبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. رواه أحمد بإسناد حسن. أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى. رواه مسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد على شرطهما، ولفظه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب، وقد كفى الناس شره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة في القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم. لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا، العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء. بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل السورة المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا. الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشريعة، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى. ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وخرط ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما متى تستفيد؟ أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا، فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور، في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني مفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوسهم الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن يعني أخذ، قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لا بد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجار وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل الحديث أنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة.
2: إلى
3: انتهى الإيجار.
2: إلى انتهى الإيجار. فباح
3: الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أن تتركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف،
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم استطع
2: كتابته،
3: أم استطع كتابته. الرهن فيما يقابل الدين إذا لم استطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوسي عندك، تمام. أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاش فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لإثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
1: 88.9
2: 88.9 FM.

كنا مع تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس، وقد تلا ما تيسر له من سورة الإنسان برواية ورش عن نافع.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. العلا مدينة تقع في المملكة العربية السعودية، تقع في شمال غرب الجزيرة، تبعد عن المدينة المنورة حوالي 300 كيلومتر في الطريق الساحلي كما لا يخفى على الجميع. من كان يسكن في هذه المدينة سابقا ليس بالآن ثمود، سميت ثمود لقلة مائها من الثمد وهو الماء القليل، وقيل سميت ثمود لأن اسم أبيها بالأكبر هو ثمود. القرآن الكريم لا يذكر لماذا سميت ثمود، فإن علمنا والحمد لله وكان صواب، وإن لم نعلم فنبقى على ما نحن عليه. كما نتعامل دائما مع القرآن الكريم نأخذ منه فما ذكره وبينه، فنحن نحتاج ما بينه، وما لم يذكره القرآن الكريم فربما لا نحتاج. نرجع، أولئك القوم أيضا حصل معهم ما حصل من الأقوام السابقة، ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وهنا رب العالمين ربوبيته يريد من عباده أن يرجعوا إليه، يريد من عباده أن يحققوا العبودية التي كان من أجلها خلق آدم عليه السلام وذريته. أرسل إليهم نبيا كريما عربيا اسمه صالح، أرسله إلى ثمود وكان من أشرفهم نسبا. الموقف بين صالح عليه السلام وبين قومه ثمود. يقول الله سبحانه وتعالى: يا قوم. كلمات حلوة وكلمات رقيقة، واختيار الكلمات مطلب ضروري جدا، لأن عملية اختيار الكلمات لها تأثير في النفوس. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الله سبحانه وتعالى قل لعبادي يقول الحسن، قال التي هي أحسن. وهكذا يجب أن يكون ديدن المؤمن، فما بالك بديدن الداعية، فما بالك بمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فما بالك بأن يكون نبيا من أنبياء الله. نعود إلى صالح عليه السلام: يا قومي. كلمة جميلة فيها ترقيق وفيها تلطيف، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يقول: ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كلمة استعمركم حقيقة وردت مع هؤلاء القوم لم ترد مع غيرهم، أي جعلكم عمارها وسكانها، استعمركم فيها، أنشأكم من الأرض، خلقكم من الأرض كما هو لا يخفى عليكم خلق آدم عليه السلام، استعمركم، طلب منكم إعمار الأرض وفق المنهج الذي وضعه خالقكم وخالق هذه الأرض، استعمركم فيها، طلب منكم إعمارها. لو تتتبع أحبتي القرآن الكريم ستجد أن كلمة خلق الأمانة يتكرر كثير مع الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم. الأمانة قضية أساسية حتى يشعر المقابل لك بأنك لست ممن لا يتخلق بهذه الخلق، وبالتالي قد لا يستجيب لك. التقوى، لاحظوا هذه أيضا تتكرر، ومن يتلمس دعوة الأنبياء سيجد أن 4 أو 5 قضايا تتكرر مع أغلب الأنبياء، وكأنها رسالة إلى كل من يدعو، بل إلى كل مسلم، لأن كل مسلم يجب أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. التمسوا بهذا الأمر، ثم يذكرهم صالح عليه السلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ لاحظوا، يبدأ يعدد النعم، وما أجمل أن نلتفت نحن إلى النعم التي عندنا ونقارن. اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا الآن لدينا قصور، ما يحتاج ننحت الجبال، لو أردنا ننحت الآن فيه من المعدات، فيه من الآلات، أما الأكل الهضيم والنخل والجنات والعيون ما شاء الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الشكر، فهي رسالة مبطنة من القرآن الكريم إلى كل قوم أعطوا مثل هذه النعم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، أطيعوا هذا الرسول. يقول بعدها صالح عليه السلام: ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. خلاص، طيب ما كانوا، إذا كانوا لا يفسدون لماذا يكرر ولا يصلحون؟ الذين يفسدون في الأرض، وانتهى الموضوع. لماذا يكرر صالح عليه السلام بقوله ولا يصلحون؟ ذاك تأكيد لعملية أنهم يمارسون الفساد بشكل مستمر وعن عمد وعن قصد، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فقضية قضية مستمرة عندهم، متجذرة في نفوسهم. نسأل الله نجعلنا وإياكم من أهل الصلاح وممن يساهم في إصلاح المجتمع، وألا نكون من المفسدين. ويقول أيضا في سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا، إذن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهكذا يكون صالح عليه السلام قد مارس معهم الدعوة بشتى الأساليب. يا ترى كيف سيكون رد عليه قوم صالح عليه السلام، وما هي المفارقات البسيطة التي يشير إليها القرآن الكريم بين قوم صالح عليه السلام وبين بقية الأقوام؟ أنا أعلم أن رد الأقوام عموما متشابه في نقاط، لكن ثمة في كل قوم وفي كل بيئة قضايا تختلف يشير إليها القرآن الكريم لكي يستوعب ما للنفس البشرية من اعتراضات. نعرف بإذن الله تعالى كيف كان رد قوم صالح عليه السلام بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم أحبتي من جديد. رد قوم صالح تعرفونه جميعا، وكلنا نعرف مدى أن صالح وما الذي حصل لهم، لكن القرآن الكريم يشير إلى قضايا تفصيلية سأذكر بعضها. يقول: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، بمعنى كنا ننتظر منك رجاء. أنت صاحب كلام، صاحب منطق، صاحب منصب، صاحب نسب، هكذا كان ينظر إلى صالح عليه السلام. صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تقول أني نبي وأني رسول لكم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. لاحظوا، قالوا يعبد أبانا ثم قالوا إننا في شك. عملية الشك فرصة بالنسبة للداعية أن يدخل، فبالتالي يزيل هذا الشك وينتهي الأمر إن كانوا فعلا يريدون الحق. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا معكم. يقول أيضا الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. لاحظتم الربط بين الشك وبين هنا إن كنت من الصادقين، وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، ثم يقول الله سبحانه في آية أخرى: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الطلب هذا قد يكون طلب منطقي صحيح، فأنت تقول لنا أمرا غريبا، أمرا لم نسمعه من قبل، أمرا يخالف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فمن الطبيعي جدا أننا نطلب شيء يثبت صحة كلامك أو صحة الدعاء. نعم أنت ذو النسب، نعم أنت كنت فينا مرجوا قبل هذا، نعم أن كلامك منطقي، نعم ما تذكره، لكن نريد أن نبحث معك أن تعطينا دليلا قويا يثبت صحة هذا الكلام. ولذلك سيأتي إليهم صالح عليه السلام، ويشير القرآن الكريم إلى معجزة صالح عليه السلام حينما طلبوا مثل هذا الأمر. فقالوا أيضا في آية أخرى: قالوا أنؤمن لبشر مثلنا وقومهما لنا عابدون، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال مبين. الآن يا سلام، لاحظتوا التأثير الجماعي؟ القرآن الكريم في كلمة واحدة يبين مثل هذا الأمر، حينما يقول قالوا أبشرا منا، كملوا أحبتي، واحد. الآن هذا البشر كلهم خطأ وأنت الصواب، أبشرا منا واحدا نتبعه. ثم ماذا يقولون؟ إنا إذا الذي يترك الجماعة ويتبع الفرد لفي ضلال مبين، خاص يترك المجموعة والكم الكثير، والله أعلم كم كان عددهم، ويذهبون إلى شخص واحد يؤمنون به ويتركون ما يعتقده أولئك الكثرة. سبحان الله، الكثرة دائما عملية، قضية مزعجة تحتاج إلى أن تقف عندها، وإياك أن تتبع دون أن تتبين. ألقي الذكر عليه من بيننا؟ بس أنت فقط المخصص، بل هو كذاب أشر. يقولون عن صالح كذاب أشر. إذن أسباب الرفض خمسة ذكرها القرآن الكريم: واحد، النهي عن عبادة الآباء، أنك من المسحرين، كونك بشرا مثلنا، وأيضا تخصيصك أنت موافقة للجماعة، وأيضا أنك كذاب أشر. هذا ما كانوا يدعونه، لكن القرآن الكريم وصالح عليه السلام يشير إلى أنه حينما قالوا فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، طالما هذا الطلب منطقي، القرآن الكريم لم يتكلم كثير على أن كونك من البشر، كونك من المسحرين، التخصيص بالذكر والجماعة، لا لا لا، القرآن الكريم يتجاوزها لكي يذكر لنا السبب الذي يمكن أن يكون إلى حد ما منطقي فيجيب عليه كما يشير القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى فأتي بآية إن كنت من الصادقين، وهذا حق. ولذلك استجاب صالح عليه السلام ودعا ربه، فكانت آية عظيمة جدا، يمكن كلنا نعرفها، ناقة صالح عليه السلام، لكن بعدها سيكون موقف فصل. طلبتم آية، أعطيتكم آية، لابد أن لم تؤمنوا، طالما لم تؤمنوا فثمة أسرار في عدم الإيمان، وثمة تفاصيل للعذاب الذي سينزل على أولئك الذين طلبوا الآية وأعطوها ولم يؤمنوا. لكني أنظر الآن إلى المخرج، يقول قد انتهى الوقت، بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة سننظر إلى قوم صالح عليه السلام والآية التي أعطوها، وماذا كان ردهم، وما الأسرار القرآنية في تفاصيل مثل هذا الموضوع، لعلنا أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوة كتابه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. ألتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بتقديم الألفاظ وتأخيرها مراعاة لما يستدعيه سياق الآيات الواردة فيه، ومن ذلك تقديم الطواف والاعتكاف على الصلاة في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتقديم القرآن الكريم الطواف والاعتكاف على الصلاة مع أفضلية الصلاة لكون سياق الآيات في الحديث عن البيت الحرام، فناسب تقديم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم ذكر الاعتكاف بعده لاختصاصه بجنس المساجد، فناسب عطف الطواف على الاعتكاف لاشتراكهما في شرط صحتهما من توفر المكان وهو المسجد.
2: بديع البيان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود من رواية الحسن عن عائشة، والحاكم إلا أنه قال: وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم، حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة، يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار يخطف بها، فممسك يهوي فيها، ومصروع، ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كجري الفرس، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا، حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته، فيقال له: تمنى وسل، فيقول: أي ربي، أتهزأ مني وأنت رب العزة؟ فيقال له: تمنى وسل، حتى إذا انقطعت به الأماني قال: لك ما سألت ومثله معه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلنا: إن اختلفنا هاهنا في الورود. فقال: تردونها جميعا. فقلت له: إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا.
فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، أو قال لجهنم، ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين. رواه أحمد ورواته ثقات، والبيهقي بإسناد حسنة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. أخرجه البخاري. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا. قال: إن الشهر يكون 29 يوما. أخرجه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعاً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تريت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: واحة القيم. واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
1: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
0: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
1: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
0: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيزها، تعزيز هذه القيم حتى تكون بإذن الله مفيدة للشخص وحتى يمتد تأثيرها على المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها و ارتباط هذه القيمة بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة والقصص المفيدة لهذه القيمة. نتمنى أن تقضوا معنا بإذن الله أجمل الأوقات في برنامج واحة القيم.
0: واحة القيم. واحة القيم.
2: في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نرحب بضيفنا دكتور محمد جبريل، مشرف تربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد في هذه الحلقة في برنامج واحة القيم، حياك الله.
3: حياكم الله وبارك الله فيكم، وكتب الله سبحانه وتعالى لكم جزيل الأجر على هذه الجهود المباركة.
2: اللهم أمين. وإياكم دكتور محمد. دكتور، اليوم سنتحدث بإذن الله في هذا البرنامج، برنامج واحة القيم، عن عنوان جميل جدا، وهو عنوان المداومة على العمل الصالح. حقيقة هذا العنوان يحتاج إلى وقفات كثيرة، وفيه من المواقف حقيقة يعني ما الله به عليم، وخاصة بعد أن يعني يقضي الإنسان يعني في مواسم الطاعات ومواسم الخير كشهر رمضان، ك يعني مواسم كثيرة جدا، ينبغي الإنسان دائما أن يداوم على العمل الصالح. بداية دكتور محمد، يعني ما هو تعريفكم لهذا العنوان، عنوان المداومة على الطاعات أو المداومة على العمل الصالح؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه قيمة من القيم الإيجابية، والقيمة التي إذا تمثل بها الإنسان لا شك أنه يعيش حياة سعيدة جدا، ويعيش في جانب من الطمأنينة والراحة والسعادة. وهذه القيمة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة قيمة المداومة على العمل الصالح. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه القيمة ينبغي أن نغرسها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي من نعيش معهم، حتى يتمثل هذه القيمة في حياتهم كسلوك وواقع وعمل وتطبيق، بحيث أن الإنسان أو الواحد إذا قام بعمل من الأعمال الصالحة استمر على هذا العمل وداوم عليه، وبعد أن يجد لذة هذا العمل والسعادة التي يجدها الإنسان. وها نحن يعني انقضى لنا موسم من مواسم الخير، يجد الإنسان الراحة والسعادة، وكيف أنه وصل إلى درجات عالية جدا من الطمأنينة والراحة، ويجد الإنسان الكثير من الخير والبركة. كل ذلك بسبب أنه استمر وواصل وداوم على هذا العمل الصالح.
2: صحيح، هذا هو طبعا تعريف المداومة على العمل الصالح. وينبغي الإنسان دائما كما ذكرت أن يداوم على الأعمال الصالحة، خاصة بعد هذه المواسم.
3: لذلك هم يعني في لو جينا نعرف كتعريف يعني لغوي لقضية المداومة على العمل الصالح، معنى المداومة في اللغة الاستمرار والمواظبة.
2: يا سلام.
3: يعني الإنسان إذا عمل عملا استمر عليه وواظب على هذا العمل الصالح.
2: جميل.
3: ويقولون من التعريفات الاصطلاحية لقضية المداومة على العمل الصالح المداومة على العبادة.
2: الله.
3: والمواظبة عليها الله. والملازمة على أدائها وعدم الله. الانقطاع عنها الله. طبعا مستويات الانقطاع تختلف، قد يكون الإنسان في ساعات من الروحانية والجو الإيماني لا شك أنه يقوم بأعمال صالحة كثيرة جدا، ولكن الاستمرارية والمداومة ولو بشيء بسيط ألا ينقطع الإنسان عن هذا العمل كليا، بل يستمر في هذا العمل ولو بجزء يسير من هذا العمل الذي قام به لا ينقطع نهائيا، وكونه لا يعرف قراءة القرآن إلا في مواسم معينة، بعد انقضاء تلك المواسم يترك العمل الصالح ولا يعني يتحرك قلبه نحو هذا العمل الصالح، لا شك أن هنالك في هذه الحالة وجود خلل. أما أن يستمر ولو قل المنسوب أو النسبة التي كان يقوم بها الإنسان في العمل الصالح، لا شك أن هذا دليل خير ودليل صلاح صحيح. كونه يستمر على العمل الصالح.
2: نعم، وأنا أشوف أنه دكتور محمد يعني جدا صعب أنه الإنسان يعني يدام فعلا على العمل الصالح، يعني في بعض الأحيان يجد الإنسان صعوبة بعد يعني المواسم أنه يستمر في هذا العمل، إنما في بعض الأحيان يعني يتضاءل العمل الصالح.
3: هذا طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال لكل عامل شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فأحيانا يكون للإنسان سبحان الله في موسم الطاعة له أوج من القوة والاندفاع والمبادرة لهذا العمل الصالح، ولكن تأتيه مواسم قد ينقطع الإنسان ويقل هذا الأمر، لا يعني بالضرورة أنه ينقطع كليا عن العمل الصالح.
2: نعم جميل، إذن هو يقل لكن نحن يعني بالفضائل وبأيضا يعني نعرف الفضائل ونعرفه أيضا على الفوائد والثمرات، فبالتالي سوف يزيد من العمل الصالح والمداومة فعلا على العمل الصالح. إذا جينا الآن إذا إلى دكتور يعني الفضائل وأهمية الإنسان يعني يعرف هذه الفضائل المداومة على العمل الصالح، ماذا سوف نقول؟
3: الفضائل وأهمية وفوائد الاستمرار على الطاعات والعمل الصالح من الأشياء المهمة أنها من صفات المؤمنين الجادين. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المؤمنون قال الذين هم على صلاتهم دائمون، على صلاتهم دائمون، دائمون محافظون على هذه الصلاة ولا ينقطعون عنها ولا يتركونها بالكلية ولا يتركون هذه الصلاة، لأنهم وجدوا في هذه الصلاة السلوى والروح والطمأنينة، فهم مداومون على العمل الصالح. وأيضا من الفضائل أنها وصية الله سبحانه وتعالى لخير خلقه وهم الأنبياء صلوات ربنا وسلامه عليهم، حيث جاء في القرآن في قول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شوف سبحان الله، مو فقط ما دمت حيا، ما دمت إني في هذه الحياة، ما دمت أن ما دام أن في يعني هذه الجسد الروح في هذا الجسد الروح وفيه نبض القلب، لا شك ما دمت حيا معناته فيه استمرار وفيه مداومة وعلى العمل الصالح طيلة الحياة. والله سبحانه وتعالى أمر سيد البشر بالمداومة، النبي صلى الله عليه وسلم فقال واعبد ربك حتى
2: يأتيك اليقين،
3: أي حتى يأتيك الموت، أي يعني تستمر على العمل الصالح والعبادة لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الجوانب المهمة أنه سبحان الله أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
2: الله أكبر، أدومه وإن قل،
3: أدومه وإن قل. سبحان الله، أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، حتى ولو كان هذا العمل قليل لا شك أن سبحان الله المداومة عند الله سبحانه وتعالى شيء كبير جدا عند الله عز وجل.
2: الله أكبر. دكتور محمد، يعني الآن بعد أن تعرفنا على الفضائل، ما هي أيضا الثمرات والفوائد حقيقة التي يجنيها المسلم ويجنيها العبد بعد أن يداوم على هذا العمل الصالح؟
3: سبحان الله، المداومة على العمل الصالح فيه العديد من الثمرات والفوائد. من الأشياء المهمة يعني المداومة في العمل الصالح سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. في الحديث العظيم الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا يزال معناته إيش؟
2: مستمر
3: مستمر، لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء مثل ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فإذا من أسباب، من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، المداومة على العمل الصالح والاستمرارية في هذا العمل الصالح. أيضا المداومة من فوائد المداومة على العمل الصالح سبب لتكفير الخطايا والذنوب. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. شوف مباشر طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. كل ما عملت عمل صالح وحسنات واستمريت على العمل الصالح، لا شك هذه كلها سبب من أسباب إزالة وتكفير السيئات. أيضا من الأشياء المهمة سبحان الله من الفوائد الاستمرارية في العمل الصالح سبب للنجاة من الشدائد والكرب سبحان الله. يونس عليه السلام في بطن الحوت، الله سبحانه

0: وتعالى أنجاه من هذه الشدة بسبب سابقة من الأعمال الصالحة ومداومة على الأعمال الصالحة.
1: يعني فقط هنا التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين
0: سبحان الله، كان من كثيري تسبيح لله سبحانه وتعالى.
1: الله
0: أيضا من الأشياء اللطيفة الجميلة من فوائد المداومة على العمل الصالح ثبات الأجر عند العجز. حتى ولو مرضت وحتى ولو حصل لك يعني أمر معين وأنت يعني كنت من المداومين على هذا الأمر وحصل لك عائق، الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر كأنك صحيح معافى. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل الصالح ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. سبحانه شوف
1: الله.
0: هذه كلها تعتبر عوارض، السفر، قضية المرض، مع ذلك لأنه كان من المداومين على العمل الصالح فالله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر. أيضا من الأشياء سبحان الله سبب لحسن الخاتم، فكل ما داوم الإنسان على العمل الصالح فهذه كلها من أسباب حسن الخاتمة، وأيضا سبب من أسباب دخول الجنة، وهذه كلها يعني من الأشياء التي يعني يحفز الواحد للاستمرار وعلى العمل الصالح والمداومة على العمل الصالح. وصية الأنبياء وجعلني كما ذكرنا قبل قليل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة
1: والزكاة
0: ما دمت حيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه يعني جزء من الفوائد والثمرات المداومة على العمل الصالح.
1: نعم، أيضا سبب لدخول الجنة كما ذكرت فعلا وهي المسارعة أيضا للجنة، يعني سبحان الله ربنا يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
0: سبحان
1: الله أكبر، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله
0: الله
1: يحب. يعني هذه فعلا أيضا من الثمرات المهمة جدا التي ينبغي الإنسان أن يتعرف عليها، يعني دخول الجنة، ومن لا يريد أن يدخل الجنة فعلا في هذا الجانب. والله أعطيك العافية دكتور محمد، يعني فعلا الثمرات كثيرة، وربما يعني نحن أجزناها في وقت قصير لأن الحلقة جدا قصيرة في برنامج واحد القيم. أيضا إذا أردنا أن نتحدث دكتور محمد عن آثار هذه القيمة، قيمة المداومة على الطاعة أو العمل الصالح، ما هي آثارها على المجتمع الآن الذي نحن نعيشه؟
0: في آثار كثيرة جدا، يعني من اللفتات في آثار هذه القيمة، قيمة المداومة على العمل الصالح، تماسك المجتمع، يعني يكون مجتمع صبغة إسلامية، صبغة دينية، مجتمع فيه من الخير، وأيضا التكافل الاجتماعي بين الناس، كل ما استمر الناس على العمل الصالح لا شك أنه في جزء من التكافل الاجتماعي ومراعاة المحتاج والفقير ومن لا يحتاج. أيضا فيه من الآثار مشاعر الحب والتراحم الذي يكون بين المجتمع من خلال هذه الأعمال الصالحة التي تكون، والاستمرارية والديمومة على هذه الأعمال الصالحة. أيضا من أهم الأشياء والأمور قضية التربية الصالحة للمجتمع، حينما يرى الابن أباه وهو يصلي ويستمر على الصلاة لا شك أنه هذه يعني من أعظم جوانب التربية بالقدوة، ولا شك أنه هذه كلها يعني تعتبر من الأشياء المهمة التي تربي الجيل على الصلاح وعلى العمل الصالح وعلى الاستمرارية في العمل الصالح، ويحدث مثل هذه الأعمال وتحدث مثل هذه الأعمال الصالحة والاستمرار فيها جزء من القدوة الحية للمجتمع، يصبح مجتمع فيه جانب من الصلاح وجانب من الخير وجانب من التقوى. ولا شك أن هذه الآثار تمتد امتداد على نطاق الأسرة الصغيرة ثم الأسرة المتسعة ثم بعد ذلك يكبرك حتى يصبح على المجتمع جميعا مثل هذه الأعمال الصالحة، ترسخ مثل هذه القيم الطيبة المباركة.
1: نعم دكتور محمد، يعني تحدث عن الأسرة وهذا جانب مهم جدا في موضوع القيم، موضوع التربية، التربية بالقدوة أيضا هذا جانب جدا مهم جدا، يعني لابد أن نركز عليه فعلا. الآن يعني في الأسرة إذا رأى الطفل أو الابن الوالدين يداومون على الأعمال الصالحة، هل هو فعلا يعني سوف يداوم على هذا العمل الصالح إذا كان رأى مثلا الوالد أو الوالدة، وعلى من يقع أيضا اللوم يعني إذا كان لم يعني يداوم على هذا العمل الصالح في الأسرة.

0: لا شك سبحان الله للأسرة تأثير كبير جدا.
1: أكيد أكيد
0: حينما يعني سبحان الله في آخر الليل يداوم الأب على الصلاة وعلى قيام الليل، مهما كان اجتهد الإنسان أن يكون هذا العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه لمحة من الولد، لمحة من البنت، ينظرون للقدوة الحية للوالد أو
1: يا سلام
0: الوالدة، لا شك أنه في تأثير
1: سلام
0: كبير جدا.
1: يا سلام
0: فكم من أناس سبحان الله يعني إلى الآن يتذكرون مداومة يعني والديهم على الصلاة أو على الذكر أو على العمل الصالح أو على الصدقة والإنفاق. هذه وإن لم يتحدث بلسانه، لا شك أنها ترجمة عملية للقدوة
1: يا سلام
0: وللعمل الصالح.
1: يا سلام
0: وإن لم يستفيد الابن أو لم تستفد البنت الآن، لا شك أن هذه الآثار تبقى في المستقبل،
1: يا
0: كون
1: سلام
0: لها تأثير كبير جدا في التربية.
1: نعم، هذا دور الأب والأم. ماذا عن دور المعلم أيضا؟ إذا أردنا أن نتحدث عن دور المعلم، ماذا سوف يكون هذا الدور يعني في جانب المداومة على العمل الصالح؟
0: عن مداومة على العمل الصالح، دور المعلم الدور بالتذكير
1: يا
0: بهذه
1: سلام يا
0: الأعمال
1: سلام
0: الصالحة،
1: يا سلام
0: ويذكر من خلال دروسه، من خلال حصصه، من خلال يعني احتكاكه بالطلاب، يذكر بالأعمال الصالحة،
1: والمعلم
0: يذكر
1: قدوة.
0: بفضائل الأعمال. وأيضا من جانب اللي تفضلت في قضية القدوة الصالح،
1: يا
0: أن
1: سلام
0: يكون قدوة للمحافظة على الصلاة
1: يا سلام
0: وعلى سنن الرواتب وعلى الذكر وأذكار بعد الصلاة حينما يصلي في المدرسة، وأيضا يعني بعد صلاة الظهر حينما يصلي، والسنة، ولا شك بقوله وبعمله. لا شك هذه كلها لها تأثيرات كبيرة جدا على الطلاب.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتور محمد، أنا أستأذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك.
2: واحة القيم، واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاته وإخراج ساري جبرة.
1: إذن مستمعينا الكرام، عودة بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم، ولا زلنا مستمعينا الكرام نتحدث مع الدكتور محمد جبريل، مشرف تربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد مرة أخرى.
0: حياكم الله.
1: الله يحييك دكتور. كنا نتحدث طبعا قبل الفاصل عن يعني تحدثنا عن التعريف، تعريف المداوم على العمل الصالح، وأيضا عرجنا على الفضائل والثمرات والفوائد، وذكرنا أيضا آثاره على الفرد وعلى أيضا المجتمع، إن كان من التربية في الأسرة أو حتى دور أيضا المعلم، بدور المعلم في المداومة على العمل الصالح وأيضا في تعليم هؤلاء الأبناء. الآن دكتور محمد، يعني جانب مهم جدا، طالما أنه ذكرنا التربية وطالما أنه ذكرنا الجانب يعني التربوي، فأكيد هناك يعني قصص ومواقف حقيقة تدل على أهمية هذا العمل الصالح أو أهمية المداومة على العمل الصالح.
0: لا شك سبحان الله يعني المواقف كثيرة جدا،
1: نعم
0: والإنسان حينما يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه
1: عليه الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: ويتأمل في سيرة الصحابة يجد العجب العجاب من خلال الحرص على العمل الصالح وعلى المداومة على العمل الصالح. ومن أعجب القصص التي يعني كل ما يسمعها الإنسان يقول كيف صبر هؤلاء وكيف داوموا كلهم على هذا العمل الصالح وعلى هذه القيمة، وهذه أصبحت قيمة
1: يا
0: عندهم.
1: سلام.
0: يعني حديث في صحيح مسلم، حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أويس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه، هذا عنبسة في مرضه الذي مات فيه، بحديث يتسار إليه، قال، شوفوا حديث عجيب جدا، قال، يقول عنبسة: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. شوف سبحان الله، قالت أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة تقول: فما تركت منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يوم ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت على المحافظة على 12 ركعة. وقال عنبسة، عنبسة الذي روى عن أم حبيبة، قال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. سبحان الله. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من مين؟ من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. يعني سلسلة الحديث، كل ما الذين رأوا هذا الحديث، كل واحد منهم سبحان الله حينما
1: في أجره سبحان الله
0: حينما سمع عن هذه الفضيلة وعن هذا العمل الصالح، المحافظة على النوافل وعلى 12 ركعة في اليوم والليلة، كل واحد يقول: ما تركتهن منذ سمعته، ما تركتهن. فمعناته أنه فيها جزء من المداومة على العمل الصالح. وأيضا من الأحاديث، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رؤيا في منامه، قال ابن عمر قص هذه الرؤيا على حفصة رضي الله عنها، فحفصة قصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله، نعم الرجل عبد الله،
1: نعم الرجل.
0: عبد الله نعم الرجل أثنى عليه لو كان يصلي من الليل. قال سالم مولى ابن عمر رضي الله عنه، قال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. معناته ماذا؟ مداوم على هذا العمل الصالح. كان رضي الله عنه يسهر في الليل للصلاة، يريد أن يحقق الخيرية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بقول نعم الرجل، يقضي أكثر الليل كان رضي الله عنه في الصلاة والمداومة على العمل الصالح. وقصة لعلها تكون قصة أخيرة أذكرها، يعني إن سمحت لي.
1: نعم تفضل.
0: حديث يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم، في قصة لمن طلب، هو وفاطمة طلبوا خادم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. وفي رواية قال علي رضي الله عنه، سبحان الله، لمن سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: فما تركتها بعد. معناته ما تركتها بعد. واحد قال له: ولا ليلة صفين. ليلة صفين، معركة صفين، ليلة فيها شديدة جدا، وليلة فيها من القتال والشدة. قيل له: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. معناته حينما سمع، كم نحن نسمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم نسمع من فضائل الأعمال، كم نسمع من الأعمال الصالح، ولكن من يستمر ويداوم على هذه الأعمال؟ والقصص والمواقف في ذلك يعني كثيرة جدا في المداومة على العمل الصالح.
1: فعلا المواقف كثيرة، وأيضا القصص كثيرة في هذا الجانب، ويكفي النعم الرجل هذا الحديث فعلا. دكتور، يعني لو نعرج أيضا على مسألة الأسباب المعينة أيضا للمداومة على العمل الصالح، لأنه لابد أن هناك فعلا أسباب تعيننا نحن كأفراد يعني في حياتنا، حتى يعني نداوم على العمل الصالح، أو نداوم يعني على الطاعات بشكل عام.
0: الأسباب كثيرة جدا. من الأسباب المهمة في المداومة على العمل الصالح، يعني ما ذكرناه معرفة ثمرات وفضائل المداومة على العمل الصالح، ما ذكرناه من معرفة وفضائل المداومة على العمل الصالح، من قضية تفريج الكروبات ومحبة الله سبحانه وتعالى، وكون الإنسان في هذا العمل الصالح يعني يرتقي، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه، وأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفضائل والثمرات كلها تحفز الإنسان، وأنه كيف يعرف حال السلف، كيف كانوا يداومون على العمل الصالح. أيضا من الأشياء المهمة التي يعني تدعو الإنسان للمداومة على العمل الصالح، الخوف من سوء الخاتمة والموت في لحظة غفلة وبعد عن العمل الصالح. حينما يعرف الإنسان أن الموت يأتي فجأة، فكون الإنسان لعل وعسى في لحظة بعد عن الله سبحانه وتعالى، ولحظة غفلة، ولحظة أن الإنسان يكون يعني ما ليست له أرصدة من العمل الصالح ويتوفاه الله عز وجل، لا شك أنه الإنسان هذه تكون لحظة صعبة جدا. بينما حينما يتذكر الإنسان أنه الموت يأتي فجأة، فيداوم على العمل الصالح ويستمر على العمل الصالح ولا ينقطع عن هذا العمل الصالح حتى يتوفاه الله عز وجل وهو على عمل صالح. أيضا من الأشياء المعينة قضية البيئة الصالحة والصحبة الطيبة تعين على الاستمرارية على العمل الصالح. كل ما كان الإنسان مع بيئة محفزة، بيئة فيها من الجوانب الخير والصلاح، وبيئة تكون بيئة يعني نقية صالحة، هذه البيئة تحفز الواحد على العمل الصالح وتجعله يداوم ويستمر على العمل الصالح. من الأشياء المهمة جدا، وهذه يعني من الجوانب المهمة جدا لتخلي الواحد يستمر ويداوم على العمل الصالح، الاقتصاد في العبادة والتوازن. لا يبالغ الإنسان بحيث يشق على نفسه ثم يترك هذا العمل الصالح، إنما كل ما توازن الإنسان وكل ما أعطى الإنسان ما يطيق من العمل الصالح، أكلفه من الأعمال ما تطيقه أدومها وإن قل، حتى وإن كان قليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه كان عمله ديمة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على العمل الصالح، فهذه معينة، التوازن معين على الثبات ومعين على المواصلة والاستمرارية في العمل الصالح. لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها حتى يترك هذا العمل بالكلية ثم يصبح كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أيضا يعني أخيرا من الأشياء المهمة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والثبات على العمل الصالح. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، على الاستمرار، الثبات في الأمر، إنه الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الأمر الصالح،
1: مع التوكل على الله،
0: مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به، يدعو الله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والاستمرارية على العمل، على العمل الصالح.
1: الله أكبر، الله يعطيك العافية دكتور محمد، وشكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة والمفيدة حقيقة حول هذه القيمة، قيمة المداومة على الطاعات. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا لك،
1: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور محمد جبريل، مشرف تربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما فاض في هذه الحلقة. وأنتم أيضا مستمعين الكرام، لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم،
3: واحة القيم،
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
4: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد،
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
4: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
3: وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة التي هي عنوانها مسؤولية النبلاء، سنتحدث من خلال محورين عن هذه المسؤولية: مواجهة المسؤولية في قصة الحجر الأسود وكيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سنتحدث عن مسؤولية النبلاء من خلال شهود حلف الفضول. هذين المحورين وهذا الموضوع نطرحهما على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله. يلا سادة المستمعين والطاقم العمل.
2: دكتور، مسؤولية النبلاء، هذا العنوان الجميل، وكأنه يشير أن النبلاء عندهم مسؤوليات ليست عند غيرهم، وهذه المسؤوليات في مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي اختيار واصطفاء. فدعنا نتحدث عن هذا العنوان في قصة وضع الحجر الأسود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. في السلسلة السابقة وفي الحلقات السابقة كنا نلاحظ أن هناك شعور بالتميز يلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدث له خلال تلك الرحلة. عندما يشعر الإنسان بأنه حالة استثنائية أو أنه حالة مميزة في أي عمل، فإنه سوف يبحث عن الجوانب النوعية في هذه المهنة أو في هذه المهمة أو في هذه الحياة. ثم لما يشهد النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو يعد عليه الصلاة والسلام ويبنى، والله يتولى بناء تربيته والعناية به وزيادة كمالاته عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يباشر أعمالا قيادية وأعمالا ريادية، ولابد أن يباشرها في المستوى البسيط، حتى إذا جاءت الأعمال الريادية في المستوى الكبير إلا في مستوى من الممارسة والتأهيل. ونؤكد كثيرا دائما في حلقات سابقة وفي غير هذا السلسلة أن الملكات لا تأتي إلا بالممارسات، والله عز وجل تولى نبيه وعلمه ما لم يكن يعلم. أول موقف ريادي للنبي عليه الصلاة والسلام
2: كان هذا الموقف الريادي. دكتور صالح، هنا الآن تذكرت في حلقة ماضية تحدثنا عن مرحلة الشباب، وهذا الموضوع جاء بعد مرحلة الشباب، فكأنها أيضا بنائية.
3: هو الحدثين، حدث النبي، الحدث اللي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، الحدث الذي حدث عندما أغشي عليه عليه الصلاة والسلام بسبب أنه رفع رداءه ليحمل الحجر، هذا كان عند بناء الكعبة، وفي نفس الحدث كان وضع الحجر الأسود. في نفس الحدث عندما وصلت قريش إلى وضع الحجر الأسود وكان بين الحجارة وجاء موضع وضعه، لا شك أن الحجر الأسود كان نوعا خاصا وكان شيء شريف. انتبه إلى التلازم في التميز في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر التمييز. الحجر مميز بين بقية الأحجار، فهو من أحجار الجنة، والنبي مميز بين هؤلاء كلهم. من سيكون لمن؟
2: يا سلام،
3: من سيكون لمن؟ فإذا كانوا سواسية في نقل هذه الحجارة فهذا الحجر لن يكون للأميز فيهم.
2: يا سلام.
3: وإذا كان الحجر هذا جاء من الجنة فإن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت من السماء،
2: ولذلك اقتتلوا من أجله وكادوا أن يقتتلون،
3: ولكنهم لم يكن الأجدر به.
2: صح،
3: كان الأجدر به هو عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: كونه الأجدر بهذه الميزة هناك لها فائدة طبعا بالنسبة لقريش، لكن لأننا في سلسلة نتكلم عن الذات فسنأخذها من زاوية النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة حساسة جدا، وهي أن يأتي إلى موضع شائك وموضع الخلاف، لدرجة أنهم أتوا بالجفان فيها الدم وغمسوا أيديهم فيها واستعدوا للقتال.
2: وهو يسمع ويشاهد هذا الحدث
3: ويرى هذا الحدث وهذا العمل الشائك والنتائج المرعبة التي تترتب على سوء التقدير أو سوء التصرف في هذه القضية، ويطلب منه سؤالا واضحا ومحددا أن يحكم بينهم. فاختلفوا فقالوا يحكم بيننا أول طالع من هذا الباب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي فقالوا الأمين الأمير رضيناه رضيناه. الهوية السابقة اللي تكلمنا عنها أنك لما تعرف من أنت ها الآن تتكون لك الصورة والانطباع، لأنك عرفت من أنت تستطيع أن تصنع صورتك. فقال هو الأمين، استحيل أن يصفوك بالأمين وأنت لا تدري من أنت، وأنت لم تحدد حدودك ولم تحدد معالم نفسك. فحدد النبي معالم نفسه أنه مقدس طاهر مميز يعني يتعالى عن الرذائل ذو همة عالية، اختياراته نوعية، وبالتالي إذا كانت اختياراته نوعية فالأمانة هي أحد مميزات الاختيار النوعي وهي أحد مقومات الذات، فإن الذات الدنيئة ليس فيها أمانة، ولذا لا إيمان لمن لا أمانة له.
2: صحيح.
3: قالوا رضيناه، هذا رضوه بناء على سيرته السابقة، لكن ما الذي سيحصل الآن هنا المحك عليه الصلاة والسلام. هداه الله عز وجل إلى أن وضع رداءه ووضع الحجر عليه، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل من هذا الرداء بطرف، فشعروا بالاشتراك جميعا، ثم وضع الحجر. أريد أن أسأل سؤالا، الريادة هنا نتج عنها ماذا؟ قاد العملية ذهنيا فاتخذ القرار الملائم الذي يراعي كل الاعتبارات وكل المخاطر وكل التحديات، أليس هذا كل ما يحتاجه القائد؟
2: بلى.
3: القائد الذي يغفل بعد من أبعاده من الأبعاد الضرورية عند اتخاذ القرار، القرار سوف يصطدم بهذا البعد.
2: صحيح.
3: وسوف يواجه مشكلة لأنه أغفله،
2: وكله ارتدادات أخرى،
3: ارتدادات أخرى ربما تفسد كل الأبعاد الأخرى. صحيح. لكن لم يغفل بعدا من هذه الأبعاد، إذن هو نبي اجتماع لا نبي افتراق. ثم وضعه بيده الشريفة في موضعه، فكان له شرف الوضع. هل جرأة النفوس أن يقال ولكنك في الأخير أنت الذي وضعته؟ لم تستطع النفوس، إن الريادة إذا تكونت عند إنسان تخضع لها النفوس. أحد مقومات القيادة في الإنسان أن الناس تقبل أن تنقاد لك، أن الناس تقبل أن تسير خلفك. لماذا؟ تثق فيك، لا تشك في نوازعك ونواياك، ذاك سموه الأمين. فما عندهم شك أن هذا هو الطريق الأمثل، لا يوجد طريق آخر، هذا أسلم طريق وأصحه. الأمر الآخر لن تنقاد لك الناس وهم يشكون في أن عندك تحيز، وهم يشكون في أن حكمتك مضروبة.
2: والله هذا التوافق العجيب يعني مثار تعجب، أنه قريش بتنازعاتهم واختلافات، وأنت تعرف العرب وما فيه من حب للزعامة والرئاسة، كيف استطاعوا أن يتنازلوا هذا التوافق؟
3: هذا الموقف الصغير هو موقف عظيم، لكن قياسا باللي بعده. هذا الموقف الصغير الذي قريش تتبع فيه خيار النبي رأيه،
2: وليس هو أكبرهم،
3: هو ليس أكبرهم، كان شابا لازال لم يبلغ 40 عليه الصلاة والسلام. تتبع فيه طريقة تفكيره فلا يعترضون عليها ويقبلون حكمه، ويتدخل هو بطريقته التي رآها ويضع الحجر ولا يعترضون على هذا كله. هذه أحد مقومات الإذعان التي سوف تمهد لقيادته لهم لاحقا. على الإنسان أن ينتبه إلى شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر عمره كان يكثر من الثناء على أبي بكر وينبه على أي ملاحظة أو خلاف ولو بسيط يقع بين الصحابة وأبي بكر.
2: إلا أبو بكر.
3: إلا لماذا؟ حتى تدعى له الأمة فتقبل قيادته بعد.
2: يا سلام، جميل هذا الملحق.
3: ولهذا من يشغب على ولاة الأمر اليوم هو يحدث خلل كبير في هذه الجزئية.
2: صدقت.
3: في هذه الجزئية.
2: جميل هذا.
3: الناس بحاجة إلى مقومات الاجتماع لا مقومات الافتراق.
2: صحيح.
3: لا يوجد قرار ليس فيه مثلا ملاحظات، فعل النبي ليس فيه ملاحظة بلا شك، لكن لو واحد غير النبي وضع بهذه الطريقة ربما شخص يقول طيب في الأخير أنت اللي حطيت. لكن النبي هو الأحق به، ولو لم يحملوه على الرداء هو الأحق به. لكن الذي نريد أن نستلهم من هذا الحدث ما يخصنا نحن، أن يجب أن نعلم تماما أن من مقوماتك الداخلية أنت كإنسان تحل مشكلات أو تدير أسرة أو ترأس فريق أو تقود مجموعة عمل أو أنك تتسنم قضية أنت الأول فيها، يجب أن تسأل نفسك إلى أي مدى اختياراتك مقبولة، موثوق في اختياراتك، لا يشكون في أنك محايد، اجتهاداتك يتعاملون معها على أن هذا أقصى ما لديك وبالتالي يمكن يعترضون. كذلك في المقابل على من يعمل مع هذا النوع من الناس الذي يبذل جهده ويصدق ويخلص ويكون أمينا، ثم بعد ذلك هذا ما لديه على من يتبعه ألا يشغب عليه، لأنه لا يوجد خيار آخر. إذا كان الأمين لا نقبل رأيه ولا خياراته، حكيم وأمين ولا نقبل خياراته، أجل ما بعدهم باب أولى، فلن نتفق أبدا.
2: يا سلام. بالنسبة لل يعني نقطة أبو بكر، يعني قد يناقشك أحد أو لا يناقشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام أذعن له لأنه نبي، لكن إشارتك للملحظ أبو بكر الصديق فهو لا يعدو أن يكون بشرا مثل بقية البشر،
3: كغير من الصحابة،
2: كغير من
3: يعني
2: الصحابة.
3: في هذه الجزئية
2: ولذلك التشغيب عليه هنا كأن النبي يريد أن لا تشغبوا عليه، أنه هذا هو أفضل.
3: نعم. امتيازات القائد يجب تكون هي الظاهرة والمتداولة في ألسنة من يتبعون. طب والملاحظات تناقش معه ولا تناقش خلفه.
2: يا سلام.
3: لماذا؟ لأن استتباب الأمر وحدة الكلمة قيمة، والتشغيب يفقد هذه القيمة، وإذا انفك الزمام فإن ربطه من الصحيح.
2: هذه القيمة اللي أنت شرت لا ممكن تفكفك أو تدمر كل ما بنينا.
3: هب أنهم لم يقبلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام،
2: اللهم صل،
3: وليس لهم إلا أن يقبلوه، لكن هب أنهم لم يقبلوه، ما الذي سيحصل؟
2: حتصير
3: هم الآن كانوا على وشك
2: عهدوا على الدماء،
3: على وشك أن يتقاتلوا ويقتل بعضهم بعضا، وانظر هذه النتيجة التي تحصل. هذا المهمة هي مهمة نبيلة، حجر مقدس مميز ورأي مميز وإذعان غير طبيعي، سادات قريش تدعي لهذا الشاب. ثم يأتي في حلف الفضول أيضا ويشهد حلفا، هذا حلف الفضول كان في حماية المظلوم، يقول لو قد دعيت إلى حلف في دار من الجدعان لو دعيت إلى الإسلام لأجبت. الإسلام لأجبت. انظر إلى النبي ليشهد هذه المعالم. أنت لما تقدم سيرتك الذاتية ماذا تضع فيها؟ تضع فيها معالم سيرتك التي تجعل الجهة اللي قدمت لها سيرة ذاتية تقبلك.
2: صح.
3: الآن عندما يتوفى الانتخابات في العالم كلهم يتتبعون معالم سيرتك حتى يصوتون لك وما يصوتون لك
2: اللي أنت تقدم لهم.
3: بالضبط ولا لا؟ عندما يأتي لاعب معين يراد أن ينتقل من نادي إلى نادي، يريد أن يشتروه، يريد أن يقنع الجماهير، فإن يذكرون مناقبه ومواقفه والأهداف اللي سجلها والبطولات وليس كذلك؟ هذه المعالم التي سبقت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام هو تنفتح له نافذة الآن. هناك في غير المسؤولية الاجتماعية، هناك مسؤولية أكبر، مسؤولية الأممية. الناس الذين يأتون، نحن مسؤولون عن أمنهم، نحن مسؤولون عن حقوقهم، نحن مسؤولون. بدأ هناك مسؤولية رسالية كبيرة تناقش ويشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون موجودا. إذن أنا أحتاج أيضا كذلك أني أعرف ما هي مسؤولياتي الرسالية في حياتي. وش رسالة الأسرية؟ وش رسالة المهنية؟ وش رسالة الاجتماعية؟ وما هي معالمي؟ يعني وش قصصي؟ يجي بعض الناس يقول على سبيل المثال فلان من أكرم الناس، أعطيني المعالم. كل واحد يقول أنا كريم، كل واحد يقول أنا شجاع، كل واحد يقول أنا وفي. أين المعالم؟ كانت هذه معالم ومناقب للنبي عليه الصلاة والسلام في زمن ندرة فيه مثل هذه. صح. المواقف.
2: جميل. حقيقة أنا شاكر لك دكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي على هذه الحلقة، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك دكتور.
3: شكرا لكم جزيلا.
2: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ورافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام سيكون حديثنا فيها عن الجلد والإعجاز العلمي في ذكره في القرآن الكريم. سنتحدث أيضا عن الأمعاء وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذين الموضوعين. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: حياك الله شيخ وائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله.
4: في الله يحييك.
3: في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الجلد وذكره في القرآن الكريم. سنتحدث عن بعض الحقائق العلمية، دور الجلد والأمعاء تحديدا في الإحساس العلمي بالألم، وربما معلومة جديدة عن قضية الأمعاء وارتباطها بالإحساس في جسم الإنسان، سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن دكتور، دعنا نبدأ بالآيات القرآنية التي أوردت الجلد أو الأمعاء في القرآن الكريم، وربطها أيضا بالإحساس، ويعني كلام المفسرين من أئمة الإسلام عن هذه الآيات وتفسيرهم لها. بعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق العلمية المرتبطة بها.
4: أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك يا شيخ وائل، وأشكر القائمين في هذا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة نداء الإسلام، والبرامج المتميزة التي نلقاها على مسامعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتكم وحسنات المستمعين والمستمعات. سبحان الله، الآيات التي ذكرت الجلد الشيخ وائل، وذكرت الأمعاء خصوصا، لو تلاحظ في آيتين، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث بصفة خاصة عن عضوين أساسيين، عن عضو الجلد وعضو الأمعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في آية 56 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آية 15 يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لو تلاحظ الآية الأولى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الجلد. لماذا بقدرته وحوله وحكمته وحكمه الله عز وجل يبدل جلود الكافرين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يبدلهم جلودهم أو جلودهم التي كانوا عليها إلى جلود غيره. وفي الآية الأخرى في سورة محمد تقطع، لو تلاحظ الكلمة تقطع كلمة معناها فريد، ومعناها أنه لماذا ذكر التقطيع في الأمعاء، هناك نتيجة بعد التقطيع. فالآية الأولى تبديل الله سبحانه وتعالى الجلود. بس لو نعرج على فهم المفسرين الأوائل في تفسير الآيتين، الكلام هذا في القرن، يعني في القرون السابقة، ربما في القرن الثامن، والآيات نزلت في القرن السابع الميلادي. الله عز وجل يقول إيش؟ كلما نضجت جلودهم، أي قال الطبري سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، نسأل الله العافية، أي يشوون فيها أو يشوون فيها، كلما نضجت جلودهم أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا الله؟ لماذا تبدل جلودهم؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيخ وائل أن يبدل عظامهم أو أن يبدل أعضاؤهم الأخرى لماذا ذكر الجد؟ ليذوقوا العذاب. ما هي نتيجة العذاب؟ ما المقصود من العذاب؟ هو الألم وشدته وكربته. فكيف يتحقق هذا العذاب؟ يتحقق بالحرق الذي يصاحبه الألم. فلذلك بعد أن تنجد جلودهم وتشوى يبدلهم الله جلودا غيرها، فعنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. انتهى كلام الطبري. وقال الزمخشري قال ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. وقال أيضا القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا دنا منهم نسأل الله السلامة والعافية شويت وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال الطبري وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حرارته وشدة ألمه. لو ذكرنا هذه الآيات، نحن ذكرنا أقوال المفسرين، النظرة التاريخية السابقة، الناس في اعتقاداتهم في القرون الأولى السابقة يعتقدون قبل اكتشافات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا في حينه أن هناك أعصاب خاصة متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس، وهنا وجه الإعجاز لنقل الأحاسيس والألم. حتى كشفت هذا فتى في القرون الأخيرة، في القرون العلمية، القرون علم التنوير، حتى كشف الدور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتواء العدد الأكبر منه. لذلك الجلد يا شيخ وائل والمستمع والمستمعة أن هذا الجلد يتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة، وفي بعدها يسموها أو القرنية، وبعدها الحبيبية اللي تسمى البشرة، ثم الأدمة، ثم ما بعد الأدم. ثلاثة طبقات أساسية جدا للجلد. فإذا نزعت هذا الجلد بسبب الحرق والعذاب والشوي نزعت النهايات العصبية ويفقد الإنسان الإحساس. لذلك الحرق الكامل، الإنسان الذي يتعرض للحرق الكامل، الحرق الدرجة الثالثة، الجلد يذهب مع ما تحت الجلد من النهايات العصبية، من يسموها المواد التي تضم أيضا الأوعية الدموية، والتي تضم الأنسجة التي تساعد على ارتباط الجلد بأسفل منه. فإذا انتهت النهايات ولا يحس فيها الإنسان بالإحساس بالألم، إلا إذا كان الحرق جزءا بسيطا، لأنه إذا حصل هذا الحرق البسيط لا تزال هناك النهايات العصبية التي من خلالها يتحسس الإنسان بهذا الألم. إذن النظرة التاريخية السابقة لم يكن هناك علم لدى الناس الأوائل أن هناك جزء متخصص للإدراك والإحساس بالألم إلا في نهاية القرن 18 أو 19. ولذلك عندك سؤال أو استفسار؟
3: لا لا، كنا نريد أن نبحر أيضا في هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. ما في أي إشارة لما ورد في كتاب الله عز وجل من هؤلاء العلماء الذين يحاولون اكتشاف هذا الجلد؟ يعني
4: قصدك في الفترة الأخيرة طبعا. الآن بعد اكتشاف علم التشريح وعلم المجهر في عام 1700 في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، المجاهر العادية هذه الميكروسكوبات اكتشفت الآن بعدها، سبحان الله. يعني أنا كنت أتمنى أن ألقي هذا الكلام بين مسامعكم، أيضا يعني بين يعني أيديكم وأعينكم، حتى تروا الطبقة الجلدية وما فيها عند الطبقة الجلدية من نهايات عصبية دقيقة جدا. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني في ثلاثة أو أربعة مستقبلات أساسية تحت الجلد مباشرة أو تحت البشرة، هذه النهايات العصبية متخصصة. تخيل، واحدة للحرارة، واحدة للألم، واحدة لللمس. يعني هناك يسموها الطبقة التي تحس باللمس الخفيف وتحس بتغييرات درجة الحرارة وأيضا تحس بالألم، حتى اسمها المستقبلات مايزنر. وفي مستقبل أيضا اسمه المستقبلات الحسية تبع الألم اسمها ميركل. وفي واحده اسمها واحده من ضدنا اسمها روفيني كابسول او روفيني سلندر. يعني كل هذه معليش انا اتكلم باللغه الانجليزيه لان هذه الاصطلاحات وجدت في علم التشريح للانسجه ان هذه المستقبلات الحسيه دقيقه جدا ومتخصصه في استقبال المؤثرات الخارجيه سواء كان الالم او الحراره او اللمس. ثم تنتقل هذه الالياف العصبيه الى مسار المخ. ولو تلاحظ ولو يلاحظ في في في في علم التشريح وعلم اللي هو العلم وظيفة الأعضاء اللي يسموها الفسيولوجي، نجد أن العصب الذي يخص الحرارة يسري مع العصب الذي إيش مع الألم. لذلك لو تلاحظ بدلناهم جنود اليدوق يعني ازداد عليهم حر العذاب نسأل الله السلامة مع الحرارة. ماذا أثر في ذلك؟ أثر فيهم الألم، فسار مع الحرارة الألم. فهناك مستقبلين، مستقبل الحرارة الذي يثير الإحساس بالألم ثم يسير إلى المخ، فيبتعد الإنسان بطبيعته وبطبيعة الحال عن هذه المؤثرات الخارجية. إذن هذه النهايات العصبية وجدت في القرن 18 وبداية القرن 19 وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرن 7 ميلادي. تخيل شوف هذه القرون البعيدة المتناهية ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد خاصة لوجود هذه النهايات العصبية التي تحس بأي شيء باللمس وبالحرارة وبالألم، وخصوصا حرارة الحرق الذي يتحول إلى الألم.
3: جميل. طيب دكتور، دعنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الجلد، ونكمل حديثنا أيضا عن المكتشفات العلمية والحقائق العلمية المرتبطة بالجلد. بعد إن شاء الله سنتحدث عن الأمعاء وعن موضوعنا الآخر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان. حياك الله دكتور عبد الله، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، جزاك الله خير يا شيخ
3: وائل. وياك ان شاء الله، اهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا حول الجلد والامعاء والحقائق العلميه المتعلقه بها والمتعلقه بالحس ايضا، وكيف ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. دكتور، يعني نتحدث عن الحقائق العلميه المرتبطه بالجلد والامعاء، اذا بقي شيء في الجلد، لانك ذكرت قبل قليل انه ثلاث طبقات وبه ثلاث مستقبلات حسيه ايضا، اذا كان هناك من معلومات اخرى نتحدث فيها عن الجلد.
4: نعم، سبحان الله، كما ذكرت يعني أنا يمكن ربما نسيت أقول شيء، أن هناك الطبقة القاعدية اللي هي تحت البشرة مباشرة هي طبقة من الخلايا تتكون وتتجدد وتتبدل، في يصاب الإنسان بأي حرق أو جرح أو أي مشكلة في الجلد، بعد فترة تحس أن الجلد إيش بدأ ينمو، لأن هناك الطبقة اللي موجودة، الطبقة الأساسية والقاعدية، يعني تتبدل بسرعة، تنمو بسرعة حتى يعني تستكمل. لأنه الجلد بالمناسبة، الجلد هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجلد لأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه مانع بإذن الله عز وجل من الجراثيم الغازية ومن أي ميكروب قد يدخل عن طريق، يعني تخيل الإنسان لا يملك من طبقة الجلد شيئا إلا طبقة خفيفة اللي هي تحت الجلد مباشرة، ستغزوه الجراثيم والميكروبات والبكتيريا في كل حدب وصوب. لذلك من أهم وظائف الجلد أيضا الحماية الإنسان، وهي جزء أساسي من المناعة، كما أن هناك خلايا مناعية ووقائية ضد الجراثيم، فالمانع الأول بعد إذن الله عز وجل هو الجلد الذي يكون الطبقة الخارجية لهذا الإنسان. كما ذكرنا لهذا الجلد، يعني إعجاز الجلد بالمناسبة إعجاز عظيم جدا، فيه من الخلايا الخاصة المتخصصة، كل بحسب وظيفته وبحسب شكله وبحسب موقعه يكون فيه تكون فيه الوظيفة واضحة جدا. فهناك أيضا اللي هي الغدد الدهنية والغدد غدد العرق، وهناك أيضا كما ذكرت الأوعية الدموية، وكما ذكرت الأعصاب، الحزم العصبية التي تنقل إشارات الألم وتنقل إشارات الحرق إشارات الحرارة وإشارات اللمس إلى المخ، حتى يميز بين اللمس الخفيف واللمس العميق، ويميز بين الألم الشديد والألم الوسط أو الألم الخفيف، وكذلك الحرارة، كل ذلك يصل إلى المخ حتى يفرز هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي يصدر التعليمات للابتعاد عن هذا المؤثر الخارجي، وعن عن الابتعاد عن الحرارة الكثيرة، والابتعاد عن هذا الموضع مكان الألم. لكن يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، ليس هناك مخرج وليس هناك أي شفيع لهم للكفار، فلذلك بعد أن يحرقون تحرق هذه الجلود وتشوى الدرجة الثالثة، بل ربما أكبر من الدرجة يعني مبالغة، حتى يفقد الإحساس، لأن النهايات العصبية احترقت، النهايات العصبية اشتوت شويت. فلذلك الله سبحانه وتعالى بأمره الذي يقول كن فيكون، فيبدل هذا الجلد بسرعة فائقة ليذوق العذاب، يذوق العذاب بلا نهاية، خلود بلا نهاية. هذا فيما يتعلق بالجلد. لذلك وأيضا من ضمن الإعجاز، إذا عندنا إعجازين في موضوع الجلد يا شيخ وائل. الإعجاز الأول أن النهايات العصبية موجودة في الجلد، في نسيج الجلد، والإعجاز الثاني لأنه فيها مستقبلات الألم عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. لذلك يا أخي الكريم، الحرق الكامل قلت لك لا يحس فيه الإنسان بأي ألم أو أي حرارة، لكن الحرق الجزئي والحرق الدرجة الأولى يحس بالألم، لأنه لا تزال الخلايا أو النهايات العصبية موجودة. قلت لك الإعجاز الثاني كان سمعتوني أنه الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومن هذا من هذه الآية فيها إعجاز أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى الجلد أن يتبدل بالخلايا الموجودة اللي ذكرتها بالطبقة القاعدية والطبقة التحتية، في ذلك ينمو ويتكاثر حتى لا تكون هناك راحة أو تكون راحة لهذا الإنسان الكافر الذي يعذب يوم القيامة في النار. إذن هذا الجلد كما ذكرت، الجلد لو كان لنا فرصة أن نتحدث فقط عن الإعجاز، إعجاز الجلد، يعني لا لا يعني هذا جزء بسيط يا شيخ وائل، نتحدث عن الإحساس بالألم الموجود تحت الجلد، لكن الجلد له إعجاز كامل جدا، إعجاز يعني فصل عن إعجاز الجلد، والله لن يكفينا هذه الساعة أو الساعات المتتالية. حتى لا أطيل عليكم يا أخي الكريم، إذن الخلاصة بالنسبة لموضوع الجلد، ذكر الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا، ولم يقل سبحانه وتعالى عز من قائل بدلناهم مثلا عظاما أو بدلناهم أعضاء من أعضاء الجسم، ذكر الله
3: الاختيار الدقيق لهذا اللفظ
4: الدقيق، أحسنت، وبدلناهم، تبدل نفسها، ترجع، ما في أي كلام، ما في أي راحة، تبدل، ويأمر هذه الخلايا أن تتكاثر بسرعة. هذا فيما يتعلق بالجلد. عندك سؤال يا شيخ وائل؟
3: لا هو هذه يعني حقيقة هذه العبارات التي استخدمها القرآن الكريم هي وصف دقيق ل وكأنها صورة علمية عن حقيقة اللمس، عن حقيقة الإحساس عفوا بالألم والمكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة به.
4: انت تخيل يا شيخ وائل هذا الكلام من زمان، كان المفسرون والذين يعني في هذه الفترة، فترة القرآن ونزوله وما بعد ذلك، كان يعتقد أن الجسم كله به آلام، به إحساس الألم وإحساس الحرارة وإحساس، يعتقد أن الجلد والعظم وكل مكان، هناك أيضا نهايات عصبية، ولكن أكثر ما يكون فين؟
3: في الجلد.
4: سبحان الله. فلذلك هذه إعجاز عظيم جدا، ومن آيات الله، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه دعوة للناس أن يتأملوا آيات الله سبحانه وتعالى تدبرا وعلما وشرعا وفقها وفهما وتدبرا وخشوعا، آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحانه وتعالى.
3: جميل دكتور. الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه وهو الأمعاء، أيضا نريد أن نأخذ الآيات التي تحدثت عن الأمعاء وما علاقة الأمعاء أيضا بالحس.
4: الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد في آية 15 وسقوا ماء حميما ماذا؟ فقطع أمعاءهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى عز من قائل فبدل أمعاءهم أو غير هذه الكلمة، فقطع أمعاءهم من التقطيع إلى نصفين أو إلى جزء أو إلى أجزاء، لأن هذه الأمعاء بالمناسبة يا شيخ وائل، هذه الأمعاء التي طولها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة تتكون تقريبا من 5 إلى 5.5 أو 6 متر، ويتكون جدارها من 3 طبقات، الداخلية وتسمى الطبقة المخاطية، والعضلية الوسطى، والخارجية المحاطة بطبقة الصفاق أو الصفاق أو الغشاء البروتيني. يعني هذه الأشياء معليش أنا أتكلم فيها، لأن هذه الأشياء العلمية هي في اختصاصنا ونعرف عنها ونعرف الجزء التشريحي فيها. لذلك هذه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أيضا، لو مثلا دخل الإنسان أو ذهب إلى أن أدخل منظار في يعني من الحلق والبلعوم ثم إلى المريء ثم إلى الأمعاء الدقيقة، المعدة والأمعاء الدقيقة، هل يحس بالألم؟
3: المفترض أنه يحس.
4: لا أبدا
3: ما يحس
4: بالألم أبدا، يعني حتى يعني يعطى يعني عارف، حتى لما يكون في يعني يدخل إلى المنظار يعني يحس ليس الألم، ولكن يحس بدخول شيء غريب في في في حلقه وبلعومه ومن إلى المريء، لكن ما يحس بالألم اللي هو الإحساس بالألم الفظيع الذي مثلا نراه، يعني ربما يحس إنه والله حد. وهذا ليه؟ لماذا؟ لأن الطبقة المخاطية أخي الكريم والطبقة الداخلية لهذه الأمعاء ما فيها نهايات عصبية، سبحان الله. حتى الطبقة الوسطى اللي هي تسمى العضلية سموث مصل، أما الخارجية المحاطة بالصفاق أو الغشاء البروتيني هي لصيقة بالحاجة يسموها المساريقة أو الميزنتريك، يسموها البيزنتري. الميزنتري هذه يا أخي هي الغشاء المحيط للأمعاء الغليظة والدقيقة وحوايا البطن، حتى أيضا تقيه من الجراثيم والبكتيريا، وأيضا فيها الإحساس والنهايات العصبية، الإحساس بالحرارة والإحساس بالألم. فلذلك أي شيء يدخل الجهاز الهضمي لا يحس فيه الإنسان شيئا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع، إلا إذا حصل قطع لهذه الأمعاء. فحينما تقطع هذه الأمعاء، تقطع الطبقة المخاطية لا يحس فيها ألم، ثم الوسطة العضلية لا يحس فيها ألم، بمجرد أن تقطع الطبقة الخارجية المحاطة بالغشاء الذي يلتصق مباشرة بالمساريق والميزنتري في هذه في هذا النسيج. هذا النسيج من مستعمرات عصبية ومستعمرات دموية تغذي الجهاز الهضمي. فتخيل إذا قطع ووصل إلى المساريق ماذا يحصل؟ يحصل ألم شديد جدا، ألم يعني لا يوصف. ويمكن من الناحية الطبية في بعض الناس لما يدخلوا عندنا في الطوارئ سواء أطفال أو كبار، إذا اشتد ألم البطن انتفخ البطن، وكذلك حصل ألم كبير جدا لا يوصف ولا يقدر عليه أبدا. ومثل هذه الحالات ندخلها بعض الأحيان إلى من الطوارئ إلى العناية المركزة، وخصوصا إذا كانت هذه الأعراض قوية وشديدة، ويكتشف أن هناك ثقب أو يكتشف أن هناك مكان قطع في الأمعاء. فلذلك مثل هذه الحالات نمنع فيها عن الأكل ويمنع فيها عن الشرب، وتستخدم فيها المضادات الحيوية، ويكون هناك استنفار طبي من الجراحة والطب الباطني والتمريض، وكل ذلك يكون في العناية المركزة لأنه حصل ثقب، حصل قطع للأمعاء، غير الألم الشديد الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لذلك في بعض المرضى يأخذ المغذيات ويأخذ المسكنات القوية لأنه الألم لا يحتمل البتة. لماذا؟ لأنه وصل القطع إلى المساريق أو وصل إلى الغشاء المحيط بالجهاز الهضمي. لذلك هذا هو الإحساس الفظيع الشديد، وهو أقوى إحساس يتصور لهذا الإنسان. نسأل الله السلامة. فلذلك حين يشرب الكافرون هذا الماء الحميم، الماء الذي وصل، نسأل الله العافية، وصل شدة حرارته إلى أن يشوي الوجوه وينزع فروة الرأس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا الوصف، وصف يعني عظيم، وصف لهذه الحالة، وهو تهديد من الله عز وجل أنه سيكون هذا العذاب، وهو جزء من العذابات الكثيرة. فبمجرد أن يشرب وهو يعلم أن هذا الماء حار قد وصلت حرارته إلى حد الغليان، لكنه من شدة العطش والظمأ يشربه، ثم أن يلبث في ثواني فيقطع هذه الأمعاء حتى يصل إلى المساريق ويكون فيه الألم. هناك ألم الحرارة وألم الحرق وألم الظمأ الشديد وألم العطش، لا منفذ ولا خيار آخر إلا أن يشرب هذا الماء. نسأل الله السلامة والعافية.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور، إذا بقي شيء قبل أن ننتقل للفاصل، لأننا سننتقل لموضوعنا الآخر.
4: أي طيب، بس هذا هو اللي بدأ يعني المعجزة الباهرة في البيان، وأختم فيها في موضوع ما يتعلق بالجلد والأمعاء. الله سبحانه وتعالى قال في الجلد بدلناهم وفي الأمعاء فقطع، ومستقبلات الألم في الجلد ذاته، وإذا تحطمت تراجع الإحساس بالألم إلا بتجدد الجلد، بينما يتفاقم الألم بتقطيع الأمعاء. وبين ذلك القرآن في حالته إلى لفظ التقطيع، فأي دقة وأي بلاغة في التعبير.
3: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، الله يكتب الأجر إن شاء الله. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر خفيف إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو عن الذبح الشرعي لبهيمة الأنعام. سنتحدث عنه وعن ذكري في كتاب ربنا الكريم، والحكمة أيضا من تحريم الله عز وجل لأكل الميتة ولأكل الدم. سنتحدث عنه إن شاء الله، وعن الحقائق النصوص الشرعية المرتبطة به، وأيضا التفسير والحقائق العلمية المتعلقة بها. سنذهب إلى فاصل بعد أن نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باعثمان. حياك الله يا دكتور.
4: حياك الله يا شيخ وائل ومرحبا.
3: اهلا وسهلا دكتور. بقي لنا هذا الموضوع الاخير الذي نتحدث عنه، وهو موضوع خفيف فيه من الاعجاز العلمي الشيء الكثير. نعم. وهو على الذبح الشرعي بالطريقه الاسلاميه لبهيمه الانعام. دكتور، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الموضوع، وأيضا ذكر الله عز وجل على الذبيحة. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع يعني بشيء من الإيجاز.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أنا شيخ وائل بس بعطيك آيتين وأعطيك حديثين، ومن هاتين الآيتين والحديثين يعني نبحر في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الحديث عن فوائد الذبح الشرعي. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات وماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث بكل ما تعني هذه الكلمة. والآية الثانية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والآيات كثيرة فيما يتعلق بتحريم أكل الميتة والدم المسفوح وكل أنواع القتل للماشية. والحديثين الذين سأذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقول عدوي غدا، يعني هذه كانت رحلة حربية كان فيها بعد غزو بعد حصولهم على الغنائم. رافع بن خديج يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذبحوا الإبل والأغنام أو نحروا الإبل وذبحوا الأغنام استنفذوا كل المدي والسكاكين أو القصر، فاستنفذت مع نهاية المعركة، فتوالوا أيضا إلى إلى إلى إلى مكان آخر، فقالوا يا رسول الله إن لأكل عدوي غدا وليست معنا مدن، أي جمع مدية هي السكين أو الشفرة. قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، شوف هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر أو الظفرة وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، في هذا في البخاري ومسلم. والله والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن من النصين الشرعيين في الآيتين وفي الحديثين يتبين لنا أهمية الذبح الشرعي. والذبح الشرعي
3: تفضل دكتور، هذا يتعلق ايضا بالنحر؟
4: نعم، حتى النحر، لانه النحر هي للرقبه الطويله، هي ادوات الرقبه الطويله، لانها تدخل في الاوداج والوجين، يعني كما يقول العلماء الحلق والمريء وايضا الاورده المحيطه به. لذلك ما هي الفكره من هذا الذبح الشرعي؟ لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم؟ يعني لذلك هذه الخاصية، إنك ترى هذا الدم يسال بعد ذبحه، هذه تبين حلالة الدم عكس الدم المتخثر والمتجمع والمتعفن. لأنه بالمناسبة الدم يا شيخ وائل إذا لم يخرج من الذبيحة وبقى في الأنسجة الداخلية والخارجية وفي الأحشاء يتعفن، لا يصل فيه الأكسجين، وبالتالي ماذا يتضرر؟ أول ما يتضرر الخلايا المناعية والمقاومة للبكتيريا. إذن هذه الدم بالمناسبة بيئة خصبة للبكتيريا والجراثيم وحتى الفطريات إذا لم تكن فيه الخلايا المقاومة، الخلايا المناعية. ولماذا لا تكن فيه الخلايا المناعية أو أنها ضعيفة؟ لنقص الأكسجين. ولماذا نقص الأكسجين؟ للاختناق، عدم الذبح. لأنه لا تنسى أن هذا الدم الذي يسال بعد الذبح وهنا الإعجاز الشيخ وائل، الذبح الشرعي
3: الهدف منه إراقة الدم.
4: إراقة الدم، الله يفتح عليك، إراقة الدم بشكل كبير، لأنه هذا الدم يخرج منه ثلثين ويبقى في الأنسجة البسيطة اللي موجودة في الأحشاء الداخلية والخارجية، أما الثلثين فيسال ويخرج. ولماذا هذا؟ ولماذا حينما يذبح الذابح الماشية من الغنم والخروف وحتى البقر ماذا يصير؟ أنه ما يقطع الجزء العصبي بالمناسبة، لو تلاحظ ما يقطع الجهاز العصبي ولا يقطع العمود الفقري الذي فيه العمود العصبي أو الفقرة العصبية، صح؟ مو عندنا الحبل الشوكي، وعندنا الجهاز العصبي، ما ينقطع. ماذا ينقطع؟ ينقطع ثلاثة أو أربع أشياء. ينقطع فيها الحلق أو البلعوم والمريء والوجين اللي هم إيش؟ الأوردة المحيطة فيها. فلذلك المخ يرسل إشارات إلى جميع الجسم أن الحقوني، أحتاج دم. فتستنفر الدم من العضلات الداخلية والخارجية وتضخ إلى القلب. ليش؟ حتى القلب يضخه إلى فين؟ إلى الدماغ. ولكن قطع الوصل بين
3: الدماغ والجسم والدماغ.
4: فلذلك ماذا يصير؟ يخرج الدم. الهدف منه هو إخراج الدم وأنهار الدم حتى لا يبقى شيء إلا اليسير في الذبيحة، صح ولا لا؟ حتى ليش؟ والهدف منه إيش؟ لأن وجود هذا الدم، لو كان هناك دم بالخنقي أو الصعقي أو الطلق الرصاص كما يفعل هذه الأيام في بلاد الغرب، إيش يحصل؟ يتعفن هذا. لذلك بعد ما يصير هذا الشيء، فين يودوا؟ فين يروح؟ فين تروح الذبيحة بالمناسبة؟ تروح إلى الثلاجات، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبقى هذه الذبيحة تبقى في الهواء مع تعفنها وتراكم وتكاثر الجراثيم، لا يمكن أن تكون موجودة. لكن عكس الذبح الإسلامي، الذبح على الطريقة الإسلامية، الذبح على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصير؟ حتى ممكن تجي بعد الجذاب خليه بمجرد ما ذبح يكون معلق، صح ولا لا؟ ما يوضع في البرادات،
3: يجلس ساعة ساعتين،
4: يجلس ساعة، أيوه يعني يجلس. لكن هذاك ما يستطيع، لا بد أن يكون في البرادات. ليش؟ لأنه لا زال هناك الدم المتعفن والجراثيم. لذلك الإنسان الذي يتعود من أكل هذه الذبائح التي لم تذبح بالطريقة الإسلامية قد يكون معرض لكثير من الأمراض البكتيرية والأمراض البكتيرية الشديدة وحتى بعض الأمراض الأخرى. يعني لا يمكن أن تصور إنسان يأكل هذا اللحم المتعفن واللحم المجمد فيه الدم. إذن الإعجاز في الذبح الإسلامي إعجازين. أول حاجة ماذا؟ إن أنهار الدم تخرج من الجسم. ليش؟ حتى لا يبقى شيء من الدم داخل الأنسجة، صح؟
3: أي.
4: الجزء الثاني أن هذه الذبيحة أو هذه الماشية بمجرد ما تقطع إيش يصير؟ يحصل أنها يغمى عليها. لماذا؟ لماذا يغمى عليها؟
3: الأكسجين انقطع عن الدماغ.
4: الدماغ لأنه الدم ما وصل لها. فلذلك هذا الإحساء لا يشعر، لا تشعر الذبيحة بالألم وألم الذبح وألم النحر.
3: هذا دكتور فيه رد على يعني كثير من من من المنظمات التي تكون في المنظمات الغربية التي تتحدث عن تعذيب الحيوان بذبحه بهذه الطريقة.
4: بالمناسبة الله يجزاك شكرا انك اثرت على هذا الموضوع. الطرق الاخرى انا اسميها قتل، الطرق الاخرى قتل وليس ذبح، القتل، قتل الماشية من الصعب كما ذكرت، او طلق الرصاص، او حتى بعض
3: الخنق،
4: او الخنق، كلها هذه فيها تعذيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الماشية. كيف؟ لأنه ماذا يصير؟ يحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، ولما يرسل فيه ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلت لك يبقى الدم في جسم الضحية، وحين يرتفع الضغط تحس بالآلام حتى لا تستطيع، لأنه يضربوا فيها بعض الأحيان يضربوا على إلى إلى إلى إلى إلى المخ أو إلى العمود الفقري أو إلى إلى خلف المخ. فلذلك يعني يحس الإنسان أو عفوا تحس الذبيحة بالألم الشديد حتى أنه لا تستطيع أنها تحرك ساكنا. عكس الأضحية، عكس الذبح الإسلامي، بمجرد الذبح في ثواني يا شخوان، في ثواني تفقد الماشية أو تفقد الذبيحة الإحساس بالألم والإحساس بخلاص، يعني يحصل فيها إغماء تماما، إغماء تماما، عكس الطرق الأخرى الشائعة عند الغرب. هذه يا أخي. وبالمناسبة عشان لا أطيل عليكم، يعني كانت هناك دراسة في لمدة 3 سنوات عن الذبائح المذبوحة بالطريقة الإسلامية مع التكبير والذبائح الأخرى التي لا يذكر فيها اسم الله.
3: ما الفرق؟
4: أنهم أخذوا عينة من، أول حاجة، من النسيج ومن الدم. أخذوا عينة من النسيج الأضحية المذبوحة إسلاميا أو بالطريقة أو بالهدي الإسلامي، وجدوا أنها لا ينمو في هذه اللي هي لا ينمو فيها نوع من أي أنواع البكتيريا. أما الذبح، أما الأخرى فوجدوا فيها بعض أنواع البكتيريا الموجودة في هذا التحليل. وأما النسيج فوجدوا أن النسيج الذي يذكر فيه اسم الله ويذبح فيه يبعد عنه الدم تماما ويكون صافيا ونقيا.

0: ولذلك صلى الله عليه وسلم قال، حتى نهى صلى الله عليه وسلم ذلك إيش على السن والعظم. السن فهو عظم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذبح الأضحية بإيش بالسن، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن استخدام العظم في في في الذبح، لابد يكون يعني تكون تكون يعني الشفرة حادة جدا ولا تكون من العظم والسن. أما العظم فكان يستخدم في أيام الحبشة منذ زمن، فكانوا يغرزون العظم في الرقبة فيخنقونها، فهو ليس هناك ذبح وإنما هو خنق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم استخدام العظم في الذبح وكذلك استخدام السن.
1: جميل.
0: وهذه كلها لإراحة الذبيحة من الألم وراحتها، والشيء الثاني وأنهار الدم التي تخرج منها.
1: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجزي لك الأجر المثوبة.
0: اللهم آمين لنا ولكم أجمعين. حياك الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: لا شكرا. حياك الله.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج في ملكوت الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ملكوت الله.
3: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: روح الحج.
4: روح الحج.
5: ما هي حكم وأسرار طواف الوداع؟
6: ما أن يصل الحجيج إلى المحطة الأخيرة في رحلتهم الإيمانية في أداء فريضة الحج، فيختمونها بأداء طواف الوداع. إنه إلقاء النظرة الأخيرة على بيت الله الحرام، لتبقى صورته ماثلة للعين وذكراه خالدة في النفس، فتكون أدعى للطاعة وأحرى للمسارعة إلى العبادة. في تلك اللحظات تختلط مشاعر الحجيج بين فرح وحزن وخوف ووجل، فتفيض أعينهم من الدمع وتلهج ألسنتهم بالدعاء، راجين من الله أن يكون حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، متضرعين لله ألا يجعل هذا آخر عهد لهم ببيت الله الحرام. وطواف الوداع به ساعة الفراق، ومن لم يذق مرارة الفراق لم يدر ما حلاوة

0: اللقاء، وليسأل الحاج نفسه هل سيكون بعد هذا الوداع لقاء جديد أم فراق أبدي. هنا ينبغي للحاج أن يستشعر أن لكل شيء نهاية، وأن من لم تكن حياته بنور الإيمان مشرقة كانت نهايته في ظلمات جهنم محرقة.
1: اللهم تقبل من الحجاج بيتك الحرام، واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا أرحم الراحمين.
2: روح الحج.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.